0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: يعين.
1: يوم من ايام الشتي بيتذكر سعد بيته والضيعة اللي خلق وربي فيه، بيطلع عالضيعة وبيوقف قدام البيت وبيغني.

0: رنجرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات نبت 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة
1: اي بليس

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
4: استأجي وكيف بدي ادبر حالي.
5: سكن اقامه.
4: كنت بحالة ضياع.
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسألت ناس.
6: شفت برنامج انطلق. شفت الشغلات اللي منزلها. شجع الاشي زيادة على المانيا.
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي. قررت اني اسجل.
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
5: نظم.
7: كل شيء مرتب قدامي. صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الان واضمنوا لاولادكم مقعد جامعي في المانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
9: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجدل شمس.
2: صباح الخير من كفر برة.
3: صباح الخير من قرية نحف.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من مدينة طمرة.
7: يا صباح الخير من أهل يركا.
8: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
9: أحلى صباح الخير من قرية كابول.
10: هذا النهار مع شيرين يونس.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد الثاني من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعة

لأشعة الشمس والحذر على الشواطئ بعد حالات غرق. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، بداية أسبوع جديدة نتمنى أن تكون موفقة. وربما أهم ما وأكثر ما يشغلنا في هذه الأوقات هو حالة الطقس، بالفعل كونوا حذرين، الطقس الأجواء جدا حارة ودرجات الحرارة في ارتفاع ولم تصل الذروة حتى اليوم، وبالتالي علينا الحذر من كل الجوانب، وهذا ملف بحد ذاته سنتطرق إليه في سياق هذه الساعة، الساعة الأولى من برنامج هذا النهار، إلى جانب الكثير الكثير من الملفات والأخبار التي كذلك وردت في الساعات الأخيرة. ننطلق مع جولة لآخر التطورات والمستجدات في كل الساحات وفي المنطقة خلال الساعات الأخيرة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من طهران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة لإبرام اتفاق. وقال ترامب إن الاتفاق المطروح يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أنه وافق على إلغاء الهجوم بشرط توصل سريعا إلى اتفاق، وأضاف أن إسرائيل تؤيد هذا المسار داعيا جميع الأطراف إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق. يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إسرائيلية برفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الإسرائيلية على خلفية الاستعدادات الأمريكية لاحتمال شن هجوم على إيران، كما أشارت تقديرات أمنية إلى أن الجيش الأمريكي كان يعتزم إرسال نحو 10 طائرات تزويد بالوقود إضافية إلى إسرائيل. في السياق نقلت شبكة سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل لم تبلغ بأي قرار لاستئناف عمل عسكري ضد إيران ولم تتلقى طلبا للمشاركة في أي هجوم، مع التأكيد على أن الخطط العسكرية كانت قابلة للإلغاء. في وقت سابق حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من احتمال تصعيد أمني غير متوقع في الشرق الأوسط، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي، كما أوصت المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المنطقة. في المقابل أكدت وزارة المواصلات الإسرائيلية أن مطار الليد بن غوريون يعمل كالمعتاد ولا تغييرات على جدول الرحلات، مشيرة إلى استعدادها للتعامل مع أي تطورات. سياق هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن رد طهران على أي هجوم محتمل لن يقتصر على منطقة الخليج، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن أمنها. كل هذه الأخبار تأتي طبعا في ما كان سابقا الخبر الأكيد الآن والجديد، والأهم هو أن الرئيس ترامب أعلن فجر اليوم وقف الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران في ربما الساعات المقبلة، وذلك لما قال إنه طلب إيراني ولتدخل دول الوساطة بهدف التوصل إلى اتفاق قال إنه يشمل البرنامج النووي وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز ضمن الاتصالات على ما يبدو الأساسية التي أدت إلى هذا القرار، الذي لا نفهم إذا كان يعني بالفعل سيثبت أم أنه سينتهي بموجة جديدة من التصعيد، ولكن ضمن الاتصالات الأساسية إلى جانب دول الوساطة قطر وكذلك باكستان كان الاتصال الذي جمع الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، والذي قال طبعا ولي العهد لترامب إن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من التصعيد، وحاول حثه على وقف الضربات المقرر تنفيذها ضد إيران والعمل على تهدئة التوتر وتجنب توسيع الهجمات العسكرية التي يعني طبعا تطاول آثارها أيضا
المملكة بمختلف

مختلف الأشكال. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ننتقل إلى هذا الخبر التالي، لأنه خبر محمد بن سلمان كنا قد عرجنا عليه. قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن نجاح الاتفاق المقترح بعد موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على وثيقة البنود 15 يتوقف على التزام إسرائيل بوقف القصف والقتل والاغتيالات والاعتداءات في قطاع غزة. أضاف أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بتوصله إلى تفاهم مع الجانب الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. طبعا تغريدة إلى حد ما لافتة للقيادي محمد دحلان قائد تيار الإصلاح في فتح، والذي أكد فيها ضرورة التزام الفصائل الفلسطينية لاتفاق لتفويت الفرصة على أي تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة. ميدانيا، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 4 فلسطينيين بينهم طفل من جراء غارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح. أضافت المصادر أن رجلا وزوجته قتلا وأصيب 4 آخرون في غارة استهدفت شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، فيما قتل شخصان أحدهما طفل في غارة أخرى على شقة بمدينة غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة ضابط بجروح متوسطة خلال نشاط عسكري جنوبي لبنان. في المقابل، أفادت مصادر لبنانية بأن الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في روما الثلاثاء المقبل، حيث سيقترح الوفد اللبناني إدراج بلدة بنت جبيل ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، مع المطالبة بإدراج بلدة الخيام إذا رفض مقترح بنت جبيل. من جانبه، أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل رفض بقاء أي وجود للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مشددا على دعم عودة المواطنين إلى بلداتهم. التقت لجنة الوفاق الوطني أمس كلا من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع لانطلاق مشاورات الوساطة من أجل تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. وجاء ذلك بعد تفويض الأحزاب الثلاثة للوفاق من أجل حل الخلافات العالقة بشأن تركيبة القائمة الثلاثية وتوزيع المقاعد. عقد أمس اجتماع في بلدية طمرة بمشاركة أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء والهدم وممثلين عن البلدية وعدد من المحامين. ناقش المشاركون الخطوات القانونية والشعبية الممكنة لمنع تنفيذ الأوامر في ظل تلقي عشرات العائلات إخطارات من دائرة أراضي إسرائيل ولجان التنظيم والبناء وصدور أوامر هدم بحق 3 منازل مؤخراً. أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ باندلاع عدة حرائق أمس في مناطق مختلفة من شمال البلاد بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، فيما بلغت درجات الحرارة 45 درجة في غور الأردن و43 قرب بحيرة طبرية. إلى ذلك، أعلنت فرق نجمة داود الحمراء وفاة رجل في الستينيات بعد انتشال جثته من شاطئ نفيام قرب عتليت، وذلك بعد ثلاثة حوادث غرق شهدتها شواطئ هرتسلية ونتانيا وعتليت خلال أقل من ساعة. قالت الشرطة صباح اليوم إنها فتحت تحقيقا في جريمة إلقاء قنبلة باتجاه فرع تابع لسلسلة مطاعم جابانيكا كان لا يزال قيد الإنشاء في مدينة الخضيرة. أضافت الشرطة أنه لم تقع إصابات، مؤكدة أن الخلفية جنائية وأن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال مستمرا. هذا على ما يبدو في إطار كل الهجمات وعمليا المواد المتفجرة والقنابل التي كان تطلق على فروع هذه الشبكة، شبكة جابانيكا، في إطار خلاف بين منظمات.
أعلنت الحكومة الإسبانية ارتفاع حصيلة ضحايا أزمة الهجرة في السبتة الحدودية إلى 67 قتيلا بينهم مهاجرون.

0: غرقوا وآخرون لقوا حتفهم أثناء محاولتهم اجتياز الحواجز الحدودية، وذلك عقب تدفق غير مسبوق لعشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى الجانب الإسباني خلال الأيام الأخيرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. الخبر المركزي فيها هو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء الهجوم الذي كان مقررا ضد إيران بعد التوصل لصيغة للبدء بالعمل على اتفاق بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي. ويبدو أن الضغوط العربية الإسلامية تحديدا من جانب قطر وباكستان وكذلك المملكة العربية السعودية كان لها دور أساسي في وقف هذه العملية. السؤال الأساسي هو هل نتحدث عن وقف كامل سيشمل بالفعل عودة جدية للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق، أم أنه وقف مؤقت بعده يعقبه ربما مزيد من التصعيد؟ هذه الأسئلة تبقى مفتوحة دائما مع ترامب، ويعني يغير سياساته وقراراته في الأوقات جدا متقاربة وبشكل يثير الكثير من التساؤلات، لكن هذا هو الوضع الحالي، وهذا يأتي بعد سلسلة من الخطوات في إسرائيل وكذلك في دول الجوار تأهبا لعملية عسكرية أو لتصعيد عسكري جديد في إيران قد يشمل ردودا إيرانية على دول المنطقة ومشاركة إسرائيلية في هذا التصعيد. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نكون في قراءة سريعة مع الصحف لأنه معظم العناوين خاصة تلك المتعلقة بإيران باتت إلى حد ما قديمة بعد الأخبار الجديدة التي وفرها الرئيس ترامب. سنكون يعني في شيء من تحليل هذه العناوين وفي ملفاتنا الأخرى، ابقوا معنا من فضلكم.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل، أصابع شنيتسل معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.

0: لأجهزات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد.

0: نطاق الطالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

هذا النهار مع شيرين يونس. الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء توجيه ضربة لإيران بعد الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. بعد تفويض الجبهة العربية للتغيير والتجمع لجنة الوفاق تبدأ المشاورات من أجل التوصل إلى تسوية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. موجة الحر التي تجتاح البلاد تصل ذروتها اليوم وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس والحذر على الشواطئ بعد حالات غرق. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 19 دقيقة بعد 7. نحن برنامج هذا النهار العدد الأول لهذا الأسبوع، يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير راديو الناس. طبعا لما نستمع إلينا قبل قليل كنا قد جئنا على آخر التطورات والأخبار المتعلقة بالمنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر وقف الهجوم الذي كان متوقعا ضد إيران ويقول إن إسرائيل ملتزمة بهذا القرار، يقول إن ذلك جاء بناء على طلب إيراني للتوصل إلى صفقة ستشمل مضيق هرمز والبرنامج النووي، لكنه قال إن ذلك يجب أن يحدث سريعا. في الخلفية، خلفية المشهد، اتصالات عربية ودولية بين مع الجهات المختلفة لوقف التصعيد، ومن بين أبرزها وربما الأهم في الساعات الأخيرة الاتصال الهاتفي الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي. وطبعا بن سلمان كان طالب الولايات المتحدة بخفض التصعيد في المنطقة ووقف هذه الهجمات. الآن إلى قراءة سريعة في ما كتبته الصحف الإسرائيلية التي صدرت قبل هذه التطورات، لأن هذه التطورات كانت في يعني الساعات الأخيرة، فبالتالي هذه القراءة ستكون الآن البداية من يديعوت أحرونوت. و طبعا العنوان المركزي: ترامب يخطط لهجوم واسع وفوري في إيران، وطبعا ضد كل حقول الغاز والمصادر ومنشآت الطاقة. هذا كان العنوان الذي قررت افتتاح يديعوت أحرونوت فيه صفحتها الأولى، ولكن لم يعد ذي صلة بعد القرار الذي أصدره ترامب على الأقل في هذه الساعات. وطبعا مزيد من الأخبار المتعلقة بهذا الأمر إلى جانب أخبار طبعا كل خريطة الطريق في قطاع غزة وهذا الاتفاق الذي يصفه رونين بيرغمان بالمجازفة الأساسية المطلقة في قطاع غزة، والاتفاق الذي أعلنه ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة. يقول رونين بيرغمان أنه يبقي على كثير من الأسئلة مفتوحة، خاصة التي تتعلق بالانتصار المطلق بمصالح إسرائيل، مسألة تخزين السلاح والاكتفاء بتسليم فقط السلاح الثقيل، الصواريخ وما إلى ذلك، الجهات المسؤولة عن تطبيق الاتفاق، البنود الإشكالية الأساسية فيه.

هو أنه ما الذي سيجري الخلاف؟ هل سينسحب الجيش الإسرائيلي أم سيتم تفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية؟ من يسبق من؟ وهذه نقطة خلاف مركزية بين الطرفين، الجيش والتزامه بأنه سيوقف التصعيد والهجمات في قطاع غزة قبل بدء عملية التفكيك، يطرح الكثير من الأسئلة ويقول أنه في أيضا إشكالية لإسرائيل في هذا الاتفاق. في نفس السياق بن درور يميني يقول أنه يجب الرد بإيجابية على هذا الاتفاق المعلن من جانب الرئيس ترامب على الرغم من كل الإشكاليات فيه، لكن على الأقل إسرائيل يجب أن تعيد الثقة وتصلح موقفها وموقعها الاستراتيجي أمام الولايات المتحدة على الرغم من كل ما يذكر في هذا الاتفاق، ومن أنه سيشمل في نهاية المطاف أو على الأقل لن يضمن أنه الفصائل الفلسطينية ستنزع سلاحها بشكل كامل ولن يكون هناك مواجهة على المدى ربما البعيد مع إسرائيل.

طيب طبعا أيضا عنوان آخر من قضية السبت وكل احتجاج الحريدين في مدينة القدس على فتح أحد المقاهي في مدينة القدس، مواجهات مع أفراد الشرطة بين الحريدين في وأفراد الشرطة في ساحة هذا المقهى في مدينة القدس. بالمناسبة وصل إليه أمس فيكتور ليبرمان طبعا للتأكيد يعني شرعية فتح مثل هذه الحوانيت في القدس أيام السبت على الرغم من معارضات الحريدين. شيمون شيفر يقول استعدوا، بات واضحا أن أيزنكوت سيكون هو رئيس الحكومة المقبل، يذكر بذلك ما كتبه محرر الرئيس لدى نيويوركر عن أيزنكوت، خصص له مقالة موسعة يتحدث لماذا يكسب هذه ويحظى بهذه الشعبية. باختصار هو شخص مخالف لبنيامين نتنياهو بكل الاتجاهات، شخصيته عكس بنيامين نتنياهو، والإسرائيليون يعني يحبونه أو يؤيدونه في هذه الآونة لأنه واحد منهم. طبعا في سياق قطاع غزة ميخائيل ميلشتين يتحدث عن قطاع الأوهام وعن أنه ترامب يسارع إلى إعلان الاتفاقيات من دون دراسة وفهم كل جدواها ومحتواها، وبالتالي هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة في هذا السياق يعرج عليها أيضا ميخائيل ميلشتين.

0: إلها آرتس. وطبعا أيضا الحديث عن ترامب والمؤشرات والإشارات لقضية توجيه ضربة كانت لإيران، ولكن هذا ذكرنا لم يعد ذي صلة. الكثير من العناوين أيضا في هذا السياق، سياق التصعيد، والآن نتحدث عن سياق آخر بعد قرار ترامب. في موضوع آخر، السلطات الإسرائيلية أغلقت ملفات كانت ضد سجانين وجنود، أيضا اتهموا أو كان هناك اشتباه بأنهم نكلوا بأسرى فلسطينيين، وذلك لغياب الأدلة على الرغم من كل ما كان كشف عنه من أدلة في هذا الموضوع. الصحف أيضا تتحدث عن درجات الحرارة غير المسبوقة، واليوم في كثير من المناطق ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، تحديدا في منطقة الأغوار وأيضا البحر الميت. في بئر السبع ستصل إلى 37 درجة مئوية، في القدس 33، وفي الناصرة 36 درجة. هذا هو معدل درجات الحرارة اليوم، يوم حار جدا، غدا أيضا أكثر من المعتاد، وحتى يوم الثلاثاء. إذا كان زميلنا فراس جاهز ليكون معنا في بضع دقائق للحديث عن موضوع إيران، معنا فراس؟ طيب لحظات ونكون مع زميلنا فراس الخطيب للتعقيب يعني الحديث في كل مسألة إيران. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين.
0: يعني قراءتك واستنتاجك لهذا القرار الأمريكي؟
1: يعني مفاجئ وغير مفاجئ، يعني كان بالأمس هنالك تعويل أو على الأقل يعني حديث بأنه الرئيس الأمريكي هذه المرة سيكون جادا أكثر من أي مرة، أكثر من أي مرة سبقت، حول الجدية بضرب الجسور والمنشآت المدنية، منشآت الطاقة في إيران. كانت أقرب من أي وقت مضى بحسب كافة المحللين، خاصة بعد النشر الذي كان في CBS وأيضا CNN حول أيضا مشاركة إسرائيلية محتملة في هذا الشأن. ولكن في الآونة الأخيرة، يعني اللي كان بين السطور شيرين امبارح كان يعني الحديث في ظل الحديث عن الضربات وما إلى ذلك، ظهر هنالك أخبار هنا وهناك عن مساعي إيرانية التي تحدث فيها وزير الخارجية عرقجي أيضا مع نظيره السعودي، مع أيضا قائد الجيش الباكستاني، من أجل كبح جماح هذه الهجمات التي المحتملة. صحيح. من قبل الولايات المتحدة. وكان حديث بأنه يعني هي كانت دبلوماسية، ولكن أيضا فيها لهجة تهديدية معينة في حال ضربت المنشآت الطاقة، فهذا من شأنه أيضا أن يضع الخليج على مهداف الضربات الإيرانية، ونحن نعرف أن الخليج يعاني الكثير في الآونة الأخيرة. بحسب أكسيوس ما قالته أيضا على لسان مسؤولين في البيت الأبيض، بأن من عمل بشكل جاد على مدار الليلة الماضية كان شخصيا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حث الرئيس الأمريكي بعدم الإقدام على مثل هذه الضربات. ولكن خلينا هيك نوضح الأمور بشكل أنه يعني بالآخر، يعني حتى لو يعني ترامب لا ينتظر محمد بن سلمان ولا ينتظر آخرين، والتقديرات الأمنية التي كانت من الأسبوع الماضي الأمريكية والتي سربت إلى الإعلام الأمريكي قبل هذا التهديد الكبير، بأنه حتى لو كانت هنالك ضربة لإيران، أولا هذا لن يعيدها إلى طاولة المفاوضات ولن يقودها إلى التنازلات على الأقل بعد تجربة 40 يوما. هذا أولا. القضية الثانية، هنالك معارضة داخل البيت الأبيض لتوجيه مثل هذه الضربات التي من شأنها أن يعني تخلق أزمة طاقة جديدة على مقربة من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ونحن نعرف أن الأسعار تقريبا تضاعفت، وفي حال ضربت هذه المنشآت الطاقة فإن هذا سيضع أيضا ليس فقط الخليج إنما العالم في أزمة طاقة. الضربة التي استهدفت أيضا السفينة في ميناء دمياط في مصر كانت علامة واضحة من قبل الحرس الثوري بأننا وسموها بالمفاجأة، بأننا لن نكتفي فقط بالخليج، سنضرب أيضا هنالك منشآت طاقة. والشكوك الأمريكية لأن هنالك استخبارات روسية وصينية تدعم الإيرانيين، لأن كيف عرفوا أنه في سفينة أمريكية موجودة في ميناء دمياط في هذه الساعة وتم ضربها بشكل دقيق؟ كل هذه الأمور مجتمعة يعني وضعت رادع ليس فقط للرئيس الأمريكي إنما للإدارة الأمريكية وللبنتاغون، بعدم خوض مثل هذه التي سميت مغامرة عمليا. حتى إسرائيل،
0: لكن فراس هذا يقول إنه في نهاية المطاف بناء على ما تقوله لن تكون ضربة أصلا، يعني مسألة إنه مماطلة في الوقت لدى ترامب لأنه لا يجد حلول حتى اللحظة في محاولة ربما لحث الإيرانيين على الاقتناع بالعودة للمفاوضات.
1: هذا يعني الاعتقاد السائد، ولكن بعد نوفمبر من هذا العام ستبدأ مرحلة جديدة في الولايات المتحدة، سيكون هنالك أقل ضغط على الرئيس الأمريكي في حال كان هنالك انتخابات نصفية. يعني بما معناه هو يريد التوصل للانتخابات النصفية بدون أن يكون هنالك مفاجآت في قضايا الطاقة. في حال كان هنالك يعني نوع من الاستقرار بعد الانتخابات النصفية، لا نعرف ما هي النتائج، ولكن من الممكن أن يتكبد هزيمة معينة وأن يقر نوعا ما، يستطيع كرئيس أن يقر حملة عسكرية محدودة ضد إيران. ربما ستكون هنالك حملة عسكرية بتكون بدون كل هذه الكوابح والضوابط، لأنه الانتخابات النصفية تشغل ترامب بشكل كبير في هذه الآونة. بعدين احنا عم نحكي عن الرئيس اللي هو عن جد ما بده، يعني ما بده هاي العملية العسكرية، ولكن لا يعترف بأنها خسرها منذ البداية. نحن نتحدث عن وضع العالم اليوم، يعني كلياته في، يعني تخيل انت كان في يعني يكون ضرب لإيران، إيران سترد على الخليج وهنالك استهداف للقواعد العسكرية الخليجية وحديث على عدم التواجد الأمريكي في الخليج، كل هذه الأمور لا تقود إلى الهدف وهو عمليا ما يعرف بالانتصار المطلق أو وضع إيران من أجل أن تخضع للشروط الأمريكية. يعني جربوا 40 يوم، وبدي أحكيها كمان يعني إسه هيك بنحكيها بشكل بالعامية وبالمشرمح شيرين، يعني اللي ما ظبطش ب 40 يوم بظبطش بأسبوع، وضرب الطاقة اللي كانت هناك

0: يعني عمليا الأزمة. يعني أنت اليوم يعني في مرحلة ما عندما ضربت إسرائيل مصافي نفط في في في في إيران، كانت هذه علامة بحسب خبراء أمريكيين بأنه إيران وإسرائيل مش على نفس الموجة عم بعثوا في إيران، لأنه ضرب الطاقة في إيران في ذلك الوقت وضرب النفط، وهي لما صارت طهران كلها أسود، هذا لم يخدم عمليا الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لا تريد هذا، لأنه هذا يؤثر على الأسواق في العالم ويؤثر على اقتصاد الدول، لأنه كله عم بيشتري بالدولار مش عم بيشتروش بالشيكل الجماعة. فأي ضرب للطاقات ستخسر الدولار بشكل كبير. بدك مختص اقتصادي لهذا الموضوع، ولكن زي ما يعني في نهاية المطاف عندما تسيطر على العالم بدك تأخذ بعين الاعتبار كل العالم حتى لو كانوا أعدائك وخصومك.
1: نعم صحيح. طيب ننتظر لنرى بالفعل كما نقول دائما، لأنه تقول ربما بعد الانتخابات النصفية، ولكن يعني أنا بشوف كمان دور الخليج في هذه المرحلة مهم جدا، وخاصة السعودية لما فيها من تداخلات بموضوع اليمن أيضا. طيب أشكرك جزيلا.
0: خففوا عنك شغل يا شيرين اليوم لحالك اليوم بتدير
1: يعني مستعدين مش مشكلة. شكرا جزيلا لك زميلنا فراس.
0: كل شيء أحسن بالضربات.
1: بالتأكيد. سلامات. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن بالفعل في ظل هذا الحديث عن وقف هذه الضربة التي كانت متوقعة من جانب الولايات المتحدة وربما كذلك إسرائيل لإيران، تتواصل موجة الحر التي تؤثر في مختلف أنحاء البلاد وتبلغ ذروتها اليوم، مع توقعات أن تلامس درجات الحرارة في منطقة غور الأردن حاجز 46 درجة مئوية قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه شواطئ البلاد أمس 3 حوادث غرق خلال ساعات قليلة أسفرت عن وفاة رجل وإصابة آخرين وسط تحذيرات متجددة من مخاطر السباحة في الشواطئ غير المراقبة أو في ظل الأحوال البحرية الخطيرة. الراصد الجوي ليث العلامي، صباح الخير ليث.
2: يا هلا، يسعد صباحك وصباح الخير لجميع أستاذ المستمعين.
1: يعني مش عارف شو أسألك اليوم، كثير مبارح كانت حر، اليوم على ما يبدو حر، وبقرأ في الصحف لحد يوم الثلاثاء بداية انخفاض درجات الحرارة.
2: صحيح، يعني احنا من نهاية الأسبوع الماضي بنتأثر بكتلة هوائية حارة لم تصل حقيقة إلى مستوى موجة حارة بالمعنى العلمي، لكن هي درجات حرارة صراحة مرتفعة وهي الأعلى منذ بداية فصل الصيف الذكية. على سبيل المثال يعني امبارح وصلت بالقلت ل 35 درجة مئوية وهي الرقم الأعلى منذ بداية فصل الصيف. اليوم الأحد عندنا استمرار لتأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة، درجات الحرارة قد تكون مشابهة ليوم أمس أو أعلى بشكل طفيف، لكن يعني إجمالا ما في عندنا أي تغير كبير أو جوهري على الأجواء. بكرة الاثنين راح يكون في عنا انخفاض طفيف برضو غير مؤثر، يعني ما راح نشعر بأنه الجو كثير تغير، راح ظل هالحرارة واضحة بشكل لافت ومزعجة خاصة بالنسبة للمناطق الساحلية والمناطق الساحلية نظرا لارتفاع الرطوبة في مناطق مثل الأريحة والأغوار والبحر الميت، ونقب درجات الحرارة تصل إلى بداية الأربعينيات. يوم الثلاثاء في عندنا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بتبلش درجات الحرارة ترجع لتقترب من معدلاتها الطبيعية، لكن بتظلها أعلى من المعدلات بحدود 2-3 درجات مئوية، لكن إن شاء الله بدءا من يوم الأربعاء بيكون عندنا برضو في انخفاض آخر على درجات الحرارة، وبهيك بنكون وصلنا نهاية الأسبوع بدرجات حرارة لمستوياتها الطبيعية، وبالتالي نعود للأجواء الصيفية الاعتيادية المعروفة في مثل هيك فترة من السنة.
1: لا يزال أمامنا بعض من الوقت للمعاناة ومزيد من المعاناة. الله يعين الناس ليث اللي مش بالمكيفات ومش يعني مش غادرين احنا نتحمل بالفعل، ولكن هذا هو الوضع. تعليمات خاصة ليث، أو هل نتحدث عن موجات قريبة من هذا النوع؟ شو اللي لقدام؟
2: يعني حتى الآن احنا ما بنشوف على المدى خلينا نحكي المتوسط أي مؤشرات لموجات حارة حقيقية. صراحة يعني أنا برجع أحكي أنه رغم الارتفاع ورغم الشوب اللي احنا شعرنا فيه بآخر كم يوم، إلا أنه هاي تعتبر موجة حارة أو أو كتلة هوائية حارة متوسطة في الشدة، خلينا أكون أدق. في بعض السنوات الماضية كانت تصل درجة الحرارة للمستوى أعلى من ذلك بكثير، تعرضنا لدرجة حرارة أعلى من المسجلة في هذه الأيام بكثير. وبالتالي حتى الآن صيفنا يعني

0: من المنطق والمعقول والمقبول أن يكون أي هناك لكتل هوائية حارة متطرفة واستثنائية كانت في بعض السنوات تصل درجة الحرارة إلى نهاية الثلاثينيات وبدأت الأربعينيات حتى في المناطق الجبلية. فإن شاء الله إحنا مش متوقعين على المدى القريب المتوسط يكون في عندنا موجات حر قوية، وبالتالي تظل درجات الحرارة متذبذبة ما بين معدلاتها الطبيعية إلى أعلى من المعدلات بعدة درجات، وبالتالي إن شاء الله يعني ما نشوف أي موجات حارة واضحة أو قوية أو استثنائية على المدى يعني المتوسط حتى النصف الأول من شهر آب.
1: نعم جيد، نشكرك جزيل الشكر الراصد الجوي ليث العلامي، شكرا جزيلا لك، شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيكم عافية.
1: طيب تحدثنا عن بالفعل أحوال الطقس وكله متعلق بكله بهاي الفترة. نتحول إلى منقذ السباحة رامي خطيب. صباح الخير رامي.
2: صباح النور، يا هلا بيك يا أهلين.
1: شو وضع البحر بهالأيام؟ مبارح ما كانش سهل، شو يعني أهم النقاط اللي لازم نركز عليها بهاي الأيام الحارة؟
2: صراحة عن جد في إسفعنا موجة حر شديدة جدا، وفي كثير ناس عم بيصيبها نشاف، وفي ناس عم تنضرب ضربة شمس، تتعرض لضربة شمس، وإجباري إنه إحنا نكون مهتمين إنه نقعد بالأماكن المظللة ونبعد عن الأماكن اللي فيها شجر وعشب تحديدا في شواطئ بحيرة طبرية، لأنه في ناس كمان تتعرض لحشرات سامة أو أفاعي بيكون أحيانا. فلازم يكون الواحد فاهم انه يبعد عن هاي الاماكن. وكمان وضع البحر لسه خطير جدا، والبحيرة بسبب الرياح القوية اللي عم بتصير، الرياح الغربية والشمالية في بعد الظهر اللي بتسبب لطيارات ساحبة بالبحر بالتحديد، عم بيصير حالات غرق كثيرة لسه هاي الأيام. وبدي أنصح الناس إنها تنتبه أكثر وتكون بالأماكن اللي فيها منقذين وفيها محطة إنقاذ طبعا
1: مهم. وعادة في علامات خاصة بالشواطئ، هتنذكر الناس وين مسموح وين ممنوع وكيف يتوجهوا اللي بده يروح على البحر لأي شواطئ.
2: أكيد طبعا إحنا بنحكي يعني إذا بنحكي على البحر الأبيض المتوسط، فواضح إنه في عنا كثير شواطئ مرخصة للسباحة، والأكثر هم اللي مرخصين للسباحة في محطات إنقاذ، ينتبهوا وين موجود محطة إنقاذ، يتأكدوا إنه المنقذين موجودين في هاي المحطة. وطبعا في علم بيكون على محطة الإنقاذ بيدل على إنه وضع البحر كيف، إذا كان العلم أبيض فالسباحة مسموحة بشكل طبيعي، إذا أحمر معناته محددة في الشاطئ السباحة، وبيكون في أعلام سودة بالأماكن اللي فيها طيارات ساحبة بتحطها المنقذين في البحر على أساس الناس تنتبه إنه بهاي المنطقة ممنوعة السباحة. في كثير ناس بتطلعش على لون العلم وين هي موجودة، وهذا الإشي للأسف بيؤدي لحالات الغرق. يعني إجباري إنه ننتبه، بدنا نروح نسبح طبعا مع الأطفال تكون أماكن فيها محطات إنقاذ.
1: طيب رامي، بكفي إنه يكون منقذ واحد بكل شاطئ، خاصة بالمحلات اللي بتكون مليانة وفيها كثير مستجمين؟
2: لا يكفي طبعا. طيب. دائما في دائما موجود عدة منقذين في كل شاطئ، بكل محطة إنقاذ بين 3-4 منقذين في البحر الأبيض المتوسط، وببحيرة طبرية منقذين 2 مع مسعف، إجباري هذا العدد في هاي الأماكن اللي فيها محطات إنقاذ على أساس إذا حدا راح ينقذ يكون بعد موجودين ناس يساعدوا بكمان حالة صارت في نفس الوقت مثلا، أو إنه ينبهوا الناس ويحذوها إنه تكون تسمع الكلام وتدير بالها بهاي اللحظة اللي إحنا عمالين ننقذ شخص ثاني.
1: طيب نتمنى يوم آمن وأيام آمنة وسباحة آمنة لكل المستجمين، ويعطيك ألف عافية طبعا بعمل مش سهل بهاي الموسم. منقذ السباحة رامي خطيب، شكرا جزيلا رامي.
2: أهلا فيك، شكرا. مع السلامة.
1: الباراميديك والمرشد في نجمة داود الحمراء أسامة أبو مخ، صباح الخير أسامة.
3: صباح الفل إليك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية. مش سهلي كمان هالأيام، شو الحالات اللي لحد الآن صادفتوها في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟
3: إيه طبعا احنا خلال عملنا اليومي بنواجه كثير من الامور، ومنها اكثر اللي هي بهاي الفتره اللي هي بتعلق بالحم، الجفاف وضربه الشمس. طبعا في كثير صار حالات اللي هي اكثر بالجفاف من ضربه الشمس. طبعا احنا بنعرف انه اهم شيء احنا الوقايه من هاي الشيء، بنقدر احنا نتوقع نفسنا والاشخاص اللي معنا من انه

0: سمح الله يصير عندنا حالة الجفاف وضربة الشمس.
1: طرق الوقاية
0: أهم شيء الطرق الوقاية، شرب الماء بكثرة، تقريبا إنه نشرب حوالي 3 لتر على الأقل من السوائل الماء طبعا، لباس فاتح وفضفاض اللي بيكون إذا بنحنا نطلع بالشمس أو في الطقس اللي برا، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذا أنا بعرف أقول في عندي شغلة، في عندي شغل، في عندي رياضة، في شيء أحاول أأجل الشغل أو إني ما أطلعش تحت في الذروة تبعت الطقس اللي موجودين إحنا فيه.
1: طبعا مع التركيز إنه في ناس شغلها كله بالشمس مثل العمال البناء
0: الله يكون معهم. حاطط قديش إنه شرب المياه مثل اللباس الفاتح والفضفاض، لباس قبعة، وطبعا لازم ننتبه برضو للفئات الأكثر عرضة اللي هي الأطفال، مسنين، أصحاب الأمراض المزمنة، هذول اللي بيكونوا في البيت ونفكر إنهم هو في البيت في ظل بس محتمل ما يصيرلوش شيء، لا إنه نبدأ ننتبه لهم إنه الطفل مثلا ما بيقول إن أنا عطشان وإشي، أو الأكثر مسنين المقعدين اللي ما بيقدروا يوصلوا مصدر ماء الثلاجة، أو إنه نكون جنبهم ونتواصل معهم طول الوقت.
1: على مستوى استعداداتكم أسامة لهاي الأيام مختلفة بتكون عادة بين فرق نجم الداود وبينكم أنتم يعني مجموعة؟
0: أكيد، لأنه إحنا في سيارة الإسعاف وفي سيارة الإنقاذ إنه كله متواجد، كمان ماء بكثرة، إحنا بنعرف الماء هو الدواء الأول لهاي الحالات ونتوقع كثير من هاي الأشياء. طبعا إذا إحنا صرنا أو الأعراض اللي نشوفها تعرق كثير، تعب، دوخة، غثيان، الجلد بيكون حار، هاي هي الأعراض الأولية للجفاف. إني أنا إن شفتها أحاول شيء نقل المصاب لمكان آمن مظلل في مكيف، تبريد الجسم إما عن طريق الماء الجاري، طبعا ما نحطش ماء مثلج، وطبعا الاتصال في نجمة داود الحمراء الرقم 101 على أساس إنه إذا الشخص هذا فات لضرب حالة ضربة شمس اللي هي توقف التعرق، بيكون الجلد ساخن جدا، فقدان الوعي، نبض سريع، اللي هنا بده علاج في المستشفى أو عن طريق الأشخاص اللي أعطاء السوائل عن طريق الوريد اللي مش كل شخص بيقدر ينطيها. وإعطاء السوائل طبعا بكثرة للشخص اللي بيكون بهاي الحالة. احنا بنعرف انه إذا ممكن أعطيهم وقاية خيرا من كان الثلاج، والوقاية من ضربة الشمس أسهل بكثير من علاجها، إنه لا سمح الله ضربة الشمس حتى لو أشخاص اللي بيكونوا رياضيين محتمل يتعرضوا لخطر الموت.
1: طبعا طيب أيوة. يعني نتمنى بالفعل السلامة للجميع، ولازم الكل بالفعل يستمع لكل هذه النصائح التي ذكرتها، والحذر واجب في نهاية المطاف.
0: تفضل. نصيحة إنه ننتبه كثير لعدم ترك الأطفال في السيارة، وكمان عدم ترك طبعا الحيوانات الأليفة، نقول لك مثلا أي ما هي بسي أو كلب إنه مش راح تطلعش، لا إنه ننتبه لهم. وإحنا مثلا كل ما أنا ماشي بالشارع أنتبه لكل سيارة واقفة في موقف هون وهون، محتمل منسي، وصارت كثير إنه محتمل أنا أني أنتبه إنه في طفل أو كلب أو حيوان أليف في السيارة اللي أنا أنقذ حياته قديش أسرع ممكن.
1: مهم جدا، مهم جدا.
0: طبعاً للجميع.
1: للجميع. نشكرك جزيل الشكر أسامة أبو مخ، باراميديك ومرشد في نجمة داود الحمراء. شكرا جزيلا أسامة.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير. مع هذه التوصيات والتعليمات سنخرج الآن إلى فاصل، وبعده سنكون في دير الأسد. ابقوا معنا.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون.

0: رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك توليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. تسع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تجمع العشرات من أهالي دير الأسد أمس عند منطقة السكن في البلدة احتجاجا على صدور أوامر هدم ضد 14 بناية سكنية في الأيام الماضية، وسط تخوفات من عمليات هدم مفاجئة في الأيام المقبلة. وطالب الأهالي المجلس المحلي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتجميد أوامر الهدم الصادرة هناك. رئيس مجلس دير الأسد المحلي أستاذ أحمد دباح، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: اهلا بك. يعني شو
1: جميع المستمعين،
0: اهلا بك. شو الاجراءات اللي بتتخذوها؟
1: اول شيء تتصلح المعلومات اللي عندي.
0: تفضل.
1: شو الاجراءات؟
0: يلا.
1: اول شيء لما بدك تعطوا ملاحظات بالاول بتفحص الامور مع الانسان، وبعدين بتقعدوا تحكوا الكلام اللي هو مش صحيح.
0: مالنا صبحنا ابو فادي؟ نعم. شو القصه؟ شو اللي صاير؟
1: القصه اللي صاير هاي منطقة جديدة بالسكن، منطقة السكن فوتناها بالخارطة الهيكلية تبعت 2020، عبارة عن 600 دنم، وبلشنا نخطط فيها من عدة سنوات، وبتعرف فيها دور اللي موجودة والتخطيط بالأراضي الخاصة صعب جدا. وإحنا بالنسبة للموضوع في عنا خارطة مفصلة هناك اللي مرأت باللجنة اللوائية اتصادق عليها وفاتت على إحود وحلوكا. إحود وحلوكا اتفادت عليها قبل سنتين، هذول الأربعة وهسه من هون لآخر الشهر خارطة بتصادق عليها. اللي بيعملوا مجلس دير الأسد فيش مجلس بالعالم بيعملوا، واللي بيعملوا أحمد زباه فيش واحد بالعالم بيقدر يعملوا مع إدارة هذا المجلس بالعالم كله. فاهم علي؟
0: يعطيك العافية. طب شو قصة الأربعتاشر بيت اللي في هاي المنطقة؟
1: بإحداش ثمانية لما كانت هاي الدور الوحيد اللي في كل إسرائيل أخذ موافقة مصرادها مش بطين، جمدت أوامر الهدم 11/8/2025 قبل سنتين، والأوامر الجاية على شرط على أساس إنه ما حدا يزيد على العمارة، ظل العمارة مجمد عم يعمل خاطر يتصادق عليها. هذول الثلاث بيوت اللي الحديث

0: حالهم ما احترموش قرار وزارة القضاء، ما احترموش قرار المحكمة، وراحوا زادوا أعمار على دارهم وصار سنتين أنا بتاعب بالموضوع.
1: في ال 14 مبنى كان في زيادات على الرغم من التسويم؟
0: 14 مبنى وجمدتهم كل 11-8 طلع قرار مش غادة مش بطيم شبهان عقول لكل المؤسسات اتجمد الهدم فيه كلياتهم. الثلاثة اللي مهددات بالهدم هذولا ما حافظوش على القرار هذا، راحوا زادوا على الدور تبعهم على مسؤوليتهم وقلنا لهم الأساس ما تكملوش وكملوا. وإحنا صار سنتين والهلاقات اللي موجودة عندي مش موجودة على أي إنسان. يوم الأربعاء اجتمعت مع القسم اللي مسؤول عن تنفيذ الهدم الأخفاء، إحنا باتصال مع الشرطة، باتصال مع مساعدة مشبطين، باتصال مع وزارة الداخلية، باتصال مع وزارة المالية ومع كل المؤسسات حتى نمنع الهدم، ولكن كلهم بيقولوا إن جواب واحد، الجواب تبعهن أنتوا غيرتوا ما احترمتوش قرار المحكمة أو قرار مساعدة مشبطين، الحل هو المحكمة. لما الموضوع بفوت على المحكمة الحل هو بيكون عن طريق المحكمة، هن لازم يتوجهوا للمحكمة، لازم يتوجهوا للمحكمة، والمجلس بيعمل بكل قوته بكل طاقاته مع كل المؤسسات الرسمية لحتى يمنع الهدم.
1: في احتمالات بالفعل انه توفق بمنع الهدم في هاي المباني؟ بتحكي انت عن ثلاث مباني مش 14؟
0: قلت لك تفهمي عربي ولا
1: على مهلك بس طبعا بنفهم، احنا بنحكي عربي. ابو فادي مش مقبول هذا الاسلوب.
0: ليا شوي حطوا واحد قبل اللي يفهم التقنون وبنية اللي بدي يقنعي.
1: لا
0: اللي بدي يعرف قوانين التنظيم والبناء.
1: احنا سألنا سؤال واضح اخ احمد اذا ممكن احترام، احنا سألنا، انت تفضلت وتحدثت انه في تسوية والناس ما التزموا فيها، انا بسألك الان عندك بالفعل امال بعد كل هاي الجهود؟
0: الموضوع بكل اتجاهات اليوم قبل الساعة 7 حكيت من الصبح بالليل كمان مع مفقيد المحوص تبع البوليس يأجل الموضوع، احنا مستمرين، حكيت مع التنظيم، حكيت مع بالليل امبارح مع انه سبت بالليل، احنا اتصال مع جميع المؤسسات لحتى نعمل نمنع الهدم، ولكن المواطن اللي مرق على القانون لازم الحل مش زدته على المجلس كمان هو يعمل اللي عليه، لازم يروح على المحكمة، احنا بنعمل اللي علينا مقابل المؤسسات وهو لازم يروح على المحكمة لحتى يمنع امر الهدم.
1: طيب وضحت يعني الان هذا الموقف،
0: بزنش واحد يعمل غلط وزدت على المجلس، اللي عمله مجلس ثلاثة فيش مجلس في العالم بيقدر يعمله، والقدرات اللي عندي مش موجودة على إنسان. ولكن بزنش انت ما تحترمش القانون، ما تحترمش القرارات اللي جبناها ب 11-8 إلكو وتروح تزيد على العمار تبعك بدل ما توقف وتستنى يا الخريطة من هون لآخر الشهر بيصادق عليها، جمعتين زمان الخريطة بيكون مصادق عليها.
1: طيب يعني نتمنى لكم
0: الثلاثة صاروا إني مشغلين سنتين ليل نهار في مشاكل اللي عملوها.
1: يعطيك العافية، طبعا نفهم ردك ونفهم عملك على هذا الأمور، ولكن من غير المفهوم أنه توجه انتقادك إلنا أستاذ أحمد دباح. يعني كمان
0: المسؤولية على ما احترم قانون الدولة وما احترم قانون وزارة
1: وضحت
0: الوزارة وما احترم قرار المحكمة، ولكن إحنا بنفس الوقت مجبورين نحافظ على المواطن تبعنا كإدارة مجلس نشتغل ليل نهار لحتى نمنع هذا الهدم، وما رفعنا إيدينا، مستمرين نعمل على منع هذا الهدم.
1: نعم بالتوفيق نتمنى لكم. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد دباح رئيس المجلس
0: المحلي
1: دير الأسد، مع يعني عدم التفهم للغضب اللي تحدث فيه أحمد دباح بهذه الطريقة وتوجيه اللوم لنا، ولكن يعني ربما الوضع الآن ليس سهلا في دير الأسد مع هذه الأوامر، وهذا يعقد الأمور لدى السلطات المحلية. نذكر بأنه أيضا في بلدات أخرى تواجه أوامر الهدم ويواجه السكان فيها أوامر الهدم بعد عقود من يعني وجودهم في منازلهم ومبانيهم. فاصل وعلى رأس الساعة نلتقي، ابقوا معنا من فضلكم.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
6: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شاكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شاكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب 45 شاكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب 10 شاكل، بريات حديد 24 براي ب 10 شاكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

الرئيس الأمريكي يعلن إلغاء توجيه ضربة لإيران بعد الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. بعد تفويض الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، لجنة الوفاق تبدأ المشاورات من أجل التوصل إلى تسوية لتشكيل القائمة الثلاثية. وموجة الحر التي تجتاح البلاد تصل ذروتها اليوم وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس والحذر على الشواطئ بعد حالات غرق. دقيقة واحدة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أنتم تستمعون إلى العدد الأول من برنامج هذا النهار، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. التقت لجنة الوفاق الوطني أمس ممثلين عن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير بشكل منفصل في إطار المساعي الرامية إلى سد الثغرات وتنسيق المواقف للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة الثلاثية، وذلك في أعقاب تفويض المركبات الثلاثة لجنة الوفاق

0: وجرى ذلك في أجواء إيجابية جدا شفافة، ونأمل أن يكون يعني الأمر يجري بالسرعة التي توجب أن نتجه إلى أمور أخرى يعني أكثر أهمية في الاستعداد للانتخابات وتنقية الأجواء والسير قدما نحو اتفاقية فائض أصوات والعمل على زيادة المشاركة.
1: طب بروفيسور، لسنا في هذا الوضع حتى اللحظة، الخلاف على التركيبة على المقاعد على ما يبدو هو ما يعطل الوصول إلى هذه الحالة، رفع نسبة التصويت، اتفاق بين القائمتين لفائض أصوات، والتوجه للمواطن العربي
0: واضح. يعني جرى التوجه لجنة الوفاق بعد عدم الاتفاق على التركيبة، ولكن يعني لا أرى بأن هناك يعني فجوات كبيرة لا يمكن تجاوزها، ونحن بصدد ذلك.
1: بروفيسور، في عمليا اتفاق مبدئي بين الجبهة والتجمع، هل يمكن أن تقول لنا إذا كان هذا يعيق أيضا أم يعني ستغيرون؟
0: لا أريد أن أتطرق إلى أي تفصيلة يمكن أن تعيق التقدم. ما نريد الآن هو التقدم، وقد أخذنا على نفسنا يعني مسؤولية عدم الإدلاء بأي تفصيل، وقد طلبنا الإعلام أن يفعل ذلك رغبة، يعني الإعلام المسؤول، نتحدث عن الإعلام المسؤول، ورغبة منا في أن لا نزيد الكثير من المعيقات، بل علينا إزالة المزيد من المعيقات لنصل إلى الهدف المرجو.
1: طبعا نتمنى ذلك. نحن نتحدث قبل شهر ويعني بضعة أيام على تقديم القوائم، هل من جدول زمني على الأقل يعني نوضح للناس متى من المتوقع أن تنتهي هذه القضية؟
0: أعتقد بأن المداولات ستستمر هذا الأسبوع، وآمل أن تفضي إلى نتيجة مرضية للجميع.
1: تخططون للقاء المجموعة كلها الأحزاب الثلاثة أم ستبقى
0: لقاءات؟ حاليا هو اللقاء ستكون لقاءات للتداول في لجنة الوفاق نفسها، وبعد ذلك إن كان هناك حاجة نستدعي ما نعتقد بأننا بحاجة إلى التداول معه.
1: بروفيسور، في الموقف العام الآن بعيدا عن هذه الاتصالات، أحترم طبعا ما تقوله وما تطلبه أيضا منا كإعلاميين بالتريث، وأسألك بشكل عام عن صورة الوضع في البلاد إذا بقي هذا المشهد وهذا التعثر أو التأخر في نهاية المطاف، كيف سيؤثر في تصويت المواطنين، في توجههم أصلا مواطنين العرب طبعا نتحدث، لصناديق الانتخاب؟
0: لا شك بأن الاستمرار في هذه الحالة هو استمرار في حالة استنزاف للثقة، واستنزاف يعني إمكانية زيادة نسبة المشاركة. يعني نأمل أن ينتهي ذلك سريعا ونعود إلى مسار آخر، كما قلت نعمل فيه على يعني إعادة الثقة وترميم ما تم استنزافه لنتفرغ للأمور المهمة أكثر.
1: هناك من يعني يخشى أو يضع قضية التوجه للأحزاب الصهيونية فيما بقي من يسار كإمكانية، تراها بالفعل هذه المرة بعد كل ما كان إنه المواطنين العرب سيمنحون أصوات ومقاعد لهذه الأحزاب؟
0: يعني أولا هذه الأمور بحاجة إلى فحص، وليس لدينا إحصائيات، نطالع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. مفروض أنه يعني ما نستطيع فعله هو إلى زيادة المشاركة في الانتخابات. لا نستطيع أن ندعو لحزب بعينه، أو يعني نستطيع أن ندعو إلى الامتناع عن قضية أحزاب، ولكن يعني باستطاعة الأحزاب نفسها إقناع الناس بالتصويت لها، وهذه هي المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتقها.
1: صحيح. بروفيسور مصطفى كبه، المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك. شكرا.
1: في موضوع انتخابي آخر، تتوالى التقارير بشأن إمكانية انضمام عضو الكنيست عن حزب يش عتيد يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، وذلك فيما أكدت القائمة الموحدة أن أي خطوة تتعلق بعقد تحالفات سياسية أو ضم شخصيات مستقلة ستبحث بعد إجراء انتخاباتها الداخلية المقررة في 22 من الشهر.

0: الجاري. بالمناسبة هذه القضية كان راديو الناس أول من طرحها وتحدث فيها في 20 يناير كانون الثاني الماضي. كان لدينا مقابلات في برنامج هذا النهار مع النائب منصور عباس والنائب سيجالوفيتش في قضايا أخرى، ولكن سألناهم عن هذه المسألة. نستمع تباعا لما قاله لنا ورد بهم النائب منصور عباس وبعده يوآف سيجالوفيتش.
1: يوآف سيجالوفيتش هو مرشح مثالي لهذا الأمر، ولكن يوآف سيجالوفيتش الآن موجود في حزب يش عتيد، ويعني له الحرية في أنه يختار طريقه السياسي. ولكن مثل يوآف سيجالوفيتش إنسان جدير ويعني أخلص، كان مخلص وحقيقي وفي شغله في مكافحة العنف والجريمة. أنا قلت أنه هو مرشح مثالي، ولكن أنا لا أستطيع أني أجي أقول يوآف سيجالوفيتش موجود في يش عتيد.
2: זה שאנשים מפרגנים, אז תמיד שמח לשמוע שאני מפרגנים, ואני חבר כנסת ביש עתיד, אבל אם אני אקח איזה מילה אחת, אני ארחיב את זה. תראו, הנושא של החברה הערבית באופן כללי הוא משהו שהוא, זה מעבר לקרוב לליבי. אני חושב זה חלק מהעיסוק מרכזי של החברה בישראל, כי זה 20% שמדינת ישראל מפספסת את היכולת שלה לתרום למארג החברתי, כלכלי, תרבותי, מתוך 1001 דברים. אני רואה את עצמי בתוך האירוע הזה כסוג של, נקרא לזה, סוג של גשר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז נכון שבעיקר מזוהה עם הסיפור של הפשיעה, אבל הכניסה שלי לתוך העולמות האלה, מתוך ראייה חברתית של איך המדינה הזאת תהיה עוד 20-30 שנה קדימה.
0: كانت هذه هي البداية. في نفس الفترة أجري استطلاع داخلي للرأي، ويعني كان النتائج فيه واضحة من بين كل من ذكرت أسماءهم من نواب من المجتمع اليهودي من الأحزاب الأخرى، كان النائب يوآف سيجالوفيتش أكثر من حصل على الدعم. 75% من المستطلع آرائهم كانوا يؤيدون أن يكون جزءا من يعني، أو كانوا يقولون إنه الأقرب إلى الملفات الحارقة وإلى الملفات العربية. النائب وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة، صباح الخير. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
0: تأخرنا عليك احنا
3: المتابعين.
0: أهلا بك أستاذ وليد. أين وصلت الأمور أو تعقيبكم؟ سمعنا فقط تعقيب واحد من النائب منصور عباس جديد، ويقول سننتظر بعد تشكيل وانتخاب القائمة.
3: يعني اسمحي لي بداية أن أعقب على ما انتهيت به مع الأستاذ مصطفى كبهة بخصوص تشكيل الثلاثية، وهذا الأمر يعني يهمني ويهم كل إنسان عربي، ليس من أجل أن تخرج الأحزاب للناس وتقول لهم صوتوا لنا، وإنما من أجل أن نخرج إلى الناس ونقول لهم يعني مستقبلنا بأدينا هذه الحكومة المجرمة اللي أوغلت فينا ظلما وفسادا وهدما، يعني يجب أن لا تكرر محاولة تشكيل حكومة من جديد، ونحن من يقرر إذا كانت ستشكل حكومة أم لا. وبالتالي الموضوع له علاقة بمستقبل كل واحد فينا، ولا يعني جزئية الحزبية في هذا الباب تتقزم. نتحدث هنا عن مستقبل شعب، مستقبل مجتمع، يجب أن يمنع بكل قوة من خلال استعمال حقه الانتخابي هذه الحكومة من أن تتشكل من جديد بعد الانتخابات القادمة، ثم أن يكون لنا دور في تشكيل حكومة بديلة نستطيع التأثير عليها من أجل حل حالة قضايا مجتمعنا العربي. وأنا أيضا اليوم كان لي الحظ في أنه أستمع إليك، سمعت برضو لمكالمتك المتوترة مع الأستاذ أحمد ذباح.
0: أنا ما فهمتش ليش كانت متوترة، بس يعني
3: وأوامر الهدم اللي صدرت بحق بعض البيوت، وطبعا شرح الوضعية. ولكن أنا بالأمس كنت في جلسة أيضا مع رئيس سلطة محلية في المثلث الشمالي، وتحدثنا عن أوامر هدم تم توزيعها أيضا هناك وتجميدها في المحاكم
0: بكل المحلات بكل المحلات.
3: وبالتالي يعني نحن أمام المحافظة على البيت، أختي شيرين ما عدنا نتحدث في طرف السياسي، احنا مش ولا في طرف الحزبية، ونحن صرنا يعني نناضل من أجل بقاء البيت، البيت الذي نسكن تحته، وبالتالي نحن نوجه دعوة إلى الثلاثية، نقول لهم الفكرة بأنه إحنا مجموعتين، مجموعة منا تتشكل من ثلاثة أحزاب لها يعني تتكامل في الآراء بخصوص السياسة، ومجموعة أخرى اللي هي القائمة العربية الموحدة تفكر بطريقة أخرى، وبالتالي سنذهب بقائمتين. هذا هو طرح الرفاق في الجبهة، وإحنا خرجنا وقلنا تمام على بركة الله، ما دمتم ترون بأنه سنذهب بقائمتين فتعالوا نوكع على ميثاق شرف يمنع التشهير والتخوين والتكفير، ثم التوقيع على اتفاق فائض أصوات، وننطلق لندعو الناس من أجل أن نمنع هذه الحكومة من
0: أستاذ التحول. وليد، انتهت هذه المرحلة، مرحلة القائمة الواحدة، قائمتين بانتظار ربما بالفعل ميثاق الشرف أو فائض الأصوات، ولكن ما الذي يجري؟ أنتوا جاهزين صورته؟
3: التعجيل في الإعلان عن القائمة الثلاثية وعدم يعني الإسراف في الوقت في
0: طب أنا بدي أسألك عن وضعكم، هذا جيد، أنت بوضع منيح مرتاح،
3: واسمحي لي أن بدأت الحديث عن موضوع أنا أعتبره أهم من الموضوع الأول. الموضوع الأول يأخذ أهميته في المجتمع العربي، وانت ذكرتي معطياته وكديش ناس معيدي وكدي ناس مش معيدي، والراديو الناس كان أول من تحدث وسأل النواب عن الموضوع. الموضوع أخذ اهتمامه أختي شيرين من أهمية الأمر اللي ربط اسم سيجالوفيتش فيه، وهو موضوع الجريمة والعنف. مجتمعنا العربي يضع موضوع محاربة الجريمة والعنف والتخلص منها والعودة لحياة مدنية طبيعية بعيدة عن السلاح والقتل وأصوات الرصاص وكل هذه الأمور، ربط هذا الموضوع بشخص سيجالوفيتش والذي كان له دور في يعني قيادة موضوع محاربة الجريمة أيام حكومة التغيير، وكانت هناك نتائج وكان هناك وقف لارتفاع الدالة ثم انخفاضها قياسا بالسنوات التي سبقت والتي تلت تلك السنة. وبالتالي نعم، كون هذا الرجل ارتبط اسمه بهذا الموضوع اللي أنا وأنت وكل إنسان عربي يريد أن يرى فيه حلا الآن بكرة بالأمس، ويعني هو ليس موضوع للنقاش السياسي، الموضوع نفسه الجريمة والعنف، جعل هذا الرجل وكأنه محل قبول ومحل إجماع عند المواطنين العرب بأن يكون جزء من حزب عربي، أي حزب عربي.
0: طب لوين واصل الاتصالات أستاذ وليد؟ بما أنه يعني جميل ما تتحدث فيه، ولكن أريد أن أدخل في لب الموضوع، هل الاتصالات جدية الآن مع سيجالوفيتش؟ بديش أنا نفوت بتفاصيل ربما أنه، ولكن أعرف أنه هذا الأسبوع بعد عودته من الخارج سيلتقي نائب منصور عباس.
3: يعني هذه التفاصيل نشرت، ما عندي علم بكل التفاصيل اللي تحيط بهذا الموضوع وما شاركت فيها، وما يعني الموضوع لم يطرح على مؤسسات القائمة العربية للبت فيه بالإجابة أو بالسلب أو بالنقاش، ولكن على ما يبدو في حديث بين الدكتور منصور وبين هذا الرجل. أين سينتهي هذا الحديث أنا لا أعلم، يعني ما لا أحد يستطيع أنه يتكهن بالنتيجة النهائية لحديث بين أشخاص. يعني خذي بعين الاعتبار أختي شيرين بأنه سيجالوفيتش الآن موجود في حزب عدد النواب يتقلصون كل يوم
0: بتحالف اللي عدد نواب يتقلصون بيحد بينت لابيد،
3: هو بعد الاتحاد يعني هو يعني أسوأ من من وبالتالي كل واحد فيهم يبحث عن جزئيته الشخصية، يبحث عن مستقبله السياسي، وهذا شرعي وطبيعي، خاصة يعني إذا كان الشخص يعلم بأنه هو محل قبول في المجتمع العربي بسبب موضوع له علاقة بجرح دامي موجود في المجتمع العربي، وبالتالي يعني هو حديث سياسي كأي حديث سياسي ممكن أن ينضج إلى نتيجة نهائية وممكن أن لا ينضج إلى نتيجة نهائية.
0: طب أستاذ وليد، طبعا يعني تقول هناك اتصالات لا أدري إلى أين ستصل، وهناك صحيح. مبرر لهذا هذه الاتصالات، وجود سيجالوفيتش مع القائمة العربية الموحدة استراتيجيا، هل هو للتوجه أيضا للشارع الإسرائيلي أكثر للقبول؟ هل هو للتوجه لتوليفة الحكومة المقبلة؟ لدينا

0: يرشح لوزير الأمن ليكون وزير الأمن الداخلي بعد ذلك، أم أنه أيضا لمخاطبة الشارع العربي بالأساس اللي في سيجالوفيتش حظية بشعبية بسبب الحال اللي إحنا فيها؟
1: يعني القائمة العربية الموحدة أخت شيرين في السابق يعني رشحت إنسان من الإخوة المسيحيين في موقع معين في القائمة،
0: عبد الله خوري،
1: الأستاذ
0: يعني من أبناء شعبنا ومجتمعنا في نهاية المطاف.
1: أنا سأتي، لكن الأمر لم يصل إلى منتهاه، ليس لأن القائمة العربية الموحدة تراجعت أيامها، وإنما لأنه يعني تم الخروج بحملة سامة جدا ضد الرجل والأمر لم يتقدم. الذي أردت أن أقوله بأنه في هذا الموضوع يعني القائمة العربية الموحدة ليست متحجرة على ذاتها وليست منغلقة على ذاتها، وهي كانت دائما يعني مستعدة أن يدخل في صفوفها من خارج أبناء الحركة الإسلامية ومن حتى من خارج أبناء مجتمعنا من يعني يكونون داعمة لموضوع لأمر لقضية نريد معالجتها. وبالتالي هو مخاطبة المجتمع اليهودي أيضا في الفترة المقبلة مهمة جدا أخت شيرين، على اعتبار بأنه إذا ادعينا بأننا نريد أن نؤثر على المشهد السياسي في دولة إسرائيل فنحن نحتاج لأن نخاطب المجتمع الإسرائيلي اليهودي في هذا الشأن، خاصة بعد الهيجان اللي يعني يعصف بالقوم بعد أحداث 7 أكتوبر واعتبار كل من ينطق بالعربية شريك في أحداث ذلك اليوم. وبالتالي مخاطبة المجتمع اليهودي يعني هي يعني جيدة ومطلوبة في الفترة القادمة، وبدونها على فكرة لا نستطيع أن نؤثر على أي حكومة قادمة، سنبقى في دائرة الاحتجاج وفي دائرة اللعين وفي دائرة من تفرض عليهم السياسات.
0: قضية مخاطبة المجتمع الإسرائيلي والأحزاب على ما يبدو، هل مش من الشرعي أن تأتي على حساب قضايا مهمة وخلافية فيها نقاط خلافية في المجتمع العربي كقضية الخدمة المدنية اللي ربما تكون جزء أيضا من ليس فقط من شروط الحكومة المقبلة، قبل ذلك من شروط سيجالوفيتش؟
1: أتركك الآن من المجتمع اليهودي، أتركك الآن من انضمام أو عدم انضمام سيجالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، أنا سأتحدث عن هذا المفهوم بفهم الديني والوطني والمدني. أنا وليد طه مارست العمل التطوعي لبلدي منذ كنت طفلا صغيرا من خلال معسكرات العمل الإسلامية التطوعية، نظفنا شوارع، افتتحنا متنزهات، يعني أقمنا ملاعب، عملنا كل الأمور اللي مطلوبة لكل بلد وبلد فينا، وتعزيز هذه الثقافة، تعزيز هذا الانتماء، تعزيز هذه الوطنية في أن تكون ممن يخدمون بلدك ومجتمعك، هذه ليست مسبة أخت شيرين،
0: مش مسبة، ولكن يجب أن تكون ضمن برنامج متفق متوافق عليه يخص المجتمع العربي وليس ضمن شروط لا أيزنكوت ولا بنت ولا سيجالوفيتش.
1: تمام. إحنا مش عايشين على كوكب زحل ونريد حلول تنزل إلينا، يعني إحنا يجب أن نكون جزء من فكفكة كل المواضيع اللي موجودة على الطاولة بشجاعة وبدون أساليب التخوين. أنا قرأت في الأيام الأخيرة مقالات للبعض يعني يخون ويكفر وصرنا في الطريق للجيش، لا يا عمي، يمكن هو مش عارف هوية وليد طه مين بيكون، يعني مشان يحكي إنه هذه القائمة يعني تدعو وكأنها للتجنيد. وبالتالي أقول أختي شيرين نعم، هل السلطة المحلية اللي يرأسها رئيس سلطة محلية يعني الجبهة هي سلطة محلية مستقلة يعني منعزلة عن إسرائيل ووزاراتها وحكوماتها؟ هل هناك من يعتقد ذلك؟ لا هي ليست منعزلة وهي تتبع لقوانين وزارة الداخلية، وعندما نتحدث عن خدمة مدنية لبلداتنا العربية يا عمي، خلي الشاب العربي بدل ما يكون حاطط على وسطه مسدس ويطخطخ في الشوارع

0: يتعلم انه تنظيف الشارع جزء من اخلاقه.
1: طب ليه التطوع فيها ضمن برنامج عشان الحكومه يكون يعني يكون جزء منها؟ ليش الان
0: انا بحاول اوصل الفكره شيرين انه الموضوع يكون من خلال سلطاتنا المحليه, من خلال سلطاتنا المحلية على اعتبار انه البعض يعتبرها يمكن دول مستقلة وماشي تمام, احنا بدنا نتماهم هالفكرة. من خلال سلطاتنا المحلية في عنا اقسام شبيبة, في عنا اقسام تعليم, الشباب اساسا اليوم مشان تخذي انت بقروت لازم تكوني عاملة خدمة مجتمعية, بدونها ما بتخري بقروت من المدارس, وبالتالي نعزز هذا الانتماء, نعزز هذا العطاء, نعزز هذه الوطنية من خلال خدمة داخل بلداتنا العربية, خدمة تطوعية مدنية سميها ما شئت, ثم نفاوض المؤسسة الرسمية على أن تكون هذه الخدمة هي بمثابة الخدمة اللي مطلوبة من الإنسان العربي مدنيا تجاه المجتمع اللي يعيش فيه. ما المشكلة في ذلك؟
1: لأنه حاليا فيش شيء مطلوب عمليا, فليش يعني مبكرين كثير بهاي الخطوة, ولكن هذا الحديث ربما يكون يعني يحتاج إلى حلقة كاملة.
0: يمكن أنا تحدثت عن هذا الموضوع قبل أكثر من 10 سنوات وتحدثت بهذه الروح, أيامها كان الحديث بهذه الروح كفر, وأنا تحدثت بهذه الروح. أجل وقت في شغلات ما نزود على بعض فيها وما نكفر بعض فيها ونعتبر خدمة بلداتنا العبر على العربية عمل وطني مش عمل يعني منافع للوطنية.
1: ربما دائما السؤال الذي يطرح هو التوقيت, وهذا سألتك إياه. نائب وليد طه, قبل أن نفترق, تترشح على الموقع الثاني في القائمة العربية الموحدة في 22 الشهر؟
0: نعم, أنا موجود الآن في الموقع الثاني بسبب التقسيم الجغرافي في القائمة العربية الموحدة. إذا كان رئيس القائمة من الجليل فيليه المركز ثم النقب, وإذا كان من النقب يليه الجليل ثم المركز, وإذا كان من المركز يليه الجليل ثم النقب.
1: أبو سيجالوفيتش بخرب الخطط هيك باحتمالات, لا؟
0: خلينا نشوف إذا بخرب أو ما بخرب, لكل يعني لكل أمر
1: جاهز أنت يعني؟
0: أنا جاهز لكل شيء ودائما كنت جاهز لكل شيء. خلينا نشوف إذا كان الأمر فعلا يصب في خدمة مجتمعي ويعني يوفر علينا دماء هي أكبر مني ومن غيري, فمستعدين نبحث بعقول مفتوحة, ولكن إذا كان غير ذلك نعترض عليه ونقول ما يجب أن نقوله فيه.
1: أشكرك جزيل الشكر النائب وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: إلى هنا في هذا السياق, والآن نصل وبعده نعود, ابقوا معنا.

0: جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك توليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط الحملة حتى 5.8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11

0: من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 60 50.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة: السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا 4989.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
3: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: هذا النهار مع شيرين يونس.
6: ثلاثون دقيقة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء الضربة التي كانت ستوجه لإيران بعد الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، واشترط أن يتم التوصل إليها سريعا. وقال ترامب إنه وافق على الصفقة لأجل مصلحة العالم مستقبلا ولتبقى إيران مزدهرة. جاء ذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد رفع مستوى التأهب في سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي، وسط تقديرات بأن أي هجوم أمريكي على إيران كان سيقابل برد إيراني يشمل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. الزميل الصحفي محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، صباح الخير محمد.
7: صباح النور شيرين لك ولجميع المستمعين.
6: دعنا نرتب الأوراق، ما الذي شو عدا وبدا، خلينا نحكيها على ترامب بعد سلسلة التغريدات والصور والبطولات اللي عملها، أعلن على الأقل أنه يجمد.
7: طبعا قلبه كبير زي ما سمعتي، أنه أعطى مجال للأمن والأمان حول العالم وازدهار إيران، وأيضا أنه دمر المقدرات العسكرية والنووية الإيرانية عدة مرات، فأصبح ما في داعي أنه يدمرها كمان مرة. هذا الشيء كان متوقع، ومرة أخرى يعني إحنا بعرف أنه منعيد ومنكرر نفسنا كثير، ولكن هذا الشخص غير متوقع، unpredictable. وكنا متوقعين الجمعة صباحا عندما تحدثت مع الزميل محمد محميد إنه يكون في تغريدة أو منشور مع نهاية يوم السبت أو الأحد.

0: ولكن مش راح يعني ادعي انه كنا عارفين انه راح تكون هيك، ولكن كانت هاي احدى الاختيارات ومش العبقريه يعني او الاكتشاف الرائع، لانه معروف من ترامب، ولكن كنا متوقعين منشور مع نهايه يوم السبت بدايه يوم الاحد، لانه اذا لم يكن هناك اي دفع ثقه للاسواق الماليه حول العالم، ولكن الاهم من ذلك الاسواق الماليه الامريكيه مع نهايه يوم الاحد بدايه يوم الاثنين اللي هي بداية العمل في الأسواق اللي تعطي نوعا ما ثقة للأسواق المالية الأمريكية واستقرار نظرا لأنه ارتفاع في أسعار برميل النفط وأسعار الطاقة والهجوم اللي بيواجهه وكمية الانتقادات اللي بتواجه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب الآن في الولايات المتحدة غير طبيعية. وبعدين بناء على آخر استطلاعات الرأي 32% حالة من الرضا عن سياسة الرئيس ترامب، هاي يعني أدنى رقم في تاريخ الولايات المتحدة تقريبا، يعني يمكن في نفس الـ إذا قارناه مع رئيس أمريكي آخر يمكن نيكسون في بداية السبعينات في ولايته الثانية، لا حتى جورج دبليو بوش الابن، لا حتى أوباما ولا رئيس أمريكي في ولايته الثانية كانت شعبيته متدنية بهذا القدر. ولهذا السبب بناء على الضغوطات الداخلية، كمية الانتقادات الداخلية وأيضا الضغوطات الدولية، إما على يعني حماية النظام الاقتصادي العالمي من الانهيار، دول الخليج ودول المنطقة اللي بدأ يتوسع فيها الصراع، يعني وصل لحد دمياط مصر قبل عدة أيام، والأردن أصبحت هدف لإيران بشكل مستمر، دول الخليج بما فيها الكويت والسعودية والبحرين، ولا ننسى إنه محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تحدث للرئيس ترامب الأمس، أجمعت كل هذه الدول على إنه الحرب ليست في صالح دول المنطقة وليست في صالح، ولهذا اتخذ الرئيس ترامب قرار كبير ومهم مرة أخرى للمرة المليون، لا يريد أن يدمر إيران ولا يريد أن يدمرها وينتصر عليها كمان مرة، وهي يعني هاي السخرية في الولايات المتحدة،
1: ينتصر بس بدوش يدمر،
0: أعلن هاي الأمور وفي نهاية المطاف إيران لا زالت تستطيع إطلاق الصواريخ.
1: نعم. طب محمد، كل هذه العوامل المجتمعة كما ذكرت الداخلية الخارجية والإقليمية أثرت في قرار ترامب، هل هو قرار الآن يمكن القول أنه يجب التعامل معه على أنه سيكون سير المفعول خلال الأشهر المقبلة قبل حتى الانتخابات النصفية؟ هل يتغير؟ ما هي التوقعات
0: الأشهر المقبلة؟ يعني أنت عن جد إنسان متفائل جدا.
1: بحكي عن ترامب في إطار الأشهر،
0: دائما أنت متفائلة، ولكن إحنا خلينا نحكي الساعات المقبلة، يعني إذا لم يكن
1: صحيح.
0: أو الأيام المقبلة إن لم يكن الساعات المقبلة، هذا الشخص لا يعني أنت عارفة كم منشور من إنتاج جنريتد بالذكاء الاصطناعي نشروا في عدة دقائق بالأمس، يعني رسميا الرئيس ترامب فقد السيطرة على حاله، يعني أنا ما بدي أذكر كلمتين جن كما يقال في الولايات المتحدة، وهذا ليس وصفي لإله أنا شخصيا وإنما وصف الكثير من النقاد والسياسيين الأمريكيين، هذا الشخص لا يعول عليه، لا يعول على أي من تصريحاته، ممكن أنه ينام على تصريح ويستيقظ على تصريح آخر، ولكن دعينا نقول بأنه ربما 24 ساعة القادمة تكون مستقرة، ولكن مع منتصف يوم الاثنين أو نهايته إحنا لازلنا ما سمعنا الرد الإيراني. هو يتحدث عن فتح مضيق هرمز اللي كان مفتوح قبل 28 فبراير، ولكن اللي ما
1: صار الملف الأساسي الآن،
0: صار الملف الأساسي، صار الملف الأساسي موضوع الملف إيران النووي العسكري. إيران عمرها ما حكت إنها بدأ يكون عندها سلاح نووي، ولكن هذا لازال قيد النقاش، مع أنه كان في اتفاق تم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما اللي كنسله الرئيس ترامب نفسه بال 2018 أعتقد، ولكن الآن تم تخفيض سقف التوقعات إلى فتح مضيق هرمز. أعتقد أنه الرد الإيراني هو من سيحدد إذا كان منشور الرئيس.
1: طب الرد الإيراني يقول الآن وفق وسائل إعلام إيرانية مقربة من النظام أنه طبعا هاجم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلب إيران وقف الهجمات، ووصفتها بأنها كذبة جديدة ومحاولة يائسة للضغط على دول الخليج.
0: بالتأكيد، وفي شيء لازم نعرفه أنه الرئيس ترامب بالحرب اللي بدأها على إيران هو إسرائيل جعل إيران تكتشف سلاح مخيف أقوى حتى من السلاح النووي، لأنه السلاح النووي ما يعني

0: איש ממשלת ישראל מתואמת עם טראמפ, או יותר נכון...
1: אבל למה הוא מדגיש שהוא ממש בעל החסות?
0: כי זה סגנונו של טראמפ, להדגיש שהוא פועל במשותף עם ישראל מצד אחד, מצד שני הוא מציין שהוא בעצם מרסן את ישראל, ואנחנו יודעים שלא תהיה מעורבות ישראלית בלי אישור אמריקאי, אלא אם, וגם אז היא בחצי אישור אמריקאי, אלא אם איראן
1: תתקוף
0: את ישראל, ואז ישראל כמובן תגיב, אבל אם ישראל תשתתף במערכה יחד עם ארצות הברית, אם תהיה בערכה כזאת, זה תלוי אך ורק בארצות הברית, ולכן עברנו עוד סוף שבוע, אני נחכה לסוף שבוע הבא.
1: טוב, היה סוף שבוע רגוע, מה שאומרים.
0: סוף שבוע, כי האיראנים לא מתכוונים לוותר על, והם עד כה מסרבים לכל פשרה, בעניין אורמוז, אבל מצד שני אסור גם לשכוח שהפגיעות שהמשק האיראני, הכלכלה האיראנית, החברה האיראנית נפגעים, הם קשים מאוד, ובמצטבר אולי בסוף זה מה שיכריע את הרצון האיראני להגיע לאיזושהי פשרה.
1: יוסי מלמן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה.
1: إذن ترامب وقراراته غير المتوقعة مزيد ربما من الهدوء في نهاية الأسبوع، وهذه القرارات تأتي في إطار كل العوامل الداخلية، الضغوط، الانتخابات النصفية، وكذلك تأثير دول الوساطة وكذلك دول الجوار. من الدوحة دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، أهلا بك دكتور عبد الله، صباح الخير.
2: صباح النور، احنا وسهلا اخت شيرين، صباح النور لك وللساده المستمعين.
1: قراءتك لهذا التطور، كنا ننتظر ربما ضربه قد تؤدي الى مزيد من التصعيد، والان بتنا في وضع مختلف.
2: لا طبيعي، اولا لعده اسباب، يعني في النهايه الرئيس الامريكي دائما كان يهدد، لكن في النهايه التهديد اما يكون بضربه نوعيه او يكون من خلال تقديم عذر بأن هناك دول في المنطقة لولاها لم تكن هناك، لو كانت هناك ضربة بشكل كبير، وبالتالي هو يحاول أن يستخدم التهديد ككرت تفاوضي، لأنه يعلم بأن أولا ليس هناك مؤشرات فعلية في المنطقة على عملية جدا ضخمة وكبيرة، يعني الحشود ما زالت موجودة في المنطقة نعم، لكن عندما ننظر إلى ما قامت به الولايات المتحدة 6 أشهر تقريبا من العمليات، نحن ندخل الشهر السادس، عمليات عسكرية نعم إيران مدمرة، لكن هل يمكن القضاء على النظام؟ لأنه هو الهدف الأساسي منذ بداية الحرب، بالتالي لا يوجد فعليا مؤشر بأن هناك عملية جدا كبيرة، إلا إذا كانت عملية طبعا فقط للتركيز على الحصول على اليورانيوم وفتح هرمز بالقوة، ثم بعد ذلك دول المنطقة تتعامل مع عواقب
1: تبعات
2: هذا الشيء.
1: صحيح
2: بالضبط، وهذا يذكرنا بسيناريو العراق 2003، يعني غزو بدون استراتيجية، ثم بعد ذلك دولة منهارة من الداخل تتعامل، يعني في النهاية تم التضحية بالشعب العراقي فيها، وأيضا تم التضحية بالمنطقة واستقرارها، فكان هذا ممكن يكون محتمل لكنه جنوني كسيناريو، لكن السيناريو الآن نحن بصدده، أعتقد كرت تفاوضي جديد، نحن ما زلنا في الساعات الأولى، هل مذكرة التفاهم ما زالت موجودة؟ هل هناك مذكرة جديدة؟ هل سنترك كل هذه البدايات والمناورات خلينا نقول من الطرفين؟
1: الردود الإيرانية لا توحي بذلك، على الأقل وسائل إعلام مقربة من النظام في إيران.
2: لا، الجانب الإيراني يعني ما زال صامدا وما زال سيقاتل، يعني في النهاية بقاء النظام هو الهدف الأساسي. إيران ليست يعني لنفهم كل طرف ما يحتاجه، الجانب الإيراني لا يحتاج الانتصار، يحتاج فقط أن يخرج، أن تنتهي الحرب ببقاء النظام، بالتالي هو يعتبر بالنسبة له منتصر. الجانب الأمريكي يحتاج إلى انتصار واضح وصريح، الانتصار إن لم يكن بإسقاط النظام سيكون بالقضاء على النووي، وواضح أن الرئيس الأمريكي يعني تائه بين الاثنين، لا يستطيع أن يصل للنووي بشكل سريع لأنه لا يعطي فرصة للتفاوض بشكل واضح وكبير، لكن في نفس الوقت تصلب الموقف الإيراني يعقد المشهد، يعني إيران لا تقدم تنازلات في هرمز،
1: ربما لأنها ترى هذا الوضع لدى ترامب وتستغل الوضع الداخلي وحالة التخبط لديه لإحراز مزيد ربما من الأهداف أو للي الذراع.
2: لا 100%. هناك ثلاث أطراف في هذه الحرب شيرين، يعني هناك الجانب الإسرائيلي، هناك الأمريكي، وهناك الإيراني. الإسرائيلي لديه انتخابات، سيذهب للانتخابات ويقول أسقطت نظام إيران. الجانب الأمريكي يعلم بأن الانتخابات النصفية مهمة جدا، إذا كان الرئيس الأمريكي يعلم بأنه سيخسر الانتخابات بالتالي التصعيد الآن مناسب له حتى يستطيع أن يسهل موقفه لاحقا مع إيران، لكن إذا كان يعلم بأنه سينتصر في الانتخابات بالتالي هو ليس في عجلة من أمره. بالتالي الجانب الداخلي يؤثر، إيران على النقيض الحصار يؤثر عليها أيضا، لكن هي أيضا في النهاية لنعلم العقلية الإيرانية، الإيرانيين دائما كانوا من 79 تحت عقوبات وتحت ضغوط وتعايشوا معها، ولأن الأيديولوجية والعقيدة مختلفة جدا عن الموجودة في الجانب الأمريكي والإسرائيلي. هذا الجانب يغفله دائما تغفله الإدارة الأمريكية في التعامل مع إيران والتعامل حتى مع الشرق الأوسط.
1: نعم وضحت، أشكرك جزيل الشكر من العاصمة القطرية الدوحة دكتور عبدالله العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك. شكرا جامعة قطر.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
1: كان هذا تحليل أيضا منطقي لكل ما يجري في إيران وهذه التطورات الأخيرة بانتظار ردود رسمية أيضا من جانب إيران وكذلك الولايات المتحدة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة. عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
4: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريال ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداءً من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
10: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

أهلاً ومرحباً بكم من جديد. بالفعل وصلنا إلى ختام عملياً هذا النهار. كان بودنا أن نكون في قطاع غزة ولو قليلاً، لكن أدركنا الوقت لاكتظاظ الملفات وأهميتها، وملف قطاع غزة أيضاً مهم ويحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة في ظل كل ما يثيره الحديث عن أو إعلان مجلس السلام التوصل إلى اتفاق بشأن نزع كامل لسلاح الفصائل الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، التساؤلات لدى الطرفين، المخاوف وبدء وقف التصعيد. هذا الملف سنتناوله في نشراتنا اللاحقة. نذكر بأننا كنا قد تحدثنا أيضا عن الخبر العاجل، وقف الضربات الأمريكية أو الضربة التي كانت مقررة لإيران، وذلك بإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما قال إنه تجاوب مع مطالب دول المنطقة والدول الوسيطة، ولمنح إيران أيضا فرصة للازدهار. يقول إنه كان هناك يعني توصل لتفاهمات بشأن صفقة تشمل مضيق هرمز والملف النووي. حتى الآن رد رسمي إيراني لم يوفر، ولكن وسائل إعلام إيرانية مقربة للنظام تقول إنه هذه كذبة والجانب الإيراني مستعد لأي تصعيد. تحدثنا في سياق محاولات رأب الصدع بين الأحزاب الثلاثة مركبات التحالف الثلاثي مع لجنة الوفاق التي تواصل هذه الجهود، أيضا القائمة العربية الموحدة واتصالاتها مع النائب سيغالوفيتش للانضمام إليها، تحدثنا عن هذا الموضوع مع النائب وليد طه، إلى جانب كل أيضا موجة الحر التي تجتاح البلاد. ختاما فقط بقي أن نشكر كل الزملاء الذين عملوا على إعداد وإخراج هذا البرنامج إلى حيز التنفيذ، الزميل محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، محمد زيدان وطاهر يونس، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج والتنسيق رياض فضل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيقنا سرافقتنا الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى ألقاكم في عدد جديد يوم الغد إن شاء الله.

0: اسمع يا زلمي، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة وتدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.

مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
5: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. نبت 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3.10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
6: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: صباح الخير من مجدل شمس.
9: صباح الخير من كفر برة.
10: صباح الخير من قرية دحف.
11: صباح الخير من مدينة سخنين.
12: صباح الخير من مدينة شف عمر.
13: صباح الخير من مدينة طمرة.
14: يا صباح الخير من أهل يركا.
15: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
16: أحلى صباح الخير من قرية كابول.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: بعد 20 يوما من الهدوء الاستثنائي في المجتمع العربي، الرصاص في كسيفي يخترق حالة الهدوء. التماس للمحكمة العليا ضد الحكومة والشرطة والشباك لإلغاء قرار الحكومة باقتطاع نصف مليار شيكل من ميزانية الخطة الخماسية. الوقف الإسلامي في يافا الساحل يعلن إعداد الخطة الهيكلية الخاصة بمقبرة طاسو بعد سنوات من محاولة التصدي للمساس بالوقف. وفي المغرب حدث غير مسبوق بعد تسلل 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة التي تخضع للسيطرة الأسبانية. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم، صباح الخير لكم في برنامج غرفة الأخبار. نحن معكم

0: شأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك في عقاب تفويض المركبات الثلاثة لجنة الوفاق بتولي هذه الجهود. المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة قال في حديث لراديو الناس إن اللقاءات أكدت غياب الفجوات الجدية بين ما تطرحه الأحزاب العربية.
1: لا أرى بأن هناك يعني فجوات كبيرة لا يمكن تجاوزها، ونحن بصدد ذلك. لا أريد أن أتطرق إلى أي تفصيلة يمكن أن تعيق التقدم. ما نريد الآن هو التقدم، وقد أخذنا على نفسنا يعني مسؤولية عدم الإدلاء بأي تفصيل، رغبة منا في أن لا نزيد الكثير من المعيقات، بل علينا إزالة المزيد من المعيقات لنصل إلى الهدف المرجو.
0: القائمة الموحدة من جانبها أكدت أن أي خطوة تتعلق بعقد تحالفات سياسية أو ضم شخصيات مستقلة ستبحث بعد إجراء انتخاباتها الداخلية المقررة في 22 من الشهر الجاري. رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب وليد طه قال في حديث لراديو الناس إن الدور الذي لعبه عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد يؤاف سيغالوفيتش في قضية محاربة العنف في الحكومة السابقة جعله محل ثقة.
2: مجتمعنا العربي يضع موضوع محاربة الجريمة والعنف والتخلص منها والعودة لحياة مدنية طبيعية بعيدة عن السلاح والقتل وأصوات الرصاص وكل هذه الأمور. ربط هذا الموضوع بشخص سيغالوفيتش والذي كان له دور في قيادة موضوع محاربة الجريمة أيام حكومة التغيير، وكانت هناك نتائج وكان هناك وقف لارتفاع الدالة ثم انخفاضها قياسا بالسنوات التي سبقت والتي تلت تلك السنة. وبالتالي نعم، كون هذا الرجل ارتبط اسمه بهذا الموضوع اللي أنا وأنت وكل إنسان عربي يريد أن يرى فيه حلا الآن بكرة بالأمس، ويعني هو ليس موضوع للنقاش السياسي، نعم. الموضوع نفسه الجريمة والعنف، جعل هذا الرجل وكأنه محل قبول ومحل إجماع عند المواطنين العرب بأن يكون جزء من حزب عربي.
0: هذه الأنباء العاجلة التي تصلنا من طمرة تفيد مصادر محلية بانتشار مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية ترافقها آليات هندسية وجرافات في مدينة طمرة وسط مخاوف من بدء تنفيذ أوامر الهدم. هذه التطورات تأتي بعد اجتماع عقد يوم أمس في البلدية بمشاركة أصحاب المنازل المهددة بالهدم وممثلين عن البلدية وعدد من المحامين لبحث الخطوات القانونية والشعبية لمنع تنفيذ الأوامر في ظل تلقي عشرات العائلات اختارات من دائرة أراضي إسرائيل ولجان التنظيم والبناء وصدور أوامر هدم بحق ثلاثة منازل مؤخرا. سنتابع بطبيعة الحال خلال البرنامج هذه التطورات وهذه الأنباء التي تصل تباعا من مدينة طمرة. بخير مع قضية الأرض والمسكن، العشرات من أهالي دير الأسد تجمعوا يوم أمس عند منطقة السكن في البلدة احتجاجا على صدور أوامر هدم ضد 14 بناية سكنية. الأهالي طالبوا المجلس المحلي بتحمل المسؤولية بالتحرك الفوري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجميد أوامر الهدم الصادرة. رئيس المجلس المحلي في دير الأسد أحمد ذباح قال إنه المجلس المحلي يعمل على منع الهدم دون الانتقاص من دور المواطن في احترام القانون على حد تعبيره.
3: احنا على اتصال مع جميع المؤسسات لحتى نمنع الهدم، ولكن المواطن اللي مرق على القانون لازم الحل، مش زدته على المجلس كمان هو يعمل اللي عليه، احنا بنعمل اللي علينا مقابل المؤسسات وهو لازم يروح على المحكمة لحتى يمنع امر الهدم. بزدش واحد يعمل غلط وزدت على المجلس، اللي عمله مجلس الاسد مش مجلس في العالم بيقدر يعمله، والقدرات اللي عندي مش موجودة على انسان. ولكن بزدش انت ما تحترمش القانون، ما تحترمش القرارات اللي جبناها ب 11/8 الكو، وتروح زيد على العمار تبعك بدل ما توقف وتستنى هي الخريطة من هول لآخر الشهر بيصادق عليها. ولكن إحنا بنفس الوقت مجبورين نحافظ على المواطن تبعنا، إن كإدارة مجلس نشتغل ليل نهار لحتى نمنع هذا الهدم، وما رفعنا إيدينا، مستمرين نعمل على منع هذا الهدم.
0: الشرطة تقول صباح هذا اليوم أنها فتحت تحقيقا في جريمة إلقاء قنبلة باتجاه فرع تابع لسلسلة مطاعم جابانيكا كان لا يزال قيد الإنشاء في مدينة الخضيرة. أضافت أنه لم تقع إصابات وأن الخلفية جنائية وأن التحقيق في ملابسات الحادث.

لا يزال مستمرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فجر اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من طهران من دول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة لإبرام اتفاق. وقال ترامب أن الاتفاق المطروح يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أنه وافق على إلغاء الهجوم بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق، وأضاف أن إسرائيل تؤيد هذا المسار، داعيا جميع الأطراف إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق. في ذات السياق، وسائل إعلام إيرانية هاجمت تصريحات ترامب بشأن طلب طهران وقف الهجمات ووصفتها بالكذبة الجديدة وبالمحاولة للضغط على دول الخليج. مصادر عسكرية إيرانية نقلت نفيها صحة تصريحات ترامب، مؤكدة أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وأن مستوى الاستعداد العسكري لن يتغير، محذرة من أن أي مواجهة محتملة ستحسم في ساعة أو في ساحة المعركة. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين يقول إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب، أعرب خلاله عن قلقه من خطط واشنطن لتنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران. حسب هذا التقرير، دعا محمد بن سلمان الرئيس ترامب إلى العمل على تهدئة التوتر ولتجنب توسيع الهجمات العسكرية، وطلب كذلك توضيحات بشأن خطة العمل الأمريكية. القيادي الفلسطيني محمد دحلان قال إن نجاح الاتفاق المقترح بعد موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على وثيقة البنود 15 يتوقف على التزام إسرائيل بوقف القصف والقتل والاغتيالات والاعتداءات في قطاع غزة، وأضاف أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بتوصله إلى تفاهم مع الجانب الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية في غزة اعتبارا من صباح اليوم، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. من التصريحات إلى الميدان، مصادر طبية في قطاع غزة أفادت بأن غارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح قتلت 4 فلسطينيين بينهم طفل. وأضافت المصادر بأن غارة استهدفت شقة سكنية في دير البلح قتلت رجلا وزوجته وأصابت 4 آخرين، فيما قتلت غارة أخرى على شقة في مدينة غزة شخصين أحدهما طفل. مصادر لبنانية أفادت بأن الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في روما الثلاثاء المقبل، حيث سيقترح الوفد اللبناني إدراج بلدة بنت جبيل ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، مع المطالبة بإدراج بلدة الخيام إذا رفض المقترح. رودولف هيكل وهو قائد الجيش اللبناني أكد من جانبه رفض بقاء أي وجود للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مشددا على دعم عودة المواطنين إلى مناطقهم. في الأحوال الجوية، درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام هذا اليوم بنحو 4 درجات مئوية. الطقس يكون شديد الحرارة، فيما يمسي الطقس لطيفا مع ساعات المساء والليل. هذا وتتواصل موجة الحر التي تؤثر على مختلف أنحاء البلاد وتبلغ ذروتها هذا اليوم، مع توقعات أن تلامس درجات الحرارة في منطقة غور الأردن حاجز 46 درجة مئوية قبل أن تبدأ بانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الغد. هذا يأتي في وقت شهدت فيه شواطئ البلاد يوم أمس 3 حوادث غرق خلال ساعات قليلة أسفرت عن وفاة رجل وإصابة آخرين، وسط تحذيرات متجددة من مخاطر السباحة في الشواطئ غير المراقبة أو في ظل الأحوال البحرية الخطيرة.

من هذا الموجز الإخباري نخرج إلى فاصل إعلاني أول ونعود لمتابعة ملفاتنا، ولعل البداية تكون من طمرة بعد هذه المستجدات التي تصلنا حول كل ما يتعلق بانتشار المكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية بمرافقة آليات هندسية وجرافات وسط مخاوف من بدء تنفيذ أوامر هدم. كنا قد تحدثنا عنها مليا هنا في ساعاتنا الإخبارية في ظل تلقي عشرات العائلات اخطار

0: اخطارات بطبيعة الحال من دائرة أراضي إسرائيل ولجان التنظيم والبناء، فضلا عن أوامر هدم بحق 3 منازل في الآونة الأخيرة. سنتابع في هذا الملف لربما بعد هذا الفاصل الإعلاني، نعود لكم بعد قليل.
1: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
5: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
6: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
8: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

0: 17 دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم ونحن معكم في غرفة الأخبار. حاولنا خلال الفاصل أن نتواصل مع طمرة لربما للوقوف عند آخر المستجدات هناك بعيدة أنباء من مصادر محلية بانتشار مكثف لقوات الشرطة كما ذكرنا بمرافقة آليات هندسية وجرافات وسط مخاوف من بدء تنفيذ أوامر الهدم التي تم الحديث عنها مليا خلال الأيام الأخيرة في ظل تلقي عشرات العائلات اخطارات من دائرة أراضي إسرائيل ولجان التنظيم والبناء وصدور أوامر هدم بحق عدد من المنازل. سنحاول أن نكون ربما مع ضيوف من طمرة في أعقاب لربما هذا الملف الذي لا يقل خطورة بل ربما يزيد خطورة. نتحدث عن العنف والجريمة. بعد 20 يوما من دون جرائم قتل في المجتمع العربي، رصاصات الجريمة اخترقت حالة الهدوء النسبي ليلة الخميس الماضي، إذ قتل الشاب عامر إبراهيم القرعان في الثلاثينيات من عمره في كسيفي. نحاول أن نجمل ما كان والمعطيات كذلك مع الزميل ضياء حاج يحيى. ضياء صباح الخير.
1: الخير لك محمد ولكل المستمعين.
0: إذن ضياء، يعني حالة من الهدوء، وكنا قد تحدثنا في هذا السياق صبيحة الجمعة، كيف تبدو المعطيات في هذا الصباح ضياء؟
1: نعم محمد، يعني مقارنة مع الأشهر الماضية ومر فيه به المجتمع العربي في السنوات الأخيرة في الأشهر الأخيرة طبعا، يعني نتحدث عن هدوء كان نقول يعني حذر حتى هذه اللحظات، على الرغم يعني من انخفاض نسب الجريمة بصورة دراماتيكية محمد. نتحدث عن أكثر من 95% في هبوط حتى في عمليات إطلاق الرصاص، ليس فقط في جرائم القتل، وأيضا في جرائم القتل ومحاولات القتل هنالك انخفاض كبير بنسبة يعني قد تعدت 95% مقارنة مع الشهر الماضي. ولكن تأتي طبعا هذه الجريمة يعني في سياق قد نقول طبيعي محمد، في مجتمع يعني تدور فيه صراعات أو لا تزال الصراعات الدامية، لا تزال جزء كبير منها وهي صراعات ارتكبت فيها جرائم قتل وفيها ثأر وانتقامات لم تنتهي ولم يتم التوصل فيها إلى هدن أو عقد راية الصلح، أو قامت الشرطة مثلا بتفكيك منظمات إجرامية أخرى. ولكن يعني طائت هذه الجريمة في سياقها الطبيعي، على الرغم يعني من هذه الجريمة إلا أن المعطيات لا تزال يعني جيدة ونأمل أن تستمر هكذا. طبعا محمد هنالك العديد يعني من الأسباب والعوامل والتفسيرات قد نقول التي أدت إلى هذا الانخفاض، جزء منها عقد رايات الصلح التي كانت في الشهر الأخير، وجزء من هذه الصراعات التي كانت يعني كانت قد أخذت حيزا كبيرا من عدد جرائم القتل في الأعوام الأخيرة، إضافة إلى ذلك يعني أيضا نية الدولة إدخال الشباك. طبعا لا نعلم إذا دخل بشكل فعلي وما هو الدخول أو ما هي يعني ضلوع الشباك في هذا الملف، ولكن هذه التصريحات وهذه الأجواء محمد جعلت المنظمات الإجرامية أن تأخذ خطوة أو خطوتين إلى الوراء حتى يتم فحص الشارع. ونحن نعلم وقد ذكرنا ذلك أن المنظمات الإجرامية هي عقلانية وتتصرف وفق الميدان، إذا كان الميدان يشكل خطرا عليها فتتراجع، ولكن نأمل أن تستمر هذه المعطيات بالفعل محمد.
0: نعم، يعني ضياء، وأسألك الآن كصحفي مختص في متابعة قضايا القضايا الجنائية وقضايا الجريمة بطبيعة الحال، يعني عندما نتحدث عن انقطاع من هذا القبيل استثنائي، إلى أي مدى هذا ينم لربما عن أنه إحنا طبعنا مع الجريمة، وكأنه شعورنا بأنه تنقطع فجأة هذه الجرائم يحيلنا إلى تفكير بأنه يعني نحن في هذه الدائرة شئنا ما بين سنعود إليها قريبا؟
1: نعم، يعني بالفعل للأسف الشديد يعني هذا الواقع الذي اعتدنا عليه في السنين الأخيرة جعلنا نعتقد أن الجريمة هي جزء من حياتنا وأن نسلم لها. لذلك يعني حتى يعني حتى جميع الأشخاص يعني حين يسافرون إلى الخارج لا يسمعون صوت إطلاق الرصاص ولا حتى سيارات الإسعاف، فيعتقدون أن هنالك أمرا غريبا يعني في هذه الدول، ولكن لا، الغريب هو المتواجد عندنا، الواقع الذي نعيشه هو الغريب وليس الحالة، الحالة الطبيعية هي أن نعيش كما هذه الأيام، كما 20 يوما الأخيرة أن نعيش بهدوء.

0: هدوء وبسلام. هذا هو الأمر الطبيعي وليست جرائم القتل. للأسف يعني طبعا هنالك يعني أيضا عدة أسباب للتطبيع، جزء منها طبعا الخوف هو كان جزءا كبيرا سبب للناس التطبيع مع الجريمة والتساهل معها أو الصمت عليها وعدم استنكارها بشكل علني، وهذا أدى إلى أن تكون هنالك حالة روتينية وقبول لهذا الواقع للأسف الشديد التي يعني هذا القبول وهذه الأجواء أيضا جزء منها سمح للجريمة أن تنتشر وسمح لهذه السلوكيات أن تتطور وأن تتصاعد أيضا.
1: طب يعني ضياء بسؤال أخير، وذكرت موضوع لجان الصلح، وعمليا عندما يتم الاعتماد على لجان الصلح لربما لمنع القتل، هل تكون الحكومة قد نقلت وكأنه مسؤوليتها عن الأمن إلى المجتمع نفسه؟ هل من المقبول أصلا أن يطلب مثلا من وجهاء المجتمع ولجان الصلح وما إلى ذلك إقناع المسلحين بعدم القتل، بينما تمتلك الدولة والشرطة والحكومة والاستخبارات والقضاء صلاحيات أوسع وأعلى وكلنا نعرف ذلك؟
0: نعم، ليس هذا هو الأمر الطبيعي محمد بطبيعة الحال، لأن الدولة غائبة، وحين تغيب الدولة يجب على المجتمع أن يبتكر آليات لحل هذه الصراعات أو لتقليل الجريمة ولتقليل الضرر على المجتمع. لذلك حين رأينا أن الدولة غابت وتغيب سواء بقصد أو بغير قصد، قد ملأ هذا الفراغ منظمات إجرامية، وملأ هذا الفراغ السلاح، وملأ هذا الفراغ عائلات التي تسلحت لأنها ترى أن لا هنالك ليس هنالك من يدافع عنها لأن الدولة غائبة. بطبيعة الحال هذا الفراغ سيمتلئ يعني في مرحلة ما، ولكن لجان الصلح قد ملأت هذا الفراغ بشكل جيد، يعني على الجانب الإيجابي. هنالك المنظمات الإجرامية ملأت هذا الفراغ على الجانب السلبي، ولكن لجان الصلح ويعني كل ما يدور حول ذلك قد ملأ ذلك في الجانب الإيجابي، على الرغم يعني من بعض التحفظات على ما يدور في عمليات الصلح أحيانا، ولكن تبقى هذه الآلية محمد هي قد نقول الآلية الأخيرة التي يمكنها أن تحقن الدماء في المجتمع العربي في ظل يعني في ظل غياب كل المؤسسات الحكومية وفي ظل غياب كل الآليات وحتى في ظل غياب الاستنكار المجتمعي والعمل الجماهيري والنضال ضد ملف الجريمة. بقيت يعني لجان الصلح أو قضية الصلح هي الآلية الأخيرة التي يمكنها أن تقلل الجريمة وتخفف، بالفعل هي نجحت في ذلك.
1: هذا هو الحال، وأشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات والمعطيات الزميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى موضوع تمرة والمستجدات من هناك. كما ذكرنا الحديث عن انتشار مكثف لقوات الشرطة مع آليات هندسية وجرافات في المدينة وسط مخاوف من بدء تنفيذ أوامر هدم بعيدة، تلقي عشرات العائلات اختارات من دائرة أراضي إسرائيل فضلا عن أوامر هدم بحق عدد من المنازل. ينضم إلي زميل ورد قراقرة، مرحبا بك ورد، أطلعنا على آخر المستجدات في تمرة وفق ما يرد.
2: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، يعني قبل قليل نشرت بعض من التوثيقات الفيديو في مدينة طمرة عن دخول عشرات من سيارات الشرطة بمرافقة آليات الهدم إلى داخل مدينة طمرة. مصادر محلية تؤكد قبل قليل أن الشرطة الإسرائيلية بمرافقة آليات الهدم تقوم بهدم موقف يتبع للمعدات الثقيلة بالقرب من المنطقة الصناعية في مدينة طمرة. هذا الحديث جاء قبل قليل من قبل أحد الأهالي والمصادر المحلية في مدينة طمرة. حتى هذه اللحظة لا بلدية طمرة ولا حتى الشرطة أعلنت عن هذا الهدم، لكن كما تحدثنا مصادر محلية تتحدث عن يعني مخاوف في مدينة طمرة، وخصوصا بعد دخول قوات كبيرة للشرطة واستنفار أمني واسع في المدينة. والآن الحديث يدور عبر مصادر محلية أكدت أن الهدم يعني وقوات الشرطة دخلت لتنفيذ أمر هدم بحق موقف للمعدات الثقيلة، وهو دون أي لا يمتلك أي رخصة بحسب المصادر المحلية أو بشكل أولي بحجة البناء غير المرخص. هذا الحديث قبل قليل نقل عبر مصادر محلية في مدينة طمرة، وكذلك الآن

0: محمد، نتحدث أن مدينة طمرة وخصيصا يعني في الأيام الأخيرة شهدت حراكا نشطا بقضية الأرض والمسكن، وخصيصا نتحدث بعد تلقي عشرات المنازل أوامر الهدم حتى أكتوبر من هذا العام، ونتحدث الآن عن أقل يعني نتحدث عن أكثر من 30 منزلا. كذلك الأمر مصدر من بلدية طمرة أكد في الأيام الأخيرة أن أكثر من 600 منزل أيضا خلال الأيام أو الشهور الأخيرة مهددين بالهدم أو مشاكل أو محاكم قضائية وإجراءات قضائية ما بين التنظيم والبناء وما بين دائرة أراضي إسرائيل، وذلك مشاكل على البناء بالوقت المرحلي والمبدئي. أكثر من 30 منزلا يعني تسكنه الكثير من عائلات مدينة طمرة مهددين بالهدم، ويوم أمس كان هناك اجتماع في مبنى بلدية طمرة مع بعض من المختصين والمحامين والمستشارين. حتى هذه اللحظة بعض من العائلات قامت ببدء الإجراءات وتوكيل محامي بشكل فردي، وقبل قليل تباعا لما تحدثنا محمد وتلخيصا مصادر محلية تتحدث عن هدم موقف للسيارة الثقيلة بالقرب من منطقة الصناعية في مدينة طمرة، واستنفار أمني واسع للشرطة بمرافقة آليات الهدم. ننتظر تأكيد أيضا من بيانات الشرطة أو إن كان هناك بيان للجنة الشعبية أو بلدية.
1: وهذا ما سنحاول أن نستوضحه الآن. أريد أن أشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقرة على كل هذه المعطيات. نتحول إلى مدينة طمرة، ينضم إلي المحامي معين عرموش. صباح الخير، عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: تقارير عن وصول آليات ثقيلة معدات هدم إلى طمرة، شو المعلومات المؤكدة اللي وصلت البلدية واللجنة الشعبية أستاذ معين؟
2: المعلومات بتقول إنه في طبعا وصلوا بشكل مباغت على مخزن آليات العمل، آليات عمل تعمل في أعمال تطوير، وقاموا في هدم المخزن. هذا مخزن ومش بيت ولا مكان سكن. والمعلومة انه هناك في بالمنطقة نفسها في هناك مخطط مقترح لتوسيع مسطح البلد الى نفس المنطقة. يعني المفروض انه بهاي الحالات انه يكون في تساهل في عملية الامتناع عن الهدم وتفاهم من المواطنين، انه لانه ما فيش منطقه صناعيه كافيه وما فيش اراضي مناطق كافيه لتخزين هاي المعدات، فوين بدها تروح الناس يعني بالاخر.
1: طب يعني هذا المخزن، هاي المنشاه اللي تم هدمها، اولا تمت عمليه الهدم، انسحبت الاليات ولا للان بعد موجوده؟
2: لا تمت عمليه الهدم تمت. وللاسف يعني وكأنهم يستمتعون بهذا الامر يعني.
1: طب هذه المنشاه يعني صاحبها واصحابها ابلغوا بان الهدم سينفذ اليوم خلال الساعات القريبة؟
2: ما عندي معلومات كافية. بقدرش أكد أو أنكر الأمر هذا.
1: طيب إذا رحنا على الصورة الإجمالية أستاذ معين، ودائما هناك خلط لدى الجمهور بين الإخطار وأمر الإخلاء، أمر الهدم، إنذار قبل التنفيذ، كم منزل أمر هدم بواجهه في طمرة يمكن تنفيذه قريبا؟ كم ملف ما زال في مرحلة الإنذار والتقاضي؟
2: نعم، بطمرة خلينا نحكي بالفعل اللي حكيته المضبوط، انه في هناك اخطارات لاخلاء اللي هي نفس المعنى في النهاية، اللي هي اخلاء الارض. اخلاء الارض يعني كل ما مبني على هاي الارض هو يجب ازالته، ولكن قضائيا في امور ما بيقدر يعملوا هدم، يعني ما بيقدر ينفذوا قرار هدم الا ما ياخذوا امر عيني في هذا الموضوع. بينما عندنا امرين هدم بنايتين، البنايتين هذول بيضموا 6 عائلات على الاقل. 6 عائلات هذول بشكل طبعا مش جديد، يعني مش ساكنين جديد في هاي العمرة وجايين بدنا نهدها لانه في مخالفة او اعتداء.
1: وهذا يعيد السؤال، لماذا ظهرت هذه القضية الآن؟ يعني بعض العائلات واحنا تحدثنا إليها بتقول إنها تقيم في منازلها منذ أكثر من 40 عام، دائرة أراضي إسرائيل الآن تدعي أن المباني قائمة على أراضي مسجلة باسمها، ليش تفتح هذه الملفات بعد كل هذه السنوات؟ نعم. خصوصا أن المؤسسات الرسمية بتعرف طوال هذه السنوات أنه موجودة.
2: 100% بيعلموا واتخذت بعض الإجراءات في السابق منذ عشرات السنين، وصحيح في قرارات محاكم في هذا الصدد، ولكن احنا اليوم على ابواب حمله انتخابيه. البرنامج

0: برنامج انتخابي تبع بن غفير وزير الأمن الداخلي، بدل ما وفر أمن للمواطن عم بوفر عم بحرمه من الحقوق الأساسية للمسكن والبيت الآمن وأن يعيش في كرامة. يعني أنا مستغرب، يعني فيش دولة في العالم تتصرف مع مواطنيها بهذا الشكل، يعني بدل ما تشتغل وتجتهد على توفير مكان آمن ومسكن آمن وبكرامة للمواطنين، هاي الدولة وهاي الحكومة تعمل حكومة اليمينية المتطرفة تعمل على حرمان المواطن العربي من البيت تبعه اللي هو صار له ساكن عشرات السنين فيه. يعني مش معقول هذا الكلام.
1: صحيح.
0: يعني الأمر كثير مستهجن، كثير ملائم لتفكير بن غفير، وفيش مين يلجمه هناك. يعني بسأل وين باقي الوزراء، وين باقي الوزارات، وين ولا كل المتجندين؟ يعني حتى القضاء متجند للمهمة تاعت بن غفير اللي هي تهجير العرب من مدنهم من قراهم.
1: طب أستاذ معين، يعني خلينا نروحك على الخطوات العملية. البلدية أعلنت تشكيل لجنة عمل متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية مع فحص كل منزل كما فهمنا بصورة منفصلة. مين راح يشارك بهذه اللجنة؟ متى ستبدأ عملها؟ ويعني من سيتحمل كل هذا العبء؟ خلينا نقول
0: اولا يعني تم امبارح اجتماع مشترك بين اصحاب البيوت المهدده بالهدم واللجنه الشعبيه والبلديه، وطبعا مع محامين متخصصين في هذا المجال، وتم مناقشه الامور وتوضيحها من قبل مجموعه المحامين اللي تواجدت في المحل في المكان، وتم الاتفاق على اقامه لجنه لمتابعه هذا الموضوع قضائيا. والقرار الثاني اللي اتخذ هو التوجه للجنة السلطات المحلية العربية لمتابعة الموضوع، لأنه مش بس في طمرة، يعني في هناك على ما يقال 1500 بناي، يعني بناي لما نحكي 1500 حوالي 500 عائلة رايحين ينحرموا فيما لو نفذت هاي أوامر الهدم. والقضية الثانية هو توجه لجنة المتابعة العليا لمتابعة الموضوع كمان لتمكين المجتمع العربي على أكمل وجه في هذا المجال، وتشكيل طواقم مهنية قطرية لمواجهة هاي الآفة الجائحة التي تعصف بنا تصب المجتمع العربي، وازدادت طبعا في على أبواب الانتخابات القادمة.
1: طب يعني ونحن على أبواب انتخابات كما ذكرت، ولكن يعني هنا لربما يكمن السؤال في كل موضوع التعامل القانوني المنفصل وضروري، لأنه لكل منزل كما فهمنا ظروفه، لكن ألا يؤدي برأيك المحامي معين عرموش وحضرتك كذلك عضو بلدية وكذلك لجنة شعبية، ألا يؤدي هذا الأمر إلى تفكيك القضية لعشرات الملفات الفردية، وبالتالي إلى إضعاف الموقف الجماعي في هذا السياق؟
0: لا، ما هو أنا في طبعا لكل كي تفضلت لكل ملف وإله قصة. يعني في هناك ناس على سبيل المثال اللي هن كان في تواصل مع دائرة أراضي إسرائيل، وتم الاتفاق معا على شراء الحقوق البناء في هذا بالقسائم، ولكن لأسباب تتعلق في الدائرة نفسها لسببين. السبب الأول إن اليوم ما فيش إنك إمكانية تعمل تسوية علاقتك في الأرض، يعني ما بتقدرش تعمل ولا أي اتفاقية مع دائرة الأراضي منذ 4 سنوات، يعني من سنة 2022 التغت كل الإمكانيات لإحداث تسوية مع القضية الثانية. إنه القضية الثانية إنه دائرة الأراضي كانت تماطل في الوصول لتسوية مع أصحاب المنازل هاي، يعني بدل ما إنه هذا الموضوع ينتبه خلال 6 أشهر سنة كان يأخذ أكثر من 10 أو 15 سنة كي يصلوا لاتفاق مع صاحب المنزل. وصاحب المنزل طبعا بخلال 15 سنة بتمر عليه ظروف اقتصادية صحية اجتماعية تختلف عن اللي بلش فيها في صحيح. التواصل مع دائرة الأراضي
1: صحيح.
0: ومن هنا كان هناك نوع من التيئيس للمواطن، انه فيش امكانية انه بسبب المماطلة طبعا فيش امكانية انه نصل احنا وياك لاتفاق، فادور لك على حل ثاني. بعرف في ناس دفعوا ما يسمى دمي حخيرة، يعني الأجار والاستئجار دفعوا اللي بلشوا يدفعوا، بس المماطلة اللي كانت من قبل الدائرة أدت إلى أنه هاي الناس تقطع الأمل من أنه تحصل على القسيم. يعني
1: بدي أشكرك جزيل الشكر المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في مدينة طمرة.

0: على كل هذه الإضاءات وإن شاء الله أنه خير يا رب. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: نبقى في طمرة وينضم إلي أحد المواطنين الذي تلقى أمرا بإخلاء منزله، لربما يحول لي الاتصال الآن. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يعني في البداية هيك أحكي لنا شو اللي صار معك وانت وصل أمر الإخلاء، كنت بتتوقع صدور قرار من هذا ولا كانت مفاجأة بالنسبة لكم كعائلة؟
2: لا كانت مفاجأة، لأنه احنا اتبلغنا بشهر 11، يعني صار لي سنة ونص أنا معي الهاي وأجوا طلعوا شم مي عندي على الدار عملوا قسوها
0: مخمن. نعم
2: وأنا شفت شماي براتي وإني جابوا شماي تاتين وأجوا فاتوا عالدار كمان قاسوا من جوا، شو اللي من جوا الناس الأولاد مرت ابني نايمي وولاده نايمين صغار، شو اللي كنتوا تجيب لي جايبين 10-12 بوليس معها، شو جاي تحاربوا أنتو على قال الولد قط النوم المرة نايمي وبنت صغيرة معها بحضنها بديش تودها قط النوم.
0: قبل ما يوصلوا ما تواصلوا معكم، ما بعثوا لكم مكاتيب معينة رسائل؟
2: قالوا بنيجي من 10-12 أجوا على 8 والناس بعدها نايمي ربع حتى أجوا القرضية زي ما تفضل أبو طارق
0: نعم محامي معين
2: كل الحقيقة أبو طارق
0: نعم
2: إنه بدهنش يخلصوا مع الناس. أنا روحت أنا كنت دافع 5 شيكل بالبلدية على سبيل يطلع بالمخراز اسمي بالمخراز، أول مخراز طلعش ثاني مخراز طلعش، حكيت مع الرئيس كان وقتها موسى بروني قلت له خلي هيك خلي في بعد مكرشين بالمنطقة الفلانية روح كاتش العمر وتيجي المخراز الثاني ثالث بتوخذ عملنا هيك ما مجلس بال 2001 بعد ما عمرت بال 2001 روحت مرتين لعندين ومعي مصاري حنجي خلص كان المقراص بين 1000 شيكل 39,000 انت شو معمر روح نظف الاول وبعدين تيجي تشتري. رجعنا بال 2003 شرحوا بال 2007 نفس الغرفه، يعني انا مذكور ان انا
0: كنت يعني من وين انت حضرتك انت وعيلتك في هذا المنزل؟
2: انا من 99
0: 99
2: صار 10
0: يعني نحكي على 27 سنة. نعم.
2: كل مرة علينا يسكر الطريق قدامنا. شالتني شالتني يعني جوابين خلي طفي فيك.
0: وخلال كل هاي السنوات أنتوا بشكل طبيعي دفعتوا ضرائب، حصلتوا على المي على كهرباء على خدمات بلدية كل شيء.
2: عندي شاية مي وعندي كهرباء بدفع أرنونة، أنا ساكن أنا وثلاث أنا وبنتي أولاد 2 4 عيال بهاي الدار. ندفع خيا أرنونة كل سنة ما يقارب من 25-27,000 شيكل. أنا عندي كل دار كل طابق 200 متر، يعني هاي السنة دفعنا يمكن لا يمكن دفعنا 32,000 الأربع دور الثلاثة أسف على ثلاث دور.
0: نعم ثلاث دور بنحكي على ثلاث طوابق.
2: ثلاث طوابق. طب أرنونا بندفع مية بندفع كهرباء بندفع كل شيء.
0: طب خلينا نحكي على المسار القانوني من لما وصلك أمر تفضل سيدي تفضل.
2: اللي هني بيقعدني عندهم كلمة وين كتلون عندهم تقعد ساعة ساعتين استنى بالدور عندي كلمة واحدة تلفنيتها شيطس أخر كانت تقول تكنيه شو هالحكي هذا شو هيك يعني انت عم بتشم بنادم عم بتشمه شوي أنا بعد 26 سنة وأنا أشتغل بالدار بعد 26 سنة عمري 70. أبو طارق بن صفي معين عرموش المحامي اللي كان يحكي قبلي أنا ما بتروحش بعد 70 سنة إيش تلفنيتها شيطس قل لي قديش بدك مصاري بيه تعال طيب بدي 500,000 بدي 600,000 طيب أنا رشيتك كان كله كان جبل. أنا بال 90 جبت تراكتور من كابول توفى حتى صاحب التراكتور تضف لي الشيطة وقعد لي الشيطة أخذ مني 30,000 شيكل بال 99 30,000 شيكل هذا شيكل للشام. طيب تاريخ المصاري هاي 26 سنة أنا تتتني يا أنا عملت بيوف أنا عملت فوت وصلت الكهرباء تقول لي ليغتنكي هاي الكلمة عندي ليغتنكي الشيطة. آخر مرة كنا عندنا إحنا العام بشهر واحد يمكن أو اثنين رحنا قالت لي واحدة من إذا في عندك شتلة زيتون وورد اقلعها بالأول هذا جواب بعتوك إياه يعني بسموك سم يعني ما تحكيش إيش حكي
0: يعني أولا الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة وإحنا فاهمين على الآخر كل هذا يعني الحزن والغضب الطبيعي. وأنا بدي أسألك هنا من لما وصلك أمر الإخلاء وهذا يعني كل هذه الجمل المستفزة اللي كنت تسمعها توجهت لمحامي للبلدية في حدا شرح لكم كمواطنين بصورة واضحة بصورة بسيطة طبيعة هذا القرار شو الخيارات الموجودة ولا بعد كل حد الآن عايشين في عرض غموض كيف أنا بسمع من حضرتك؟
2: أنا من بعد

0: لاعب 6-7 أشهر قلت لسه بكرة بيطلع هذا الحساب بدي أوقف معه. وقفت محامي, محامي جاب براخني. أنا كنت هناك مرتين ثلاثة أنا والعيلة تنشطي ما قبلوش معاي. البلدية بنحكي مع أبو طارق كان أول واحد لما أجاني الخبر اتصلت له أجاب روحنا قاعدة البلدية. الخرافية بدها ناس تتحرك. بنا كنا بجتماع قلت له أنا موسى أبو رومي قلت له خالي انفعش انتوا 400 ضرب طمر هذول كل شهر تهدوا ضرين أو ثلاثة عشان يبضل 400 ضرب هذول زين 1500 واحد ساكن. انكم تشتغلوا توقفوا الهدم لفترة معينة من 3 أشهر ل9 أشهر وقفوا الهدم بوط على مخرزين جديدة. يعني الناس مستعدة تشتري. يعني أنا مستعدة أشتري لو بقولوا 700 بدي أشتري 700 لكن بتهبط بتمنع بتعملك سكتة قلبية. أنا عايشين بدولة ديمقراطية يعني اللي بحق إليهن بحق لنا.
1: يعني كل محاولاتكم كل محاولاتك عمي نعم عمي يعني كل محاولاتكم للدفع أو خلينا نسميها التجاوب مع أي بديل مطروح باءت بالفشل. بمعنى ما في حدا من هاي الجهات الرسمية عرض عليكم تسوية قانونية تعويض قطعة بديلة مسار بحفظ المنزل ولا بأي طريقة. الجواب الوحيد كان أنه أخلوا هذه المنطقة وهذا هو صحيح. هذا ما نفهم
0: 100% كلام سليم. بخلوش معك مساعة متابعة بخلوش معك يعني انت سكنت عملت كذا بدنا نعمل لك تخلص معنا بدنا مثلا مليون شيك مفيش خلاص تنكي. هاي عندي كلمة تنكي زي واحد يعني قاعد بغسل يبوش وبدو نفسه يبوش يعني كلمة تقال ويني عيني عليني ويني. اما انا صاحب البيت انا عندي 18 و19 نفر عايشين. واحد من اولاد بنتي بيخدم معهم بالجيش, واحد من أحفادي بيخدم معهم بالجيش. أنا مش قادر أفهم شو القانون هذا. وعندي من أخت أنا كمان كان بالجيش قبل 4 سنين وأكل هواك كنا نخيت سهل. كمان عمرت أختي نفس الشيء زي ما أنا عملت على يؤسسة بهددوها بدي تغبط الدار مع عمري لأولاد اثنين وأرملي ربطن بدموع عينين 4 أولاد وبنات اثنتين.
1: طيب يعني عمي بدنا احنا نتمنى انه الامور
0: انا بدي اطلبه منك انا بطلبه منك
1: تفضل.
0: في لجنة في اعضاء كنيسة عرب ليه بتتحركش هاي الناس توقف الهدم؟ ليه بتوقفش ايش الشاطين اسا كنت انتخابات كمان الدعاية مشان نصوت لكم كم وقفوا ابي انا معني وقف ب 50,000 ل9 أشهر لسنة بدي اطلع عن 50,000 بس مطبطش كلمة تهبط البيت هو زي واحد يضرب سكين بقلبك. في لجنة وفي أعضاء كنيسة لازم يكون لنا حقوق. أنا بندفع ضرائب ندفع معها.
1: بدي أشكرك يعني بالفعل على هذه الصرخة وهذه الرسالة. بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: بدنا أعضاء الكنيسة تتحركوا.
1: مهم هذه الرسالة على أمل أن تصل. بدي أشكرك.
0: لأن دقيق جملة صغيرة قبل أن
1: تفضل.
0: في هذا الكنيسة حمد عمار الدرزي
1: نعم
0: قبل جمعتين كانوا بدي طلع شو أي ضاري هبطوا بالدوز ببلد درزية راح الكنيسة وحكى قال على دروزهم قال تتكرفوا هي ملخمة بنينو. وين الأعضاء العرب ليه بتخلي ليه بتسمحوا لي يجوا هبطوا؟ ما أنت معك ما أنت معك حظاني إنك أنت هذا الكنيسة ممنوع إذا أنت بالشيخ ممنوع يعملوا إشي بتحركوش خرفية خلي بده حركة 1500 دار بالوسط العربي كله بده تهبيط يعني قرية إذا تجمعهم تحطهم بالجبل بيعملوا قرية
1: صحيح
0: 1500 بيت
1: صحيح.
0: يعني
1: بدي أشكرك يا سيدي وهذه الرسالة على أمل أن تصل. شكرا جزيلا لك ويا رب الله يهونها يا رب. شكرا جزيلا لك.
0: نهارك سعيد
1: إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
0: وين بدك تصل أنا حاضر.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا
0: حبيبي.
1: طيب نبقى في طمرة ونتحول إلى صاحب العزبي التي هدمت في طمرة هذا الصباح سيد محمد حجازي. مرحبا بك سيد محمد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعني سيد محمد للأسف هذه الأنباء التي تصل يعني في البداية احكي لنا هيك شو اللي صار من صبيحة هذا اليوم عند وصول هاي القوات الكبيرة.
2: احنا اجينا عن الهدم وحاولنا نحن نتبل يعني احنا نعالج الموضوع عن طريق الجهات المختصة انه يا عمي تعالوا في تظهر الساعة عندنا هنا بسيد الأمور ماشي مش احسن من الناس بس انه اعطونا حلول. بدنا حلول في مجال ندفع مصاري نروح نجيب إشوري نعمل أي إشي ممكن يساعد بدنا نعمله اللي فيه حوك بس ما في مجال إنه الواحد يعني يتقدم مع

0: يعني بيجي يعني بحطوا لك اجر بحطوا لك بكل محل اجر انك انت ما تقدر تعمل ولا اي شيء غير انك انت تنحط بالمتصف القيام اللي هو انك انت او بتفك بيدك يعني او هني بيهدوا لك.
1: طب عمليا يعني هيك عشان نوضح للسادة المستمعين شو اللي بالضبط انهدم في المنطقة
0: اللي بنحكي عنها. انا عندي غاد عيتك اللي هو مش عزبي يعني عيتك عندي انا عندي انا كبلان عفار وعندي مساعيات وتراكترات واهون شغل علي ان انا اهد يعني حاط هناك مبني من اللي انا بترزق من وراه يعني الواحد يعني زي ما تقول شايف الغلا وشايف البلاجان بهالدنيا كلها بترزق من هناك ولا دايرين
1: بنحكي عن بناية ولا عن مساحة مفتوحة ولا ايش بالضبط
0: مبني وعندي خيل تقييم خيل تعرف اربع روس خيل هناك مع حماماء يعني فوقين من الشمس في الشغلات الشغلات تافهة يعني انا اصدق وامن والله مش عايشي بس يعني انه العتب على هاي الامم اللي احنا حطيناها عامل حالها قيادات بالوسط العربي بصفوا حكي وبروحوا بيشربوا قهوه وبيجي بقول لك انا وانا وانا والواحد تشتعل بس فيت حكي فاضي بيعطوك تعيموت انك انت ترجع بالاخر بس يصير مكتب قيام بتقعد فات بالراس ولا حدا بطل رد ولا حدا بيسأل عنك.
1: طب يمكن بالمقابل يجي حدا يسألك شو بإمكان عضو كنيسة أو أي يعني حدا من هالمسؤولين اللي عم بتوجه له هالرسالة إنه يقوم فيه.
0: صلى على النبي. إحنا اليوم في قلب شعب عنا صوت عنا إحنا إحنا إحنا قوي إحنا عنا عدد إحنا اليوم لما منزيح هاي القيادات الموجودة منجيب ناس جديدة بتعلموا فهماني يعني إحنا عنا هون زي صابنا هون زي تعون طيطعون شو اسمه الكويت والعراق بقعد الرئيس ببطل الأم هذا كل أعضاء الكنيسة كلهم بدهم يتغيروا لا لأني شو عاملين يا سؤال شو عاملين غير جيبوا وجوه جديدة حط ناس تفهم الشغل ناس بتعلم الناس عارف شو عم تبقى شو عم تساوي رئيس البلدية وينه عنا هنا عطينا رئيس البلدية وينه شو عمل لي يا عمي أنا زيحني على جنب أنا كمان أنا أخوان مصيبة من غيري الناس اللي نايمة بدورها شو تعمل المربي ولاد شو بدي ساوي
1: خلال الفترة السابقة تواصلتوا مع البلدية شو كان ردها
0: فيش تقوفاء بتروح تحكي مع 100,000 واحد نجرب الساعد على الفاضي حتى أنا يعني أنا التنظيم حدي جنبي تروح تحكي معاهن يعني أفيل دخية وتخية يعني أنه روح خلص حالك طب تروح على متضحك لأو تجيب لك إشور لمحتاج يعني مخزن زراعة مطلب منك عشان شو طلب مني هلا بيكون عندك 5 دلومي تجيب تفاكتور تحرص وتفرجين انك انت عم تزرع عم تشتغل من شان عطيك مخزن زراعة طب مو مش زراعية هي هي معمولة زراعية طيب بالتخريب زراعية بس متسابقة يا مش زراعية
1: طب عند تنفيذ الهدم صباح هذا اليوم أستاذ محمد كان في أمامكم مجال لإخراج الممتلكات المعدات وما إلى ذلك
0: ما اعطونيش تهجموا علي ما خلونيش افوت لجوه جيت يعني انه تزيح السيارات وزيح الشغلات اللي هي يعني انه انا اقدر ما يملوش ضرر بالعزيز يعني باني فوتت لهناك فاني قدرت احكي معاهن ليش كثير صعب انك تتخطف معاهن لانه بيعطوكاش مجال وبضربوك يعني اكل عطيان يعني اذا تجرب انه انت ما تنفعش لأوامرهم على المحل فرد تفاهم علي يعني اول ما جيت دفشني قلت له ترى انا بحكي معك زي البنادمين احكي معك زي البنادمين بطلب منك تراب تفهمني لو مطار بفهم عليك مش حاجه تدفش ما تدفش يعني عادي يعملوا سووا اللي بيسووه وسدوا امن يعني الدور علي وعلى غيري بكره واللي بعد على الفاضح طلعوا اوهام هي قصه انه جيب محامي ومش محامي وكله كذب انت اليوم
1: يعني كان في عندك استعداد لدفع اي امر او الوصول لاي تسويه
0: اي رقم اي طريق اني انا اجي أهندس أعمل أساوي اعطوني مجالك إيش أوبشن
1: ما كان في أي احتمال من هذا النوع
0: يا عمي إذا إيش بالمصاري محلول تمام بس اليوم إنك أنت تفتح مجال للإنسان يتكلم معك أعطي مجال طب وين نروح سؤال وين نروح هتقولك وين نروح يعني كل البلاجان بقول أنت إسا أنتوا تركين كل العالم اللي يعني كل العالم اللي إحنا فيه عايشين فيه روحوا ورا العبريانين وركضوا ورا الناس اللي عم تأخذ خوا من الناس وركضوا ورا العالم إحنا شو دام من طلاب الفجر نروح نشتغل لآخر الليل منجيب شكل بالحلال وبنشتغل وبنكد وعرق جبينك الواحد والله ما تركت.

0: أنا براحتي.
1: الله يعوضك.
0: يعني أنت حسب رأيك يعني أي دولة بنعيش فيها؟ هاي دولة يعني شو مرت على المواطنين تعونها؟ تدور على راحة المواطن، بتدور كيف تسحب من المواطن مصاري وتذله. بس هيك.
1: سيد محمد حجازي صاحب هذه المنشأة التي هدمت في طمرة، أولا ربنا يعوضك إن شاء الله.
0: حبيبي الله يبارك فيك ويرضى عنك.
1: يعني صرخة أوصلتها ونحن نتفهم هذا السر.
0: أنا بناشد كل الناس والله، اسمع كلمة واحدة وحيدة، الناس تطلع تصوت، تجيب الحكومة الموجودة، تجيب ناس غيريها الوجوه الموجودة عندنا، الوجوه اللي عايز حالها هاي، كل أعضاء الكنيسة واحد واحد، جيب شباب، جيب ناس جاي تشتغل جاي تعمل. احنا صلنا من منع، انا عمري 35 سنه من مخليت بسمع بالطيبه وعادي
1: يعني احنا ما بدنا نذكر الاسماء او نسيء لهذه الاسماء، لانه بتعرف في نهايه المطاف ما بدنا نشخصن الامور بعد اذنك سيد محمد. احنا بنفهم الالم والوجع اللي حضرتك حاسس فيه، ولكن ما بدنا نذكر الاسماء.
0: اليوم بكره على غيري، بكره على فلان. عمي انا دشك عم اللي عند ساكن عنده اولاد يجب الطرف يعمل هذا بكرة، وأنا من أولاده شو تساوي؟ إيه أنت مش فاهم؟ أنا بلشوا عندي وكملوا، فأنت شو واحد سائل طمرة؟ طب منال الناس تعاني، من الناس عم تعاني، وين رئيس البلدية؟ وين إحنا؟ أنا اليوم بطور مواطن، أنا شو دعمل لهاي الناس؟ ولا إشي. في ناس تتحرك، في ناس بتعمل، في ناس تشبيع، وين أنتوا؟ شو عم تسووا لنا؟ ولا إشي. شريك أنا بقولك أنا مش سمح الله ضد إكس من الناس، أنا عم بقول إنه إذا بصير تغيير أول إشي فينا نفسنا، نغير، نجيب وجوه جديدة، الناس عم تشتغل، الناس صاحية عم تعمل. يعني بينه وبينك أخوي كمان مرة بلش من وحدي، فيش إنسان بالدنيا بشوف إشي قدامه إله عم بنهد زي إشطاح ومشطاح ضبط.
1: بدي أشكرك صحيح، يعني في نهاية المطاف ما تقوله بدي أشكرك جزيل الشكر سيد محمد. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد محمد حجازي، وكمان مرة يعني نحن نتفهم هذا الألم وهذا الإحساس الذي نقلته عبر الأثير. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد محمد حجازي. طيب يعني سنخرج إلى فاصل إعلاني ونعود لمتابعة غرفة الأخبار، ولربما وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار. فاصل ونعود إليكم في الساعة الثانية.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 4 في 140 جرام 1 ب 9.90 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5 ب 9.90 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3 ب 10.90 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل. ورك تواليت مولد 30 لفة 1 ب 19.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة، ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: راديو الناس، قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
6: كل الناس
9: كل الناس
1: راديو الناس دايما معي.
0: ميو 3.3 ميو 7.8 اف ام.
10: الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. التقت لجنة الوفاق الوطني يوم أمس ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير بشكل منفصل في إطار المساعي الرامية إلى سد الثغرات وتنسيق المواقف للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك في عقاب تفويض المركبات الثلاثة لجنة الوفاق بتولي هذه الجهود. في حديث لراديو الناس المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة قال إن اللقاءات أكدت غياب الفجوات الجدية بين ما تطرحه الأحزاب العربية.
11: لا أرى بأن هناك يعني فجوات كبيرة لا يمكن تجاوزها، ونحن بصدد ذلك. لا أريد أن أتطرق إلى أي تفصيلة يمكن أن تعيق التقدم. ما نريد الآن هو التقدم، وقد أخذنا على نفسنا يعني مسؤولية عدم الإدلاء بأي تفصيل، رغبة منا في أن لا نزيد الكثير من المعيقات، بل علينا إزالة المزيد من المعيقات لنصل إلى الهدف المرجو.
10: إلى ذلك أكدت القائمة العربية الموحدة أن أي خطوة تتعلق بعقد تحالفات سياسية وضم شخصيات مستقلة ستبحث بعد إجراء انتخاباتها الداخلية المقررة في 22 من الشهر الجاري. في حديث لراديو الناس قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب وليد طه أن الدور الذي لعبه عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد يوسف سيجالوفيتش في قضية محاربة العنف في الحكومة السابقة جعله محل ثقة.
12: كون هذا الرجل ارتبط اسمه بهذا الموضوع اللي أنا وأنت وكل إنسان عربي يريد أن يرى فيه حلا الآن بكرة بالأمس، ويعني هو ليس موضوع للنقاش السياسي، الموضوع نفسه الجريمة والعنف، جعل هذا الرجل وكأنه محل قبول ومحل إجماع عند المواطنين العرب بأن يكون جزء من حزب عربي.
10: هدمت قبل قليل آليات الهدم بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منشأة اقتصادية تابعة لأحد المواطنين من مدينة طمرة. جاء ذلك بعد وجود مكثف لقوات الشرطة في المدينة، وكانت هناك مخاوف من شروع السلطات في تنفيذ أوامر هدم بحق عدد من المنازل المهددة بالإزالة، ليأتي الأمر كذلك على هدم هذه المنشأة. وكنا قد تحدثنا قبل قليل إلى عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية فيها

0: الشخصية يعني بالآخر.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران وفق قوله، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من طهران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة لإبرام اتفاق. وأضاف ترامب أن الاتفاق المطروح يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أنه وافق على إلغاء الهجوم بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل تؤيد هذا المسار داعيا جميع الأطراف إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق. هذا وهاجمت وسائل إعلام إيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن طلب طهران وقف الهجمات ووصفتها بأنها كذبة جديدة ومحاولة للضغط على دول الخليج. ونقلت عن مصادر عسكرية إيرانية نفيها صحة تصريحات ترامب، مؤكدة أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية وأن مستوى الاستعداد العسكري لن يتغير، محذرة من أن أي مواجهة محتملة ستحسم في ساحة المعركة. هذا ونقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، عرب خلاله عن قلقه من خطط واشنطن لتنفيذ ضربات واسعة إضافية ضد إيران. وحسب التقرير، دعا الأمير بن سلمان الرئيس ترامب إلى العمل على تهدئة التوتر وتجنب توسيع الهجمات العسكرية، كما طلب توضيحات بشأن خطة العمل الأمريكية. قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن نجاح الاتفاق المقترح بعد موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على وثيقة البنود 15 يتوقف على التزام إسرائيل بوقف القصف والقتل والاغتيالات والاعتداءات في قطاع غزة. وأضاف دحلان أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بتوصله لتفاهم مع الجانب الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية في غزة اعتبارا من صباح اليوم، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. ميدانيا، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة ودير البلح قتلت 4 فلسطينيين بينهم طفل. وأضافت المصادر أن غارة استهدفت شقة سكنية في دير البلح قتلت رجلا وزوجته وأصابت 4 آخرين، فيما قتلت غارة أخرى على شقة في مدينة غزة شخصين أحدهما طفل. الأحوال الجوية. في الأحوال الجوية تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة فيما يمسي الطقس لطيفا مع ساعات المساء والليل. ختام النشرة، كونوا بخير، بعد قليل نتابع في برنامج غرفة الأخبار.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه. وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر. وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي

0: كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: 9 دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. هذا تذكير بالعناوين. بعد 20 يوما من الهدوء الاستثنائي في المجتمع العربي، الرصاص في كسيف يخترق حالة الهدوء. والتماس للمحكمة العليا ضد الحكومة والشرطة والشباك لإلغاء قرار الحكومة باقتطاع 0.5 مليار شيكل من ميزانية الخطة الخماسية. والوقف الإسلامي في يفا الساحل يعلن إعداد الخطط الهيكلية الخاصة بمقبرة طاس بعد سنوات من محاولات التصدي للمساس بالوقف. وهدم منشأة ومخزن في مدينة طمرة بعد وجود مكثف لآليات الهدم بمرافقة الشرطة الإسرائيلية. وفي مشير في محكمة الصلح في حيفا تقرر وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء منازل تعود لعائلة غبري في القرية. ومن هذا العنوان نبدأ ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار. انطلقنا. قررت محكمة الصلح في حيفا وقف تنفيذ قرار هدم وإخلال منازل تعود لعائلة غبري في بلدة المشيرفي، وذلك بعد إخطار سلطة أراضي إسرائيل العائلة قبل نحو أسبوع بعزمها تنفيذ القرار بالقوة. كان قرار الهدم والإخلاء قد صدر قبل نحو 10 أشهر، فيما أثارت الإخطارات الأخيرة حالة من القلق بين أفراد العائلة وأهل البلدة خشية تنفيذ العملية بصورة مفاجئة. المحامي أستاذ أحمد رسلان، صباح الخير.
2: صباح الخير، مرحبا أستاذ.
1: أهلا بك أستاذ أحمد. يعني بداية، مضمون هذا القرار الصادر عن محكمة الصلح، نتحدث عن أمر مؤقت بوقف التنفيذ أم ماذا؟
2: لا هو مش يعني عمليا القرار هو مفتوح إلى أجل غير مسمى بإيقاف التنفيذ، بإيقاف الإخلاء، بإيقاف القصري بالقوة. هو قرار سديد موفق، وبهذا على هذا النحو احنا اليوم موجودين بحالة من الراحة وحالة من الطمأنينة ما افتقدته عائلة إغباري في بلدة المشيرفي مدة أسبوع كامل. لم تذق في هذه الفترة، ركز معي أستاذ، لم تذق طعم النوم. وإحنا برضو كمحامين كنا معهن يعني قلبا وقالبا، حتى المسؤولية النفسية كانت جمي وعظيمة علينا، لأنه أنت بتحكي على عائلات، بيوت، ذكريات، قصص حياة اللي تندثر في خلال ساعة من القوات المؤججة اللي ممكن تداهم العائلة وتقتحم البيوت وتهدم وتخلي العائلة بشكل قصري بالقوة.
1: يعني أستاذ أحمد، عشان نوضح للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين، أكم منزل متحدث عنهن؟ كم تأوي هذه المنازل من أفراد؟
2: احنا بنحكي على عائلتين، منزلين، وافراد عائلي هناك، صغار وكبار، وحياة كامل يعني تكمن في هذه البيوت. يعني 10 أشهر مضت منذ أن حصلت سلطة أراضي إسرائيل، دائرة أراضي إسرائيل، سلطة أراضي إسرائيل، المنهال، سمي كيف بدك، هي سلطة. سلطة حصلت على قرار قبل حوالي 10 أشهر بإخلاء وهدم هؤلاء العائلات من بيوتهم ومن أراضيهم. وقبل أسبوع أستاذ أخطرت هذه العائلات بنيتها وعزمها على تنفيذ القرار. فالتمسنا، يعني صار الاتصال معنا كمحامين، التمسنا أمام المحكمة بشكل سريع مستعجل، وانت بتعرف انه هاي الفترة هي فترة عطل المحاكم، هي تعتبر عطلة صيفية للمحاكم، والقضاء بيشتغلوا بشكل يعني مش منتظم كيف بيكون بسن القانونية. ولكن الحمد لله يعني كان هناك الضغط الكبير كمان برضو من عنا على المحكمة أن تنظر بهذا الموضوع بشكل سريع بشكل مستعجل. والمحكمة يعني أصدرت قرار

0: قرارها بإيقاف التنفيذ.
1: يعطيك العافية. طيب يعني أستاذ أحمد، إذا تحدثنا كمن الناحية العملية الإجرائية، سلطة أراضي إسرائيل الآن تستطيع الطعن في القرار، تطلب إلغاءه قبل حسم القضية بشكل كامل وحتمي؟
0: دائما يعني تكون هنالك، يكون هنالك حق لأي طرف من الأطراف بالطعن في القرار، ولكن لا أرى بأن دائرة أراضي إسرائيل تستطيع حتى الطعن بهذا القرار، لأنه لما شفنا إحنا عمليا كيف ممكن نطعن بالحكم الجائر اللي صدر قبل حوالي 10 أشهر، كيف ممكن نقنع ال
1: وبتعرف هذا لافت سيد أحمد، هذا لافت، يعني انتظرت سلطة الأراضي 10 أشهر ثم تحركت بصورة مفاجئة بعد صدور القرار. السؤال، هل حاولتم يعني إجراء تفاوض، إيجاد تسوية قبل التهديد بالإخلاء القصري هذا بشكل كامل؟
0: لا ما كان في مجال، لأن المدة القانونية، المدي عمليا اللي مش القانونية إنما المدي اللي هي عمليا تم الإخطار فيها، كان مدي اللي كانت ممكن في أي لحظة يتم الهدم. وأذكرك إنه كان هنالك هدم في منطقة مصمص، بتخيل، وعندما يعني تيجي القوات وتتجمع في مكان واحد في وادي عارة أو مثلا في أي مكان آخر، بكون لك حالة من الرعب، ما بيعرفوش وين جايين، يعني فهني بيتجمعوا في الليل، والعائلات اللي تحت طائلة قرارات الهدم بتكون عمليا في حالة من الرعب، إنه مش عارفين عندهم ولا عند غيرهم بده يجي هاي القوات المؤججة والمدججة بالسلاح. ولكن يعني دعني أؤكد لك أستاذ، لأنه يعني أنا أقولها وقلتها وأؤكد عليها، إنه إحنا مجتمع مستهدف. ليس بالصدفة بأن مثل هذه القرارات بالهدم والإخلاء القسري وبالقوة هي بالجملة، وليس عبث بأن الفترة هاي الراهنة هي فترة اللي هي ممكن تكون مصيرية لمجتمعنا، لأنه لا يعقل بأن هذه الكميات الهائلة في الجليل والمثلث والجنوب، في طمرة وفي مصمص وفي المشير في مش عارف وين وإلى آخره، هنالك كميات هائلة من أوامر الهدم. صحيح. يعني سلطة أراضي إسرائيل وين كانت مدة 40-50 سنة؟ يعني وين، شو اللي صار اليوم؟ فلذلك إحنا كان اعتمادنا أمام المحكمة في ذريعة قانونية مهمة. لا تستطيع أنت كسلطة حتى لو كنت سلطة، أنت غير معفية عن الخطأ وأنت غير معصومة عن الخطأ، ومكانتك القانونية كمكانة أي مواطن في هذه الدولة.
1: نعم.
0: باعتبار أنك تركتي هاي الناس 40 أو 50 سنة، واليوم بتطالبي بتقولي هاي الأرض أنا بملكها وبدي أنا اليوم إزالة كل هاي الناس من الأراضي اللي إلي، هاي المدة كانت كافية لكي تحدث بما يسمى ضرر في البينات وفي القرائن.
1: نعم. طب سؤال أستاذ أحمد، يعني الآن هذه الحجج ويعني هذا القول أمام المحكمة، إلى أي مدى يمكن أن يكون نموذج كذلك لبقية قضايا الهدم في المجتمع العربي؟ وحضرتك ذكرت عدة بلدات، هذا الصباح كنا مليا حوالي ساعة من الزمن نتحدث في طمرة، قبل ذلك تابعنا ما كان في مصمص، في أم الفحم، في يعني عدد من البلدات كذلك. إلى أي مدى حجج قانونية من هذا القبيل يمكن تطبيقها كذلك في تلك القضايا المهمة والمصرية كما تفضلت بالذكر؟
0: كلامك سليم وسؤالك بمحله، وهنالك قاعدة قانونية تؤكد بأن الكمال لرب العالمين، لا سلطة ولا مواطن بيقدر يكون كامل أمام المحكمة، إلا ما فيه هنالك دائما ثغرات، هذه الثغرات يجب على المحامي، يجب على المرافع، يجب علينا أن البحث عنها، وعندما نصل إلى هذه الثغرات وإبرازها أمام هيئة قضائية، لا محالة ولا منفذ للمحكمة إلا أن تستجيب. دائرة أراضي إسرائيل ليست بالكمال كما تدعي، إنما في هنالك كثير ثغرات وفي أضرار بالبينات والقرائن اللي أحدثتها للناس بعد ما إنها اليوم استفاقت بعد 40 سنة، 50 سنة، 20 سنة، 30 سنة، وتدعي ملكيتها وبدأ اليوم يتنفذ القرارات. في تقادم يا أخي، في اليوم تأخير في الزمن، كل يعني فاكتور أوف تايم، يعني عامل الوقت هو مهم، وهو يعمل ضد سلطة أراضي إسرائيل. والقاضي اللي بقعد في محفل قضائي يجب عليه الحكم بموجب القانون اللي أنتجته الكنيسة والبرلمان الإسرائيلي. لا يستطيع قاضي يجي يقول اليوم أنا جاي عبالي أكيل بمكيالين. سلطة أراضي إسرائيل تستطيع أن تكيل بمكيالين، ولكن القاضي لا يستطيع. فلذلك يجب على مجتمعنا، أفراد مجتمعنا، بما إنه هذه القضايا متشابهة متشابهة بتشابه كبير حتى أستاذ.
1: صحيح.
0: وهنالك يعني والذرائع القانونية

0: اعتمدناها احنا معهن في في في في المشيرفي قد تتطابق ويجوز اعتمادها في قضايا اخرى.
1: لذلك انا بدي اسمع توصيتك ورسالتك اذا سمحت لكل من يستمع الينا، خصوصا تلك العائلات المهددة منازلها بالهدم. شو الخطأ اللي يجب الا نرتكبه عندما يتلقى احدهم امر اخلاء او هدم؟ او يعني سؤال كذلك لربما يطرح، الانتظار حتى وصول اخطار التنفيذ قد يقلل الخيارات القانونية المتاحة استاذ احمد؟
0: لا بالمرة انما الاخطار يعني رب ضرة النافعة كما يقال. لما الإخطار بوصل بعد 20 سنة أو 30 سنة أو 10 سنوات أو 10 أشهر كما الحال في موضوع في حالنا مع أهلنا في المشيرفي، هذا يعني يعمل ضد مصلحة دائرة سلطة أراضي إسرائيل. فلذلك يجب استغلال مثل هذه الأمور. يعني حتى أقول لك كالتالي، إذا اليوم أبو اللي أنا عارف كان في مفاوضات بينه وبين سلطة أراضي إسرائيل على شراء أرض معينة، يمكن لأسباب مشاع، يمكن لأسباب عدم فصل المشاع أو عدم تقسيم في الأرض أو عدم تسجيل الأرض في دائرة أراضي في الطابو أو عدم أنا عارف تكملة الالتزامات المالية أمام سلطة أراضي إسرائيل، هذا قد يؤدي بالنهاية إلى حالة من التحرك من قبل السلطة. في حال السلطة لم تتحرك والأبو مات وأورث هاي الأراضي أو البيوت إلى أولاده ولم تكتمل هذه المستندات ودائرة أراضي إسرائيل نايمة مدة 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، لا تستطيع اليوم أن تستفيق وتقول معلش أنا كنت نايمة اليوم صحيت أنا بدي أرضي. هذا يسمى باللغة العبرية شيهوي، هذا الشيهوي بسموه في اللغة العبرية أيضا النازك رئيتي. أنت أحدثت ضرر في البينة وفي القرينة لهذا الولد أو هذا الوريث أنه يثبت ما كان يستطيع أبوه يثبته لو أنت كسلطة تحركت قبل 20 سنة. فلذلك هنالك ذرائع وحجج قانونية اللي يجب اعتمادها. وتوصيتي أيضا كما سألتني أستاذ لكل أفراد مجتمعنا، لأنه في اليوم هجمة شرسي مش طبيعية يعني غير ملهاش سابق حتى ضد مجتمعنا بهذا الموضوع، على مجتمعنا عدم الاستسلام، عدم الرضوخ لهذه القرارات والأوامر، ويجب استنفاذ جميع السبل القانونية وموجودة. موجودة إذا إحنا نجحنا في المشيرفي،
1: وهي قد تكون رسالة كذلك لبقية المحامين المتابعين في قضايا من هذا.
0: بالضبط يجب متابعة هذا الموضوع ولا ومنيح الخيمي ومنيح نقعد ومنيح أنا عارف نحتاج احتجاج سلبي، ولكن على أيضا قيادات مجتمعنا إذا كان فعلا في قيادات، لأنه في إحنا في حالة أزمة قيادات، إذا في عنا فعلا لجنة متابعة عليا، عنا مش عارف مين، عنا أحزاب، عنا مؤسسات مدنية، يجب التحرك. يعني ينعمل شيء اللي هو موحد، وأنا مستعد أنا وطاقم مكتبي أنه حتى نحط كمان إيدنا في هذا الموضوع، لأن هذا موضوع وجودنا وحياتنا في هذه الدولة ومعالم وجودنا في هذه الدولة، أنه يكون هنالك تحرك سريع. وراح تشوف يا أستاذ كمية الفشل اللي قد تطول هذه السلطة، سلطة دائرة أراضي إسرائيل، أو بما قد تحدثها مثل هذه الالتماسات أمام المحاكم، لأنه لا يجوز الكيل بمكيالين. سلطة أراضي إسرائيل لا تستطيع أن تتحرك ضد أحمد ومحمد وحنة وعيسى ويوسف وتترك الحال لكثير من أولاد عمنا من إخواننا اليهود اللي في من بناتهم أيضا اللي هن يعني غير آبيهن في القانون، وسيطروا على أراضي تابعة لسلطة أراضي إسرائيل وأقاموا مباني غير مرخصة، ولحد اليوم السلطة غير آبها معهم ولا يعني تحرك ساكن معهن. إنما الوضع السياسي الراهن إنه المجتمع العربي هو مستهدف، وكما يقال باللغة العبرية هكموت عسائتها إخوت. يعني كمية الأوامر الهدم ضد مجتمعنا هذا يؤكد مدى جودة الادعاء لمجتمعنا العربي إنه إحنا مستهدفين وإنه القرار سياسي مش قانوني.
1: أستاذ أحمد الرسلان، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وهذا الشرح الكافي والوافي. شكرا جزيلا لك، وهذه التوصية بطبيعة الحال لأبناء مجتمعنا. المحامي أستاذ أحمد الرسلان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا،
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء. طيب، هذا هو الحال، ولعل هذه الرسالة كذلك تصل من خلال ما طرحناه في هذا الملف الطويل كذلك عن الأرض والمسكن. فاصل ونعود.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع

0: بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى سونون مليانة طاقة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن خامي،
4: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
10: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
11: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات، دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مصدر ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة، طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
12: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.

0: مع محمد أبو العز محميد.
1: ستون وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. وكنا قد تابعنا مع المحامي أستاذ أحمد الرسلان قرار المحكمة في حيفا، محكمة الصلح، لوقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء منازل تعود لعائلة إغباري في بلدة المشارفي، وذلك بعد إخطار سلطة أراضي إسرائيل العائلة قبل نحو أسبوع بعزمها تنفيذ القرار بالقوة. قرار الهدم والإخلاء هذا قد صدر قبل نحو 10 أشهر، وأثارت هذه الاختراط الأخيرة بطبيعة الحال حالة من القلق بين أفراد العائلة وأهالي البلدة. ولكن الأستاذ أحمد رسلان يقول هذا القرار نهائي، صحيح أنه يمكن الطعن به من قبل سلطة أراضي إسرائيل، ولكن هذا القرار نهائي ووفق الوسائل القانونية يمكن أن يكون هذا السعي وهذه الجهود التي بذلت من طاقم المحامين نموذجا كذلك يطبق في بقية القضايا، هكذا قال المحامي أستاذ أحمد رسلان. في الحديث عن الأرض والمسكن كنا قد تابعنا مليا كذلك القضية في طمرة بعد وصول عدد كبير من قوات الشرطة بمرافقة آليات الهدم، وهدمت منشأة ومخزن يستخدمه أحد المواطنين في أرضه الخاصة. تحدثنا في هذا السياق إلى المحامي أمين أو معين عفوا عرموش، عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة. نستمع إلى جزء من هذا الحديث.
2: طبعا وصلوا بشكل مباغت على مخزن وقاموا في هدم المخزن، هذا مخزن هو مش بيت ولا مكان سكن. والمعلومة انه هناك المنطقة نفسها في هناك مخطط مقترح لتوسيع مسطح البلد الى نفس المنطقة، يعني المفروض انه بهاي الحالات انه يكون في تفاهل في عملية الامتناع عن الهدم وتفاهم من المواطنين، انه لانه بفيش منطقة صناعية كافية وفيش اراضي مناطق كافية تخزين هاي المعدات، فوين ده تروح الناس يعني بالآخر. وللأسف يعني وكأن يستمتعون بهذا الأمر يعني، وصحيح في قرارات محاكم في هذا الصدد، ولكن احنا اليوم على أبواب

0: البرنامج الانتخابي، برنامج الانتخابي تبع بن غفير بدل ما وفر امن للمواطن عم بيحرمه من الحقوق الاساسيه للمسكن والبيت الامن وان يعيش في كرامه.
1: كان هذا صوت المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة، متابعة لما كان في المدينة هذا الصباح. إلى ملفنا التالي، ارتفعت أسعار الوقود في البلاد هذا اليوم، حيث تجاوز سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 في الخدمة الذاتية حاجز 8 شواقل للمرة الأولى منذ فترة، ليبلغ 8 شواقل وتسع أجورات بزيادة قدرها 61 أجورة للتر مقارنة بالسعر الحالي، وذلك وسط الاضطرابات في سوق الطاقة العالمي والمدفوعة بالتوترات في الخليج. أستاذ طارق عواد، صباح الخير.
2: هيا أستاذ محمد،
1: أهلا بك، رجل الأعمال ومستشار في مجال النفط والغاز. مرة أخرى يعني فوق 8 شواقل، ويعني الآن الوضع لربما يحسب كذلك وفق التصريحات التي كانت هذا الصباح ترامب بيقول وقفنا الهجم الكبير اللي كانت على إيران، كيف ممكن تأثر هذه التصريحات والطمأنة بين أقواس؟ طبعا
2: تمهيدك بتفسر كل شيء. صديقي، احنا موجودين بوضع اللي فيه اضطرابات بسوق النفط العالمي طبعا ومضيق هرمز، واسواق الطاقة بتحبش عدم الوضوح. اللي صار اكتر عمليا مضبوط مضافة 61، لكن بما انه صاير معتبر دولي جزيري من ناحية الطاقة، اغلب النفط او منتجات تكرير النفط كلها بتيجي على اسرائيل من برية البلاد بالاخص من كازاخستان، و مرات امبارح بتوصل اول سفينة نفط من امريكا، فرجي كديش الضغط على أسواق النفط الدولية كيف موجودة. فهي بتشغل معادلة آخر 5 أيام بين الدولار وبين معدل برميل النفط، آخر 5 أيام وصلنا لنطاق سعر 90 دولار، وهذا مش رجعنا لاضطرابات. هذا دائما أسواق النفط بتسعر المخاطر أكثر وأكثر، ولما بيحكي ترامب كلمة طوال الأسعار، طبعا اليوم البورصة مسكرة، بتوقع بكرة تطلع باتجاه 95، وهذا بحط ضغط أكثر على أسواق وعلى أسعار الدولية.
1: طب يعني لما بنحكي على دائما ما يتم الحديث عن ارتفاع هامش التكرير كما يسمى، أولا شو المقصود بذلك، ولماذا قد يرتفع سعر البنزين أكثر من ارتفاع برميل النفط نفسه؟ نحكي على مشكلة عالمية بقدرة المصافي على إنتاج البنزين، ولا تعطل بعض المنشآت؟ كيف الأمر ممكن قياسه وحسابه بهذه الحالة أستاذ طارق؟
2: سؤال أكثر من رائع. اللي صار معادلة إن اليوم في بروسيا 37 مصفاة، 14 من المعطرين نتيجة للمسيرات الأوكرانية. بالتالي روسيا نفسها يعني تستورد اليوم تكرير السولر والبنزين من الهند نفسها. الهند عم بتركز حالها كدولة حلول إنه أنا بقدر أكرر النفط وبوصل لك إياته. الموضوع الثاني كمان، السعودية نفسها والخليج بشكل أو بآخر ما عم بطلعوا كميات التكرير بالأخص لا وقود الطائرات. احنا موسم صفر 7 و8 و9 بتشوف ارتفع هذا هامش التكرير. المصطلح كمصطلح بنعمل فيه انه انا دائما مثلا حوالي 40 دولار بكلفني انا التكرير نفسه، وفي عندي الامدادات، ولكن اللي صار اكثر انه اليوم الامدادات او السفن العملاقة اللي كانت تنقل مش عم ترجع لمضيق هرمز ولا الكل فيها، لأنه صار في تأمينات أكتر وأكتر إنه شركات تأمين كبيرة زي لويد ولا كان بأمنش السفينة. إذا بتلاحظ امبارح أدنوك شركة الإمارات اشترت إيش بيسموه سوبر تانكر ناقلات النفط العملاقة، إنه اضطرت إنه تقول أنا السعر شامل التوصيل عشان ما تحملش أنت إنه يكون في سفن هي تقدر تخاطر مضيق هرمز. أيوه. إنه شغلوا خطهم بريد مضيق هرمز، تواترات كبيرة بالمنطقة، والما عم بركز الموضوع وكلام ترامب اليوم حتى مش أسبوعي اللي عم بحمي على الاضطرابات بأسواق النفط والغاز المسال. طبعا نحكي غاز طبيعي المسال الأكثر دوري هي خطر. إحنا موجودين بهذا النطاق، صارنا بفتنا بشهر السادس بدون ما تحس، وهذا السوق ما بحبه، عشان هيك بتشوف أمريكا ارتفعت الأسعار باتجاه 4 دولار كمان مرة، وأنا إحنا بنشوف إنه في غلاء معيشة كمان بأمريكا كمان بإسرائيل.
1: طب أستاذ طارق، يعني هيك بدنا نرجع لشو اللي بيحكوا الناس، يعني عندما نتحدث إلى الأصدقاء وما إلى ذلك بيقول لك دائما إنه الضريبة هاي اللي بتأخذها الحكومة والدولة هي اللي لربما تثقل من كاهلنا، يعني تبلغ ضريبة الوقود كيف بنفهم وفق المعطيات المنشورة 3 شواقل 61 أجورة مظبوط لللتر، وبعدها تضاف ضريبة القيمة المضافة لسعر. السؤال يعني هل تستطيع الحكومة أو هل تدرس الحكومة خفض السعر؟

0: فورا من خلال تقليص ضريبة الوقود، ولا هذا الأمر بكلفها كثير على الميزانية العامة؟
1: فيش إمكانية. إذا كنت تذكر وقت الكورونا الوزير ليبرمان وقت حدد سعر 6.5 شيكل لتر الواحد لأنه كان فيه مصاري، وكان التخارج الإكزيت إسرائيل للشركات الهايتك كان يفوت مصاري على البلاد، وسعر الدولار كان بحدود 3.5 كمعدل. اليوم لما في الدول في عندها أعباء حرب وأعباء مصاريف، كمان تنسى شوف آخر بس شهرين قديش العقود والاتفاقيات مع المدينين اليهود قديش عطوهن امتيازات، ده كله من نتيجة الدولة أكثر. فبشكل عام يعني بشكل عام هي 56%، لكن بشكل عام حوالي 50% من أي لتر بنزين أو سولار هو سعر بيرجع للدولة نفسها، حوالي 36 مليار شيكل بالسنة. الدولة اليوم فيش عندها أي إمكانية بالدنيا تنزل أو تدعم أو تثبت سعر وتقول أن باخد الفرقية أو الدلتا، لأن الدولة بالفعل هي موجودة بضغط كتير كتير كبير من ناحية المصاريف الحرب. احنا فوتنا بثلاث سنين طبعا، احنا نحكي من 7 اكتوبر قربنا على كمان 3 سنين. بين اعباء الحرب وبين التزامات الحكومة للشركاء بالحكومة زي المدينين، هذا بيعطيك رؤية واضحة انه ما في امكانية دولة تمد ايد عجيابها وتخفف على المواطنين.
0: طيب شو المؤشرات اللي يجب مراقبتها الآن خلال الأسابيع المقبلة عشان نعرف موضوع الزيادة كيف يكون؟ يعني في واحد من استطلاعات اللي نشرتها وكالة رويترز على سبيل المثال بتوقعت بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية والتقلبات المرتفعة خلال النصف الثاني من العام. السؤال يعني هل هذا سيعني أنه العودة إلى أسعار ما دون 7 شواقل أصبحت بعيدة في المدى القريب؟
1: أول شيء اللي صار هذا ثابت، إنه في اضطرابات بسوق الأسواق العالمية والنفط عم تعمل إشي بيسموه الميكس، اللي هو إنه أنا بأخدش من مصدر واحد. أخبار مش منيح للخليج، لأن الخليج صار منطقة غير موثوق بها.
0: صحيح.
1: لازم إحنا نتقابل تشوف مين الربحانين، دائما في ربحانين وفي خسرانين. أمريكا بشكل عملاق ربحاني كمان من النفط وكمان من ارتفاع الغاز، وفي تخاطب بين الدول. كندا كمان بتربح بالموضوع، تنساش إن فنزويلا بس من 4 أشهر انتقلت للقسم الأمريكي من ناحية النفط وسيطرة النفط عليها. وأكثر عم بتصير إنه بالفعل هذا النطاق السعر إحنا موجودين فيه بين 8-9 رح يضل مرافقنا. في موضوع تاني بنحكيش فيه كتير، موضوع المخزونات الاستراتيجية تبعت الدول. مخزونات اليوم تقريبا فاضي، كان بأمريكا ولا كان بأوروبا بالغاز الطبيعي. عشان بوضع طبيعي إنه توصل أنت اليوم تعبيهم كمان مرة بدك 4 أشهر. مخزونات الغاز الطبيعي اليوم بأوروبا
2: هاي بالوضع الطبيعي
1: 4 أشهر. تنساش احنا اليوم بذروة الحم، اليوم يصير رح تشغل ساعات زي كتير زيادة عشان يزيدوا الكهرباء. نفس الشيء بيكون بأوروبا، أوروبا في عندها موجة حم كتير، رح يستعملوا من المخزون تبعهن الاستراتيجي اللي هو موضوع للطوارئ. وداك مستعدوا لليوم، اليوم ما فيش امدادات للغاز الطبيعي بالخاص من قطر. قطر مدت موضوع الفورس ماجور أو القوة القاهرة العظمى، ما بقدرش أعطيك إلا الشهر الخامس على التوالي. وبالتالي رح نضل مؤشرات انه بنطاق سعر بين 80-90 دولار، ورح يغيب طبعا تنساش بصير المطور رح يرفع الاسعار، النقل العام، الكهرباء، الارنونة، المياه، لانه في 36 سلعة مربوطين مباشرة برفع سعر البنزين.
0: كمان انا عم بحاول اسألك اسئلة على اساس نطمن المستمعين، بس الله يطمن بالك يعني ولا اشي مطمئن
1: للأسف. ولكن مراية الواقع احسن من التجميل بالواقع.
0: صحيح. أستاذ طارق عواد رجل أعمال ومستشار في مجال النفط والغاز، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا،
0: يعطيك العافية، إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.

0: جوازات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3

0: سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة لوجي في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
6: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
7: 41 دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. إلى يافا الساحل، أعلن الوقف الإسلامي في مدينة يافا الساحل إعداد الخطة الهيكلية الخاصة بمقبرة طاس ونشرها وأعلن عنها رسميا وفقا لأحكام القانون، وذلك بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل والتصدي لمحاولات المساس بالمقبرة أو تغيير طبيعتها واستعمالها. المحامي أستاذ محمد دريعي، صباح الخير. السلام عليكم.
8: صباح النور. عليكم السلام ورحمة الله.
7: أهلا بك رئيس لجنة الأوقاف في يافا الساحل، يمكن القول مبارك لكم هذا الإنجاز، يعطيكم العافية.
8: نعم، الله يبارك فيك ويعافيك إن شاء الله.
7: لو نشرح حك للسادة المستمعين، نرتب الأوراق، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ تقولون أنه جرى إعداد الخطة الهيكلية ونشرها رسميا، شو معنى هذا من الناحية القانونية والتخطيطية؟
8: صراحة للتوضيح، مقبرة طاسو هي 81 دونم، وفي سنوات 70 بيع نصفها على يد من كان مؤتمن عليها للأسف. طبعا كان في هناك خطة للتخلص منها منذ ذلك الحين. يعني أهالي مدينة يافا تصدوا لهذه المحاولات حتى أقرت المحكمة العليا بصلاحية هذه الصفقة، ولكن استطعنا بفرض أمر واقع على مدى سنوات المسلمين في مدينة يافا في دفن بالقطعة المبيعة، وهذا أدى لوضع أنه ما قدرت الشركة المستثمرة وضع يدها بشكل فعلي. قامت بإجراءات قانونية لمنعنا من استمرار الدفن ولإخلاء القبور من قسم المبيع. لذلك الوقف الإسلامي اختار

0: أخرى للتصدي لهذه المحاولات بالتعاون مع بلدية تل أبيب يافا. مهندس بلدية تل أبيب يافا قمنا بإعداد خطة هيكلية للاعتراف بالمقبرة كمقبرة كاملة من ناحية هيكلية ومن ناحية قانونية، بما يعني كل الحقوق البناء اللي كان متوقع استعمالها على يد المستثمر تصبح في مرمى الهواء وتصبح غير واقعية وغير موجودة. والواقع هو عمليا مقبرة كاملة 81 دونم في كامل مساحة المقبرة، وعلى المتضرر كما يقال في القانون على المتضرر الرجوع إلى القضاء. طبعا وزارة المالية هي المسؤولة عن تعويض المستثمر، هذا جزء من الخطة التي وضعناها على مدى السنوات، لأنه المأزق الذي وضع فيه المسلمون في مدينة يافا وضع أيضا الوزارة في مأزق وفي حرج كبير.
1: وهذا الذي يجعل هذه المخطط تحول تاريخي، بمعنى الوثائق التخطيطية السابقة المنشورة ضمن كذلك بلدية تل أبيب يافا فكانت توزع هذه الأرض بين استعمالات مختلفة، إذ لم يكن جزء صغير منها مصنف رسمي كمقبرة صنفت مساحات أخرى للصناعة على الطرق للمساحات المفتوحة. الخطة المقترحة تخصص أكثر من 80 دونم للمقبرة مع أجزاء محدودة للطرق، كيف بفهم من حضرتك؟ ما الذي يغير هذا التحول عمليا؟ بمعنى يعني هذا يلغي جميع حقوق البناء التجاري الصناعي التي ظهرت في المخططات القديمة، هذا ما أفهمه منك؟
0: صحيح، هذا مخطط جديد تم الإعلان عنه ب17/7 وهو مدة الاعتراض 60 يوم. طبعا احنا ان شاء الله قطعه الاعتراض هذه تمر بدون اعتراضات قويه حتى نقدر انه تدخل حيز التنفيذ، ومنذ تلك الفتره سيبقى الوضع انه هذه مقبره والدفن فيها فقط لا غير، يعني لا يجوز فيها اي بناء من اي نوع، وهذا حفاظا على ما يسمى بمقبره المسلمين. وعلى فكره هذه سابقه لانه هذه اول مقبره اسلاميه لها تخطيط وبناء هيكلي قانوني. يعني باقي المقابر في الداخل الفلسطيني كلها عبارة عن مقابر وقفية، نعم، لكن بدون تخطيط هيكلي مسجل في دائرة التخطيط المدنية. هذا أول تخطيط يعني يوضع، وهذا يحل أزمة كبيرة لها 50 سنة تقريبا نعاني منها في مدينة يافا من خطر المحاولة النيل من مقبرة طاس، والمقبرة الوحيدة الفعالة في مدينة يافا، لا يوجد لدينا مقبرة أخرى لدفن موتانا فيها.
1: والآن الخطة دخلت عمليا فترة الاعتراضات اللي بتستمر 60 يوم، وبتتوقع اعتراض فعلي من الشركات الاستثمار من جهات أخرى بتدعي حقوق في الجزء الشرقي تحديدا من المكان؟
0: متوقع من الشركة الاستثمارية، نعم، لأنه هذا بضر بمصالحها حتى يعني تمسك العصاية من الناحيتين، يعني من ناحية واحدة لها اعتراض، من ناحية تانية بدها تطلب بتعويضات من الوزارة. إحنا اهتمينا أن الخطة الهيكلية تمر بإرشاد بلدية تل أبيب يافا، وبالتالي أي طلب تعويض لن يكون فيه الوقف مسؤول، المسؤول عليه سيكون البلدية ووزارة المالية، وهذا بيبعد الخطر الخطر التعويض عن الوقف الإسلامي. هذا جزء من الخطة اللي بنيناها على مدى سنوات بشكل يعني متفق عليه يعني بين البلدية والوزارة.
1: أشدتم في البيان بالتعاون مع لجنة التخطيط والبناء ومكتب مهندس بلدية تل أبيب يافا، وين تبدأ التحول في موقف البلدية من الملف؟ كانت البلدية شريك من البداية في حماية كامل المساحة، ولا احتاج الأمر سنوات من الضغط والإقناع والمحاولات؟
0: صراحة أول إشي الضغط هو اللي أدى إلى هذا المفعول، طبعا الضغط الجماهيري، الضغط الجماهيري يافي كان كبير جدا على مدى سنوات، اللي بيراجع ملف طاس وبيعرف كم قوي هذا الملف. التحول القوي كان منذ تعيين الوقف الإسلامي الجديد بعام 2020، أخذ هذا الملف ورفعه لأنه هو كان موجود بالدرج، يعني كان مهمل لسنوات. نعم كان في خطة لكن الخطة مهملة، وتراجعت عنها البلدية وتراجعت عنها وزارة المالية. لما عاد الوقف الإسلامي في عام 2020 بحلته الجديدة مع دعم جماهيري، رفعنا الملف هذا، أطلعناه من الدرج وحطينا فيه خطط بديلة بحالة لم ينجح الخطة ألف باء جيم، والحمد لله استطعنا تجاوز كل العقبات اللي كانت. إحنا بنحكي على ملف له 5 سنوات في التخطيط الهيكلي حتى يمر بدائرة التخطيط العليا.
1: يعني البلدية كانت على علم بالنزاع بوجود القبور والمطالب الإسلامية منذ عقود، وتأخر إعداد هذه الخطة إلى حين الضغط. سؤالي الآن، نقدر نقول أنه اليوم هناك التزام سياسي ومهني من البلدية بالدفاع عن الخطة أمام المعترضين، مش راح تكتفي بهذا الإعداد وكأنه تزيح المسؤولية عن اكتافها وتترك الموقف للوقف لحاله يخوض المعركة؟
0: هناك التزامات خطية يعني التزمنا فيها، التزامات خطية فيما يتعلق بالقطعة التي عمليا تم بيعها في الماضي. هذه القطعة يتم سلبها بشكل قانوني طبعا، ووضعها

0: لتنفيذ الوقف الإسلامي لدفن الموتى لاستمرار دفن الموتى، والشركة الاستثمارية التي تدعي حقوقها عليها اللجوء للقضاء للتعويض حسب القانون. هذا هو يعني هذا هو المسار اللي احنا التزمنا فيه، لانه عمليا نزع الحقوق هي نزع حقوق من خلال اول شيء من خلال الوزاره لصالح الوقف، فبالتالي المعوض الطرف الذي عليه انه يعوض هو الوزاره.
1: كيف فهمنا انه الخطه ما بتقتصر على القبور، تسمح بمرافق الدفن والعزاء والاداره والخدمات المرتبطه بالمقبره في مشاريع نعم. بتنوي اقامتها مستقبلا ان شاء الله قريبا؟
0: نعم، احنا قدرنا نحافظ على ما يسمى بحقوق بناء لصالح مقبر، يعني في هناك حقوق بناء لامور التعزيه ولوازم الدفن وكل ما هي يخص لوازم مقبره، فيما يسمى بتاما 19 هيك تسمى تعمير رقم 19 حسب القانون، وهو يعطي المقبرة حقوق بناء فقط للوازم الدفن ولوازم العزاء، حفظنا عليها ما يقارب 3500 متر. نعم، في خطة مستقبلية إن شاء الله يعني نخرج من هذه المعركة طويلة السنوات.
1: نعم، يبدو أنه فقدنا الاتصال، بالفعل قطع الاتصال بالمحامي محمد دريعي رئيس لجنة الأوقاف في يافا الساحل، ولكن وصلت الفكرة بشكل كبير. يعني كان هذا سؤالنا ومحورنا الأخير للمتابعة، وبطبيعة الحال هذا يعتبر كما ذكرنا إنجازا بالنسبة لكل المسار الذي خاضته لجنة الأوقاف في يافا الساحل بعد نشر الخطة الهيكلية لمقبرة طاسو، والذي نقل القضية عمليا من الدفاع عن واقع تاريخي وديني مهدد إلى محاولة تثبيته كما ذكرنا داخل منظومة القانون والتخطيط. هذه الخطة المقترحة تغير تصنيف معظم الأرض وحتى كلها، وتحصر استعمالها في الدفن وخدمة المقبرة، وكما ذكرنا الآن أمام فترة اعتراض تستمر لـ60 يوما. من المتوقع أن تقدم الشركات الاستثمارية اعتراضها على هذا الأمر، سنتابع بطبيعة الحال في هذا الملف. من هذا الملف الحارق على مدار عقود إلى الجو الحارق، مرحبا بك أستاذ قصي حلايقة.
2: يسعد صباحك أخي محمد، صباح الخير لكل المتابعين الكرام.
1: أهلا بك، الباحث في علم المناخ والخبير في الأرصاد الجوية. أجواء حارقة فعلا ومنهكة أستاذ قصي.
2: نعم صحيح، يعني درجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها العامة منذ عدة أيام نتيجة كتلة هوائية حارة تؤثر على المنطقة، ولكن أيضا يعني لم تسجل يعني درجات حرارة عالية جدا. يعني في القدس كانت أعلى درجة حرارة حوالي 34 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ بداية الصيف تقريبا، يعني 34. شهر 8 العام يعني تعرضنا لموجة حارة كانت فيها درجات حرارة بين 36 و 39 لأيام طويلة نسبيا، وبالتالي يعني رغم الحر الشديد إلا أنها وطأة الحر وشدة الحر ما زالت أقل من مواسم صيفية سابقة.
1: صحيح، احنا اليوم في الذروة،
2: في كل حال
1: احنا اليوم في ذروة درجات الحرارة المفروض.
2: نعم صحيح.
1: يعني ابتداء من يوم الغد لربما الشعور هذا في درجات الحرارة الثقيلة هاي بخف،
2: يعني لحد ما حتى الثلاثاء، ثم مساء الثلاثاء تتراجع هذه الموجة اجمالا، او هذه الكتلة الهوائية الحارة، هي حتى لا يعني علميا لا ترقى الى موجة حارة، تتراجع الكتلة الهوائية الحارة وتنخفض درجات الحرارة. يعني مثلا سنصر اليوم 36، توقع بكرة 34، 32 درجة مئوية، الأربعاء والخميس والجمعة 31 درجة، وبالتالي تعود إلى أجواء صيفية عادية حارة نهارا ولطيفة ليلا، حكون في سحب منخفضة على منتصف الأسبوع في ساعات الليل والصباح الباكر، نشاط على سرعات الرياح في بعض الأوقات. وبالتالي زي ما قلت لك هو إنك تراجع تدريجي منتصف نهاية الأسبوع إجمالا، تعود الأجواء إلى صيفية عادية إن شاء الله.
1: نرجو السلامة دائما للجميع. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ قصي حلايقة، الباحث في علم المناخ والخبير في الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية، إلى اللقاء. إلى اللقاء، نعتذر عن رداءة الصوت طبعا من المصدر ولظروف تقنية. رياضة، حكينا عن الأجواء الحارة، السؤال وين بدأ ترجع الأجواء الحارة في الملاعب كابتن فادي مصطفى؟ مرحبا. مرحبا،
3: يسعد صباحك. الأجواء مولعة للأمانة الصراحة، يعني احنا شفنا في المونديال هناك استراحة شرب المياه. بالأمس كافة المباريات بالدقيقة 25 دقيقة 75 درجة الحرارة، الرطوبة كانت عالية جدا، يعني ما بحسد اللاعبين اللي بلشوا الموسم بهذا الحم الخامسيني، مع أنه القادم

0: أعظم. البداية كانت خسارة اتحاد ابن سخنين 2-1 في مباراة كأس التوتو، طبعا بعد أن عادل الفريق ترجمان سجل أول الحيفة كوجو مع هدف بمفروض مجهود فردي عادل النتيجة، ولكن في آخر ثانية محمد لاعب عربي شاب ناشئ في أبوال حيفا معتز حمد سجل 2-1 وذهب لعراق الوالدة. مبروك لمعتز وهارد لك لسخنين. الفريق السخنيني يعني يعترف أنه غير جاهز حتى الآن للدوري، يقول نحن بحاجة لمهاجم لاعب وسط وإلى ظهير أيمن. ظهير أيمن امبارح حاولوا طبعا تجربة لاعب هيرمان، ما يسمى لاعب هيرمان جاء من الدرجة الممتازة ومن ثم العليا، ولكن ما كان جيد. فريق بحاجة ماسة إلى ظهير أيمن، والفريق على الأقل يعرف وين مشاكله. نأمل له طبعا تتمة المشوار بشكل جيد. طبرية خسرت 1-0 أمام كريات شموني، واليوم كأس التوتو في العليا يستمر. هبوعيل القدس أمام مكابي تحتيكفا، ومكابي نتانيا أمام هبوعيل رمات جان. سألتني بالأمس محمد عن قصة رودري، وطبعا يوم الجمعة وريال مدريد. برضه أقول لك الاتفاق حاصل وتمام، ولكن بالأمس تفاجأنا أن هناك ما يسمى هولد، وقفوا الصفقة، تأجلت الصفقة. قائمة الصفقة موجودة، ولكن الآن الأفضلية لديموندي من ساحل العاج، العرض لخمس سنوات. فكرة ضم رودري موجودة قائمة وثابتة. كان خلاف رودري مع مانشستر سيتي، كان له محادثة بالأمس مع الفريق وأقنعهم لماذا يجب التنازل على بعض على بعض الاتفاق البنود. رودري بالطريق، ولكن الموضوع شوي في تجميد.
1: يعني اللي بفهم أنه رودري اللي معني في ريال مدريد.
0: طبعا رودري قال وأثبت للفريق وجلس معهم. لا هو وين وين الفريق بحاجة لرودري، رودري بحاجة للفريق، ولكن طبعاً. الآن الأفضلية لهذا اللاعب الشاب من ساحل العاج ديموندي. وكمان بدي أحكي لك على جنون المدرب زيدان اللي عاد وتم تعيينه إلى فريق فرنسا في 15 سجل، يعني تبدأ لمباراة بين إيطاليا رسمية طبعا بين إيطاليا وفرنسا، نفذت كافة التذاكر. والسبب صدقني فقط زيدان، الجمهور الفرنسي متعطش ويريد أن يرى زيدان على الخطوط. أما زميلك ناصر الخليفي قال لن يترشح لرئاسة الفيفا، حسم الجدل. بتعرف يعني كان في خوف، لأنه في حال ترشح ناصر الخليفي والدعم الآسيوي والأفريقي والأوروبي ممكن يحالفه. بالأمس قال بالحرف الواحد لا أريد أن أترشح لرئاسة الفيفا. مبروك عليك أنفنتينيو.
1: زميل قلت لي ناصر الخليفي، أنا أفضل فادي مصطفى ورياض فضل والياس عبد الملك زملاء أكثر من ناصر الخليفي.
0: أحلى زملاء. غدا مباراة في قمة الأهمية للناصرة أمام عكا، وماهر حامد شو قرر؟ الدعوة للجميع مجانا، جمهور المصرى واللي بسمعنا إلى نوفا جليل متر ونص، تفضلوا لدعم الفريق في المسيرة في الدرجة الممتازة.
1: بالتوفيق.
0: أما كرياتيان رح يواجه طبعا فريق الريني، حي بالأمل في أول مباراة. وحبايبنا من كفر قاسم مباراة نارية أمام بني يهودا بالنجاح إن شاء الله. واليوم مساء رياضة الساعة 6 يكون معنا
1: بانتظار مساء رياضة دائما. الكابتن فادي مصطفى شكرا جزيلا لك،
0: تحياتي.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ومن هذا الملف الرياضي نصل إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج والتنسيق زميل رياض فضل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. وهذه تحياتي، محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير. محبة، سلام.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير

0: كلاليت، اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1214

0: الشواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14.90، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29.90، ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19.90 فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. شهدت مدينة طمرة صباح اليوم انتشارا مكثفا لقوات الشرطة الإيصالية ترافقها آليات هندسية وجرافات، ما أثار مخاوف بين الأهالي من بدء تنفيذ أوامر هدم بحق منازل مهددة بالإزالة. وفي وقت لاحق تبين أن العملية لم تستهدف منازل سكنية، وإنما نفذت بحق منشأة تجارية تعود للمواطن محمد حجازي، تقع في مساحة تستخدم كموقف لمركبات وآليات للبناء وليست عزبة كما جرى تداوله في الساعات الأولى، بحسب ما أوضحه حجازي في حديث لراديو الناس.
2: أربع روس خيل هناك مع حماماء يعني فوقيه من الشمس، في الشغلات شغلات تافهة يعني بتهجموا علي، ما خلونيش أفوت لجوة جديد، يعني إنه تزيح السيارات وتزيح الشغلات اللي هي يعني إنه أنا أقدر ما يملوش ضرر بالعجين، بأني فوتت لهناك فأني قدرت أحكي معاهن. كثير صعب إنك تتخطف معهن لأنه بيعطوكاش مجال وبضربوك يعني في العطيان، يعني إذا تجرب إنه أنت ما تنفعش لأوامرهن على المحل غرد. يعني أول ما جيت قفشني قلت له ترقى أنا بحكي معك زي البنات مين، بحكي معك زي البنات مين، بطلب منك بتفهمني، لا مطار لا مطار بفهم عليك، مش حاجة تدفش مثل تدفش يعني سأول اللي بيسووه وصدوا يامن يعني الدور علي وعلى غيري بكرة، وأي طريق إني أنا آجي أهندس أعمل أساوي اعطوني مجالك فيش أوبسيا. كل أعضاء الكنيس كلهم بتتغير، لا لأني شو عاملين لنا غير، جيبوا وجوه جديدة، حط ناس تفهم الشغل، ناس بتعلم، الناس عارف شو عم تبغى شو عم تساوي، رئيس البلدية وينه تعمل لي كمان، أنا هو مصيبة من غيري، الناس اللي نايمة بدورها شو تعمل، اللي مربي أولاد شو بدي ساوي، بتروح تحكي مع 100,000 واحد إني جرب
1: الفاضل. وفي تفاصيل إضافية حول ما كان في طمرة هذا الصباح وبعيد، اجتماع كذلك عقد يوم أمس في البلدية بمشاركة أصحاب المنازل المهددة بالهدم وممثلين عن البلدية وعدد من المحامين، في ظل تلقي عشرات العائلات لإخطارات من دائرة أراضي إسرائيل ولجان التنظيم والبناء وصدور أوامر هدم بحق عدد من المنازل في الآونة الأخيرة. تحدثنا هذا الصباح كذلك مع المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة.
3: طبعا وصلوا بشكل مباغت على مخزن وقاموا في هدم المخزن، هذا مخزن هو مش بيت ولا مكان سكن، والمعلومة انه هناك المنطقة نفسها في هناك مخطط مقترح لتوسيع مسطح البلد الى نفس المنطقة، يعني المفروض انه بهاي الحالات انه يكون في تفاهل في عملية الامتناع عن الهدم وتفاهم من المواطنين، انه لانه بفيش منطقة صناعية كافية وفيش مناطق كافية تخزينها.

0: للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك في أعقاب تفويض المركبات الثلاثة للجنة الوفاق بتولي هذه الجهود. في حديث لراديو الناس صباح اليوم، قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبه إن اللقاءات أكدت غياب الفجوات الجدية بين ما تطرحه الأحزاب العربية.
1: لا أرى بأن هناك يعني فجوات كبيرة لا يمكن تجاوزها، ونحن بصدد ذلك. لا أريد أن أتطرق إلى أي تفصيلة يمكن أن تعيق التقدم. ما نريد الآن هو التقدم، وقد أخذنا على نفسنا يعني مسؤولية عدم الإدلاء بأي تفصيل، رغبة منا في أن لا نزيد الكثير من المعيقات، بل علينا إزالة المزيد من المعيقات لنصل إلى الهدف المرجو.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من طهران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة لإبرام اتفاق. وأضاف ترامب أن الاتفاق المطروح يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أنه وافق على إلغاء الهجوم بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية إيرانية نفي لصحة تصريحات ترامب، مؤكدة أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، ووصفت التصريحات بأنها كذبة جديدة ومحاولة للضغط على دول الخليج، في إشارة إلى تصريحات ترامب حول طلب طهران وقف الهجمات. قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن نجاح الاتفاق المقترح بعد موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على وثيقة البنود 15 يتوقف على التزام إسرائيل بوقف القصف والقتل والاغتيالات والاعتداءات في قطاع غزة. وأضاف دحلان أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بتوصله إلى تفاهم مع الجانب الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية في غزة اعتبارا من هذا الصباح، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. ميدانيا، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات للجيش الإسرائيلي طاولت مدينة غزة ودير البلح، قتلت 4 فلسطينيين بينهم طفل. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم على من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة، وتتواصل موجة الحر التي تؤثر على مختلف أنحاء البلاد وتبلغ ذروتها اليوم، مع توقعات أن تلامس درجات الحرارة في منطقة غور الأردن حاجز 46 درجة مئوية قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الغد. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة

0: 60 50.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A 4 سلك 72 ورقة ب 10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A 5 سلك 72 ورقة ب 10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب 230 شيكل. قلم بريات ب 2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: كانت حفلة الحناء الأخيرة التي يحييها الفنان شفيق كبهة ابن قرية كفر قرع ساعات قبل أن يسبل هو عيونه متأثرا بجروح حرجة أصابته بعد إطلاق النار عليه في مدخل مدينة أم الفحم.
1: في الأمس الأسود انتفت رصاصات الغدر لتنال جسدك الطاهرة يا شفيق.
0: الثالث والعشرون من تشرين الأول أكتوبر عام 2013 شهد انتخابات السلطات المحلية، وكانت كل البلدات العربية تتابع نتائج تلك الانتخابات حتى ساعات الليل المتأخرة. وبين احتفالات مرشحين وانتكاسات آخرين اختلطت أنباء إصابة شفيق كبهة بأعيرة نارية نقل على أثرها للمستشفى قبل أن تعلن وفاته. فاتن الابن الصغرى لأبي السائد كانت بعيدة عن المنزل، وخبر قتل والدها وقع عليها كالصاعقة.
2: الخبر أجاني كالصاعقة هيك، يعني إنه بتلفون واحد عرفت الخبر، بس أخذ لي وقت لو وصلت البلد وفهمت إنه هذا الإشي صح، يعني مش إشاعة وكذبة. بهاي المصايب بيكون كل العالم بيعرفوا ما عدا الأهل اللي كان بالبيت. وصلهن خبر انه تصاب في اجره وعنده عمليه، تعرفي كيف بمهده. انا بالاحرى لا، وصلني من حد غريب انه بلا تعرفي عمليه طخ وابويا تصاب بالكتل. وبعد هيك تعرفي يعني بصيروا الناس يحكوا لك انه لا باجره عمليه مش عارف ايش، بس خلص هو بيجي احساس انه يعني انه انتهى، مش موضوع صوب بسيطه وهيك. فلما وصلت على البيت ساعة متأخرة، كان صار له الحادث تقريبا ساعتين، هو تصاب يعني ساعة 12:05 فلحد ما أجى التأكيد إن المستشفى كان ساعة 2:00 بشوي. فخلص يعني هناك كأنه تعرفي بيطلع التأكيد من المستشفى، وساعتها فيش نقاش يعني هذا الأمر الواقع.
0: الفنان الشعبي عازف المجوز أشرف أبو ليل الذي ربطته علاقة وثيقة بشفيق كبهة خلال الأعوام التي سبقت الجريمة، كان ينتظر اتصالا من الراحل للقاء بينهما.
3: حياة أبو السائد كان حاكي معاي قبل الحفل، كان عنده حفل بنفس اليوم كان مفتحن، وكان حكي لي أنه أنت أبو ورد ما إلك بالسياسة، فاليوم بتخلص البرنامج بخلص حفلتي ونلتقي في البيت. كان بالعادي هو الله يرحمه، كنا دائما متعودين أنا وياه يعني بالذات بآخر 3-4 سنين أو 5 سنين حتى أهل البيت عنده بقفوا، يعني كان دائما هو بالاتصال معي، كنت أنا من المقربين له بشكل خاص. يعني ما صدقت يعني واحد حاكي معك وكذا، والخبر أجا كالصاعقة. يعني بتحكي على بن آدم اللي هو مدرسي، بن آدم اللي هو كان نجم، على أنا بالنسبة لي نجم على مستوى الوطن العربي، مش نجم على مستوى فلسطين وعرب الداخل.
0: ولأن شعبية كبهة تجاوزت البلدات العربية في إسرائيل واتسعت رقعتها في الضفة الغربية وغزة، جاء وقع قتله كبيرا على محبيه هناك أيضا. ثروة شهوان ابن قرية حبلي قضاء قلقيلية الذي يعمل في السنوات الأخيرة على جمع كل ما غنى أبو السائد ضمن قناة على يوتيوب، سرد لنا التفاصيل التي عاشها تلك الليلة.
4: كان إحساس غريب طبعا، أنا كعادة أكثر من 2 أو 3 أظلني أبكي يعني بصراحة، يعني حتى أهلي في البيت كانوا يستغربوا كثير أني أكون قاعد لوحدي في الغرفة أو منعزل عنهم، وأظلني أفكر. شفيق رمز من أحد رموز التراث الفلسطيني، وبصراحة يعني أنه يروح من الحياة بهاي الطريقة صعب، يعني فيش حدا بدوش يموت يعني، والموت حق على الناس، بس الواحد طريقة الموت اللي كان اللي راح فيها أبو السائد شفيق كبهة كانت غريبة وصعبة على كل الشعب الفلسطيني. من هذا المنطلق أنا لما تلقيت الخبر تقريبا على 12، كانت الساعة 12:30 بالليل، فبالنسبة لي كانت فاجعة كبيرة جدا جدا جدا. يعني عشان أخرى أحكي لك بصراحة، أنا لحد الآن مش مصدق إنه أبو السائد ميت بصراحة. يعني أنا ضليت التواصل مع طبعا مع الفرقة من ضمن ومع مهندس الصوت عليان عبد الله، مع الشباب اللي كانوا يشتغلوا معاه خليل محمد ممدوح من القدس، ضليتني أنا التواصل معهم. تلقيت خبر الوفاة نهائيا أنا بعدها بساعتين، يعني 2:30 3:30 الصبح، فثاني يوم كنت أنا شغال، فهذاك اليوم أنا ما اشتغلت فيه طبعا وظلتني صاحي للصبح.
0: والغريب في حياة شفيق كبهة أنه تمكن من جمع عدد كبير جدا من المعجبين والمحبين، حتى أولئك الذين لم يلتقيهم. الفنان هيثم جشي قال لنا إنه كان من بين أشد المعجبين بالمغني الراحل، وإن جريمة قتله حالت دون لقاء بينهما افترض أن يكون قريبا.
5: موعود إنه أنا أروح أزوره ونلتقي بيكون لقاء بيني وبينه. أنا من صغري لما بلشت أغني بصراحة يعني كنت أسمع كتير لحياة المرحوم شفيق كبهة، كنت أحب اللون الشعبي كتير بصفتي إنه أنا ابن حيفا، فكنت حابب أجيب اللون هذا على حيفا، يعني كان اللون هذا مقل عنا، فكنت حاب أدخل هذا اللون بالإضافة للون إحنا عنا هون بقولوا له كلاسيكي وأغاني جديدة وهيك شغلات. فالتراث عنا كان موجود، هو الأصالي طبعا كان متجذر بحياة المرحوم شفيق كبهة.
0: أما يوسف جمال العازف والمغني الذي عمل إلى جانب شفيق كبهة لمدة 14 عاما، فصدمته كانت كبيرة، خاصة أن أنباء قتل صديقه وردته متأخرة.
6: بنفس اليوم هو اتصل فيي قال لي زمان ما شفناكش وشو رايك تيجي ترافقنا على حفلة بأم الفحم. قلت له أنا طالع معزوم على عريس، إذا بقدر بميل يعني، وما صارش نصيب يعني اني اروح على الحفله. روحت على الدار وحتى كنت تعبان ونمت وطفيت التلفون وما دريتش بكل اللي صار يعني. ثاني يوم رحت على المدرسه وانا بعد مش عارف شيء يعني، من المعلمين عرفت يقولوا لي يعني البكيه بحياتك، بكيت معاه بكيتش معاه. انا استغربت يعني من الصبح يعني بعد ما مشيت على المدرسه بيقولوا لي هيك هيك، ففتحت التليفون كنت شفت وقالوا لي، وجد كانت صدمة يعني بالنسبة لي. طوالي طلعت على الجامع، كان صاروا حاطينه في الجامع صلاة الظهر.
0: تقول لنا فاتن إن الساعات التي عقبت الجريمة وتأكيد الوفاء كانت أطول من الدهر كله، ساعات من الانتظار والترقب عجت فيها ساحات المنزل بآلاف

0: الوافدين المعزين والمصدومين.
1: كمية ناس مخيفة كانت في بيتنا، كان تقريبا هذيك الليلة فوق 4000 شخص، وأصلا كان في انتخابات فكل الناس متجمعة، مش إنه يوم عادي والناس نايمة وعندها شغل وهيك، لا كان الناس قاعدة وفي أصلا سهرانين لأنه على 12 بيفتحوا الصناديق، فالناس كلها متأهبة، فبالصدفة إنه كل هاي الناس اتجمعت عنا مش في البيوت، فهو الحدث صادم وكمية الناس صادمة يعني بالنسبة لنا. طبعا أنا بذيك الليلة ما نمتش، وصادني يعني شبيه بالانهيار العصبي ولا إشي، بصفي إنه أنا صحيت يعني بس إنه طلع الصبح وإنه أنا بس بدي أستنى أبوي إذا يوصل لأودعه.
0: لم تنم كفر قرع في تلك الليلة كما لم ينم كل محبي شفيق كبه انتظارا لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير. لحظات من الوداع اقتنصها كل بطريقته، لكنها ظلت راسخة في ذهنه.
1: نحكي عن جثة أصلا وصلت بتعرفي كيف الجثث الناس اللي تيجي من أبو كبير، فهذا لحاله كان أصلا يعني كان مصيبة لحاله انه تشوفي هذا المشهد، انه في امبولانس عم بتنزل الجثه بكيس اسود. هذا بصير مع الكل، كل حدا يوصل ابو كبير بصير، بس هاي الصدمه رح تضلها تنعاد وتتكرر للناس. فساعتها وبتحكي عن جنازه مغنيه يعني كل العالم فيها، فاللحظه يعني هي ثانيتين يمكن لكل شخص من العائله قدرنا ناخذ هذول الثانيتين، وكل إشي بصير ركض، في ناس بتستنى وفي صحافي وفي إعلام وفي كذا وفي كذا، وأصلا يعني أصلا وقتها كمان في تحقيقات، يعني في إحنا مش عنا حد توفى طبيعي فأنه حيكون في جنازة وبعدين في راحة، لا في تحقيقات وفي مطارد وفي شرطة وفي محققين بالبيت وفي مليون ألف سؤال.
2: ما قدرت بصراحة أنه أطلع، الإشي كان مؤلم جدا. يعني أنا أحكيك صراحة، تخيلت حالي محله، وضعت نفسي في التابوت محله. هذا إشي مش معقول إنه نسلب روح إنسان أو فنان مجرد لإشي بسيط وتافه جدا. وصلت الأمور فينا إنه نأخذ روح فنان أصيل، هذا الإشي يدمي القلوب فعلا.
3: أنت عندك التزام وانت بترايح تفرح الناس اصلا، يعني انت رايح تعمل اشي حلو للناس. كان موقف كثير صعب، يعني انت لما تشوف بني ادم اللي كان يوم بوجهك تشوفه بالكفن وتشوفه الناس عم تبكي عليه، بتشوف فنان اللي هو يعني ظهر من ظهور فلسطين راح قدام عيونك، جدا صعب بالذات انك انت بدك تطلع بعد على حفلة، يعني موقف كثير صعب. وبالذات يعني انا احنا عملنا اللي علينا، بالاخر في رب العالمين اخذ وداعته، كان حد يومه.
4: يعني بس شفته على الجامعة ده يعني هجمت عليك على التبوس فيه، يعني حتى يعني أعز قرايبي يعني يتوفوا، ما كانش هذا الشعور، يعني اللي مش عارفش هذا الشعور اللي عن جد، يعني شعور الفراق لواحد عزيز وغالي على قلبي يعني زي أبو السيد الله يرحمه.
0: شيع أبو السائد وسط أجواء من الحزن والغضب في مراسم بدت كالتظاهر المنددة بالعنف، فالصوت الذي أطرب الملايين ومثل جزءا كبيرا من هوية الفلسطينيين في إسرائيل غيب صاحبه من دون إنذار مسبق.
1: يعني أنه أسامي الناس اللي كانت مشاركة في القتل أو العيلة نفسها اللي شاركت إحنا ولا حدا بعرفهم، بعمرناش سمعنا فيهم، ولما سمعنا فيهم صرنا ندور مين هذول، يعني لهي المرحلة إحنا منعرفهم، مش هم من بلد ثانية وفيش بناتنا إشي مشترك. وموضوع التحديد كان واصل لأبوي بس أبوي ما حكاش لحدا ولا لحدا، غير يمكن الفرقة اللي كانت معه، هم عرفوا الطريقة غير مباشرة، هو حكى لهم ما عنديش أي فكرة، بس إحنا كعائلة ما كانش عندنا أي فكرة مين ممكن يعمل وليش.
4: يعني كانوا يسمعوا إشي من هالنوع، يعني إنه فيه، بس ما ولا حدا يعني فكر أو أو يعني لدرجة يعني 1% إنه يصير اللي يصير. يعني بتصير إنه ما راحش حفلة، يزعلوا جماعة ما يزعلوا الجماعة.

0: انا بعرفش كيف حلفيه الامور يعني صارت. اما ما توقعناش انه لدرجه القتل.
1: وفق تصنيف الموسيقيين لم تكن شعبية أبي السائد عادية ولم تحاكي شعبية مطربين أو مغنين آخرين في البلاد، جزء منها اكتسبه لأدائه المهني الذي جمع بين ألوان عربية تراثية مختلفة وأسس على التراث الفلسطيني، كما قال لنا الموسيقار حبيب شحادي حنة.
2: شفيع مثل الأغنية الشعبية الفلسطينية. الأغنية الشعبية الفلسطينية بالوقت اللي كان في حصار ثقافي على المجتمع الفلسطيني بالداخل، تمثيله الموسيقي كان مبارك. ليه؟ لأنه وكأنه صب في بناء هوية فلسطينية شعبية بشكل مبالغ فيه. أغنية شفيق كبه كانت كل الوقت شعبية، حتى لما كان يغني لأم كلثوم ولعبد الحليم ولا حتى بالسياق تبعه وبالمجال العمل تبعه، وكان الأغنية الشعبية بساطتها وبكلامها إنما هي منتمية للمكان، منتمية بروح المكان. كانت تعمل شفيق لم يفرض مشهد موسيقي غريب عن المجتمع الفلسطيني، بالعكس غنى في المجتمع الفلسطيني، غنى للمجتمع الفلسطيني بلغته.
1: ومن عمل مع شفيق كبهة أو كان قريبا منه قال لنا إن سر شعبيته الجارفة كان تواضعه وحبه للناس وللفن الذي قدمها.
0: كديش كان مشهور ومحبوب، كان بسيط، يضحك مع الصغير يضحك مع الكبير، ما كانش هاي التكبر واللي أنا المشهور والمغني. الناس حبت شفيق إنه بسيط وعفوي وكان نكتي يضحكنا ويعمل يشجعنا، ولما يشوف واحد من ذاك يعرف له.
3: كان فنان متواضع، وهذا الاشي رفعه كتير بإضافة لأنه هو عنده لون مميز وعنده صوت كتير حلو كان، فكان تواضعه كان يقربه من جمهوره كتير. فكان هذا الاشي بيني وبينه أنا التواصل بصراحة إنه إحنا بنشبه بعض كتير كتير.
4: تواضع حياة أبو السائد أنا ما شفت في تواضعه في تعامله مع الناس على المسرح، تعامله مع الأغنية، تعامله مع الإنسان لما بروح من آدم على حفلة، كيف بتعامل مع الناس، كيف بتعامل إنه هل الحفلة صغيرة هل الحفلة كبيرة، هل أبو العريس يعني تأخذيش بالكلمة مادياته كبيرة ولا مادياته صغيرة. كان شفيق يعطي من كل قلبه، كان إنسان جدا مخلص.
5: أبو السائد الله يرحمه أول إشي إنسان متواضع، إنسان بسيط، يعني كان لما يطلع على الحفلة يبسط الناس، يروح يعني هو مرتاح البال إنه الناس انبسطت من وجوده، من حفلته، من الإشي اللي كان يعمله. فما كان همه عدم المؤاخذة، مع احترامي للناس اللي يعني والدنيا أرزاق، مع احترامي للناس ما كان همه المال والمصاري والجاه والهاي الأشياء، لا كان حب الصغير قبل الكبير.
1: كان حضور أبي السائد في الإعلام معدوماً لأنه لم يكن يحب الظهور أمام عدسات المصورين، كما أنه لم يستغل مواقع التواصل والشبكات لتسويق أعماله أو إطلاع جمهوره عليها. وابنته هي الوحيدة التي تمكنت من تصوير فيلم عن حياته، استغرقها أيضاً وقتاً طويلاً.
6: بفكر في اليوم أني أنا أبطل أغني فيه، أكثر شيء بذلك دي. لأنه هذا مش هواية، أنت فن بدمك، شغلك بدمك وناجح. يعني بفكر المستقبل شو بدي أنا أبكى أسوي لما بخلص غناء مثلا لوقت فراغي، لأنه الفراغ مرات بسبب لك الكلك. يعني
7: أنا الوحيدة يمكن اللي قدرت أمسك كاميرا وأصور وأعمل عنه فيلم. الفيلم منشور يعني كان في فترة المدرسة، اسمه على مسرح الحياة، بيحكي عن شفيق الأبو مش الفنان، وعم نحكي عن فيلم وثائقي 10 دقائق أخذ من حياتي يمكن 3 سنين تصوير، لأنه هو ما بحب الكاميرا وبحبش الأسئلة وبحبش التصوير، فكان كثير صعب لإلي، بس بالأخير يعني قدرت أنجز.
1: لكن على الرغم من ذلك كان المرحوم حاضرا بقوة، غنى للوطن فدفع الثمن بمنعه من الدخول إلى الضفة الغربية، غنى للحب وللحياة، أتقن لهجات عربية كثيرة فلامس قلوب أبنائها.

0: فرقته كانت مبنيه مش من الفرقه الشعبيه، بالعكس كان فيها الأورج والجيتار، وكان بعده مشروع التحديث الأورجات الموجودة بالعالم العربي فيها أربعة درجات. فهو فرض لغة موسيقية حديثة على الأول بين حسين وعمل مصطفى منها بآلات حديثة وآلات كهربائية تلائم روح عصر بهاي المرحلة.
1: شهادات أصدقائه تظهر حجم محبة الناس له، ليس في بلادنا فحسب بل على صعيد أوسع بكثير.
2: رحنا نعمل حفلات بغزة، فتحوا لنا وطرحنا على إيرز وعملنا زي دركون زي جواز سفر يعني لفتية مهرجانات. شفيك هو ابن غزة يعني، هو صغير كان يطلع حفلات كثير، ولما صارت الاتفاقيات الأمنية والمعبر وإشي ممنوع حتى بطل حدا يروح هناك. لما رجعت يعني شاء إني أول بداياتي رحنا عملنا بغزة، بقول لك الناس اللي هناك يعني إذا بديش أبالغ يعني خمس ملاعب فوتبول، الناس خمس ملاعب فوتبول كبيرة يعني مش شايفين حدودهم، مش شايفين آخرهم. فأنا والأمن يرافق الفرقة تعرف كيف الأمن الوقائي واللي بالسلطة هناك. أنا فكرت حالي يعني عن جد زي مع كاظم الساهر زي مع جورج وسوف، فهمي أنا عملت معه تقريبا يعني فوق الألف عرس يعني في حياتي يعني معه كل بلاد أسمع فيها بلاد ما أسمعش فيها، سواء عند إخواننا في الضفة الغربية أو عنا أو في الجولان أو في النقب أو في المثلث أو في الهضبة، يعني بلاد اللي بحياتي أنا ما شفتها فتناها، يعني تقريبا كل بلاد فتناها. مش ذاكر مرة حفلة ما نجحت.

0: أنا كوني كأحد من الفنانين الموجودين هون في عرب الداخل، أنا شاركت في كثير حفلات ومناسبات اللي هي في الأردن، والأردن هي بلد لمصب الوطن العربي، يعني كل الفنانين اللي هن موجودين اليوم في الأردن مع أحداث سوريا ومع أحداث كلها. فدائما كل الفنانين كان عراقي ولا سوري ولا لبناني بغض النظر من وين كان يكون، دائما كان يحكي لي عن حياة شفيق كبه. فهذا الإشي كان كثير مؤثر، يعني لما بنحكي على فنان اللي هو ما أخذ أصلا حقوقه من ناحية مساحة فنية لأجل الأوضاع السياسية الموجودة، ولكن هو كان فات على كل بيت في كل وطن العربي. طبعا هذا الإشي أنا التمسته.
1: رحل أبو السائد لكن صوته بقي مرافقا لكل محبيه، يغني لهم ولهن في حفلات الحناء.
2: لا تطلعي عالجبال يا أختي بدال حنة، لا تطلعي عالجبال يا أختي بدال حنة،
1: وفي حمام العريس.

0: وهناك من لا يزال يحافظ على اللون التراثي الذي حفظته حنجرة شفيق كبهة.
1: صراحة في مجموعة أغاني غنيتها بالأعراس حياة المرحوم شفيق كبهة اللي كانت تنطلب منه وصلة شعبية مثلا، فكنت أدخل بعض الأغاني اللي أنا كنت أحبها وحياة المرحوم شفيق كبهة كان يحبها. يا جارتنا الكل كرئة، غنوا معنا الليلة، بلادي عربية، هاي الشغلات أبو عقال كفي، يعني هذا الإشي أنا لما كنت أغني كنت أفرح كتير وأحس إنه حياة المرحوم شفيق كبهة موجود في داخلي.
2: تراث شفيق كبهة إنه يظل محفور فينا. يعني أنا حاليا عمري 33 سنة، لو واحد غيري مع وفاة أبو السائد صار له 7 سنين، لو واحد غيري ما عدم المؤاخذة ما بيهتم، فأنا وفي

0: عندي كمان شاب اسمه محمد ممدوح أو محمد القاروط من الكوت. إحنا عندنا أرشيف لا يعد ولا يحصى. وطبعا في عندنا تواصل طبعا أخرى أيضا من غزة مع أبو العبد كروان الشرق. فإحنا تراثه يظل محفور فينا. أنا بالنسبة إلي يعني أنا يظل شفيق محفور في قلوبنا وفينا.
1: لم يحيي شفيق كبهة حفلات في الدول العربية، لكن التراث الفلسطيني الذي غناه تجاوز كل الحدود السياسية لينقل صوت الفلسطينيين في إسرائيل وقضيتهم.

0: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.

0: أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
3: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل. أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل. طقم حقيبة جيل روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل. حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل. بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
6: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: اجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 افضل سيارة بيجو صنعناها على الاطلاق. تصميم بخطف الانفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم احساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الان مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: في آي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.

0: جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. هدمت السلطات الإيصالية منشأة تجارية تعود للمواطن محمد حجازي في مدينة طمرة وسط انتشار مكثف للشرطة والجرافات. وقال حجازي لراديو الناس إن المنشأة كانت مصدر رزقه الوحيد وإنه منع من إخراج معداته قبل الهدم، متهما السلطات والقيادات المحلية بالفشل في إيجاد حلول قانونية لملف البناء.
1: أربع روس خيل هناك مع حماماء يعني فوقيه من الشمس، في الشغلات شغلات تافهة يعني بتهجموا علي، ما خلونيش أفوت لجوة، مزيد يعني إنه تزيح السيارات وتزيح الشغلات اللي هي يعني إنه أنا أقدر ما يملوش ضرر بالعجينة، فأني فوتت لهناك فأني قدرت أحكي معاهن. كثير صعب إنك تتخرف معهن لأنه بيعطوكاش مجال وبضربوك يعني في العطيان، يعني إذا تجرب إنه أنت ما تنفعش لأوامرهن على المحل هرب. يعني أول ما جيت دفشني قلت له تراجع، أنا بحكي معك زي البنادمين، بحكي معك زي البنادمين، بطلب منك بفهمني، لا مطار بفهم عليك، مش حاجة تدفش مثل تدفش يعني سأول اللي تسووه وصدوا يعمل يعني الدور علي وعلى غيري بكرة، وأي طريق إني أنا آجي أهندس أعمل أساوي اعطوني مجالك، فيش أوبشن. كل أعضاء الكنيس كلهم بدهم يغيروا، لا لأني شو عاملين لنا غير، جيبوا وجوه جديدة، حط ناس تفهم الشغل، ناس بتعلم، الناس عارف شو عم تبى شو عم تساوي. رئيس البلدية وينه؟ شو عمل لي كمان أنا هون مصيبة من غيري، الناس اللي نايمة بدورها شو تعمل؟ اللي مربي أولاد شو بدي ساوي؟ بتروح تحكي مع 100,000 واحد إني جرب
0: جاء ذلك بعد اجتماع عقد أمس في بلدية طمرة بمشاركة أصحاب المنازل المهددة بالهدم وممثلين عن البلدية وعدد من المحامين لبحث الخطوات القانونية والشعبية لمنع تنفيذ الأوامر في ظل تلقي عشرات العائلات اقترات من دائرة أراضي إسرائيل ورجال التنظيم والبناء وصدور أوامر هدم بحق عدد من المنازل. في حديث لراديو الناس تحدث المحامي معين عرموش عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة حول ما كان هذا الصباح وحول اجتماع الأمس.
2: طبعا وصلوا بشكل مباغت على مخزن وقاموا في هدم المخزن، هذا مخزن ومش بيت ولا مكان سكن، والمعلوم انه هناك المنطقة نفسها في هناك مخطط مقترح لتوسيع مسطح البلد الى نفس المنطقة، يعني المفروض انه بهاي الحالات انه يكون في تفاهل في عملية الامتناع عن الهدم وتفاهم من المواطنين، انه لانه بفيش منطقة صناعية كافية وفيش اراضي مناطق كافية تخزين هاي المعدات، فوين تروح الناس يعني بالآخر. وللأسف يعني وكأنهم يستمتعون بهذا الأمر يعني، وصحيح في قرارات محاكم في هذا الصدد، ولكن احنا اليوم على أبواب حملة انتخابية، برنامج انتخابي تبع بن غفير بدل ما وفر أمن للمواطن عم بيحرمه من الحقوق الأساسية للمسكن والبيت الآمن وأن يعيش في كرامه.
0: التقت لجنة الوفاق الوطني يوم أمس ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير بشكل منفصل في إطار المساعي الرامية إلى سد الثغرات وتنسيق المواقف للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك في أعقاب تفويض المركبات الثلاثة للجنة الوفاق بتولي هذه الجهود. وقال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن اللقاء أكدت غياب الفجوات الجدية بينما تطرحه الأحزاب العربية.
3: لا أرى بأن هناك يعني فجوات كبيرة لا يمكن تجاوزها ونحن بصدد ذلك.

0: إنه فقد الوعي خلال الاعتداء قبل أن يواصل قيادة الحافلة بصعوبة وأن يتمكن من إيقافها دون وقوع إصابات إضافية. قالت صحيفة هارتس إن إسرائيل قدمت اعتراضات إلى مجلس السلام على 3 بنود في الاتفاق المتبلور مع حركة حماس تتعلق بمصير الأسلحة التي ستجمع من الحركة وبدور قطر وتركيا في آلية التحقق، فضلا عن حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية. وبحسب هارتس فلم يحسم بعد موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. يأتي ذلك بعد أن قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن نجاح الاتفاق المقترح بعد موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على وثيقة البنود 15 يتوقف على التزام إسرائيل بوقف القصف والقتل والاغتيالات والاعتداءات في قطاع غزة. وأضاف دحلان أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغه بتوصله إلى تفاهم مع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في غزة اعتبارا من صباح اليوم، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. في الميدان أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن غارات للجيش الإسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح قتلت 4 فلسطينيين بينهم طفلة. وأضافت المصادر أن غارة استهدفت شقة سكنية في دير البلح قتلت رجلا وزوجته وأصابت 4 آخرين، فيما قتلت غارة أخرى استهدفت شقة في مدينة غزة شخصين أحدهما طفلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من طهران ودول في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة لإبرام اتفاق. من جانبها هاجمت وسائل إعلام إيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن طلب طهران وقف الهجمات ووصفتها بأنها كذبة جديدة ومحاولة للضغط على دول الخليج. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية ويكون الطقس شديد الحرارة، فيما تتواصل موجة الحر التي تضرب البلاد وتبلغ ذروتها اليوم مع توقعات أن تلامس درجات الحرارة في منطقة غور الأردن حاجز 46 درجة مئوية قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الغد. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
4: اي بلاي

0: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A 4 سلك 72 ورقة ب 10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A 5 سلك 72 ورقة ب 10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب 230 شيكل. قلم بريال ب 2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
2: النداء الاخير لاصحاب الاسطح. النداء الاخير لاصحاب الاسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك فوليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
6: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3800 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: المنتصف الراديو الناس، أهلا بكم، أنا فرط نصار وإليكم العناوين. هدم منشأة تجارية في طمرة وشبح الهدم والإخلاء يتهدد عشرات العائلات بالمدينة.
1: سووا اللي بيسووه وصدوا أمن، يعني الدور علي وعلى غيري بكرة، وأي طريق إني أنا آجي أهندس أعمل أساوي اعطوني مجال، فيش أوبشن.
0: تصاعد الاعتداءات العنصرية على المواطنين العرب، وسائق حافلة يتعرض لاعتداء وحشي في القدس صباح اليوم. وفي خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ عقود، وزارة المالية تعتزم نقل مسؤولية إدارة المدارس ورياض الأطفال إلى السلطات المحلية. تفاصيل أكثر حول هذا المواضيع وبقية المواضيع في هذه الساعة عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 وأيضا من خلال تطبيق ناس. هدمت السلطات الإسرائيلية منشأة تجارية تعود للمواطن محمد حجازي في مدينة طمرة وسط انتشار مكثف للشرطة والجرافات. وقال حجازي لراديو الناس أن المنشأة كانت مصدر رزق وحيد، وأنه منع من إخراج واستصدار طبعا التأشيرات، ومنع من إخراج المعدات قبل الهدم، متهما السلطات والقيادات المحلية بالفشل في إيجاد حلول قانونية لملف البناء.
1: أربع روس خيل هناك مع حماماء يعني فوقيا من الشمس، في الشغلات تافهة يعني، تهجموا علي ما خلونيش أفوت لجوة، مزيد يعني إنه تزيح السيارات وتزيح الشغلات اللي هي يعني إنه أنا أقدر ما يملوش ضرر في الأجنحة، فأني فوتت لهناك فأني قدرت أحكي معاهم. كثير صعب إنك تتخطف معي لأنه بيعطوكاش مجال وبضربوك يعني في العطيان، يعني إذا تجرب إنه أنت ما تنفعش لأوامرهم على المحل فرد. يعني أول ما دفشني قلت له تراجع، أنا بحكي معك زي البني آدمين، أحكي معي زي البني آدمين، بطلب منك بفهمني، لا مطار بفهم عليك، مش حاجة تدفش مثل تدفش يعني. سووا اللي بيسووه وصدوا أمن، يعني الدور علي وعلى غيري بكرة، وأي طريق إني أنا آجي أهندس أعمل أساوي اعطوني مجال، فيش أوبشن. كل أعضاء الكنيسة كلهم بتتغير، لا لأني شو عاملين، غير، جيبوا وجوه جديدة، حط ناس تفهم الشغل، ناس بتعلم، الناس عارف شو عم تبقى شو عم تساوي. رئيس البلدية وينه؟ شو عمل لي؟ كمان أنا هون مصيبة من غيري، الناس اللي نايمة بدورها شو تعمل؟ اللي مربي ولاد شو بدي ساوي؟ بتروح تحكي مع 100,000 واحد إني جرب الساعة على الفاضي.
0: على سؤال رئيس البلدية وينه، كان مفروض يكون معنا رئيس البلدية، ولكن فجأة ما فيش أي رد من رئيس بلدية طمرة. أين أنت يا رئيس البلدية؟ ويأتي ذلك أيضا بعد اجتماع عقد أمس في بلدية طمرة بمشاركة أصحاب المنازل المهددة بالهدم وممثلين عن طبعا البلدية وعدد من المحامين. المحامي معين عرموش عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة تحدث لراديو الناس.
2: طبعا وصلوا بشكل مباغت على مخزن وقاموا في هدم المخزن، هذا مخزن هو مش بيت ولا مكان سكن، والمعلوم انه هناك المنطقة نفسها في هناك مخطط مقترح لتوسيع مسطح البلد الى نفس المنطقة، يعني المفروض انه بهاي الحالات انه يكون في تساهل في عملية الامتناع عن الهدم وتفاهم المواطنين، انه لانه فيش منطقة صناعية كافية وفيش اراضي مناطق كافية تخزين هاي المعدات، فوين دا تروح الناس يعني بالآخر. وللأسف يعني وكأن يستمتعون بهذا الأمر يعني، وصحيح في قرارات محاكم في هذا الصدد، ولكن احنا اليوم على أبواب حملة انتخابية، برنامج انتخابي تبع بنفير بدل ما وفر أمن للمواطن عم بيحرمه من الحقوق الأساسية للمسكن والبيت الآمن وأن يعيش في كرامة.
0: ينضم إلينا ورد قراقرة مراسلنا في الشمال. ورد، أنت تابعت هذا الملف، أهلا بك.
3: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني شبح الهدم وأوامر الإخلاء في مدينة طمرة باتت مستمرة.

0: بهدم موقف للمعدات الثقيلة بالقرب من المنطقة الصناعية في مدينة طمرة. فعليا هذا ربما جاء بعد بعد الأيام الأخيرة والأصوات التي صعدت من مدينة طمرة، إن كان من جميل عرار وزوجها والبيت المهدد بالهدم والذي يسكن به منذ أكثر من 50 عاما. كذلك الأمر أكثر من 30 منزلا بالوقت الحالي مهدد بالهدم في مدينة طمرة بالوقت القريب، ونتحدث عن 7 بيوت متلاصقة لبعضها البعض وبنفس الحي. وأيضا بمدينة طمرة لوحدها هناك مئات المشاكل على قضايا الأرض والمسكن والإجراءات والمسارات القضائية. كذلك الأمر في عدد كبير وغالبية البلدات العربية، إن كان أيضا في البطوف، إن كان في مدينة عرابي، والمشاكل التي تعاني منها البلديات العربية وهي قضية توسعة المسطحات وكذلك التعامل مع دائرة أراضي إسرائيل فرات. لكن تلخيصا، مدينة طمرة اليوم تعاني من قضية الأرض والمسكن، أصبحت قضية الساعة. نتحدث نقلا عن الأهالي في مدينة طمرة، صباح هذا اليوم الشرطة باستنفار أمني كبير بمئات من رجال الشرطة وعشرات السيارات قاموا باقتحام مدينة طمرة وقاموا بهدم موقف تابع لمواطن من مدينة طمرة، ونحن نتحدث عن موقف للسيارات تابع لهذا المواطن، نتحدث عن موقف للمعدات الثقيلة و السيارات بالقرب من المنطقة الصناعية.
1: نعم ورد، أشكرك على هذه المداخلة. ينضم إلينا ويعود إلينا موسى أبرومي رئيس بلدية طمرة، أهلا بك.
2: أهلا بك أخوي.
1: لنستمع إلى ماذا قاله قبل قليل أو في حديث راديو الناس صاحب هذه المنشأة، لنستمع.
3: سأولد سووه وسدوا أمن الدور علي وعلى غيري بكرة، أي طريق إني أنا آجي أهندس أعمل أساوي اعطوني مجالك. إيش أوبشن؟ كل أعضاء الكنيس كلهم بدهم يغيروا. لا لأني شو عاملين لنا؟ غير، جيبوا وجوه جديدة، حط ناس تفهم الشغل، ناس بتعلم، الناس عارف شو عم تعمل، شو عم تساوي. رئيس البلدية وينه؟ تعمل لي كمان أنا هون مصيبة من غيري. الناس اللي نايمة بدورها شو تعمل؟ اللي مربي أولاد شو بدي ساوي؟ بتروح تحكي مع 100,000 واحد إني جرب الساعد على الفاضي.
1: ردك أستاذ موسى.
2: أخي ردي على ماذا؟
1: على ماذا يقول مواطن ابن مدينتك ابن بلدك؟
2: مواطن طبعا، أنا مع كل مواطن يعاني من هذه القضية. الذي قام بالهدم هو رسول تعفيف فاضي مكرشعية. طبعا ليس هنالك علاقة بين الهدم اللي كان اليوم والبيوت المهددة في مدينة طمرة أو 3 أوامر الهدم اللي موجودة من دائرة أراضي إسرائيل. الهدم في منطقة الأراضي الزراعية التي تقع خارج الخط الأزرق للتخطيط أو كاتم البتوح للبلد، هنالك عشرات الأماكن مهددة بالهدم من قبل رشوتة خفامة بمكركعين. حاولنا بكل الطرق أنه نمنع أوامر الهدم، ولكن هي أوامر هدم قضائية تصل أو أوامر هدم إدارية التي ليس للبلدية طاقة أو قدرة أو أي منفذ قانوني لمنع هذه الأوامر. قمت بجلسات مع رشوتة خفام المكركعين، ولكن واضح جدا انه الاوامر اعلى من انه تتاثر بجلسات او اداره مهنيه للملف. هذه الاوامر تاتي واضح جدا انه في الفتره او بالاونه الاخيره تخدم اجندات انتخابيه لاحزاب معينه، وواضح جدا من تخدم. واوامر الهدم للبيوت في طمرة تأتي في شهر الانتخابات بالذات. ولماذا في شهر الانتخابات؟ لأنها تخدم أجندة انتخابية. نحن يوم أمس كان عندنا جلسة في البلدية، نظمنا أنفسنا، أتينا بمحامين، وهنالك مسار قضائي ومسار مهني ومسار شعبي كذلك لمنع أوامر الهدم. اليوم كان

0: عندي اتصال مع رئيس اللجنة القطرية للرؤساء أخوي مازن غنايم، واتفقنا أنه نجلس حتى نقوم ربما نقوم بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا لمنع أوامر الهدم في الوسط العربي المجتمع العربي، لأنه هذه الأوامر تخدم أجندة انتخابية وليس لها أي علاقة بالمهنيات.
1: يعني هون السؤال أستاذ موسى، هون السؤال، يعني بعد 40 سنة فطنوا بهاي البيوت اللي بطمرة؟ بعد 40 سنة؟
0: بعد 40 سنة طبعا، ومدينة طمرة فيها ظرف خاص، إنه 40% من سكان مدينة طمرة هجروا من بلدانهم وهجروا من طراهن وأتوا إلى مدينة طمرة، ونتيجة ظروف تاريخية هذه الأرض بقيت على اسم الدولة رغم أنه كانت مملوكة لأناس فعليين، ولكن تسجلت باسم الدولة لا أدري لماذا، إنما هذه كانت أمور تاريخية. المطلب اليوم الملح هو إعادة الإمكانية الهزدير حزكا اللي التغى في سنة 2022. لحد 2022 كان في إمكانية من قام ببناء بيت على أرض دولة لحد سنة 2000 كان بإمكانه يتوجه وينهي مع دائرة أراضي إسرائيل ويستأجر الأرض مثل أي إنسان آخر، ولكن بال 2022 التغى هذا القرار من دائرة أراضي إسرائيل. وسنتين إلي سنتين كنت في مع يريد لبين بمسراد وزارة العدل، وكنت في وزارة الإسكان مع حيم كاس، وحاولت بكل طاقتي، وكنت كذلك في دائرة أراضي إسرائيل، حاولت بكل طاقتي أنه نعيد لطمرة بشكل خاص انه اعاده الهزدير حزكا، وكان رفض قاطع لحد الان، لانه هذا قرار هو قرار حكومي، قرار من قبل وزاره الماليه ووزاره العدل وكذلك وزاره الاسكان. فاتمنى انه يتم تغيير ويعود هذا القرار حتى نستطيع ان ننظم الناس وننظم ملكيه الناس للارض واستصدار تراخيص بناء لبيوت وزيادة البناء على هذه الأراضي.
1: وضحت الصورة. نريد أن أشكرك على هذه المداخلة أستاذ موسى أبو رومي رئيس بلدية طمر، شكرا لك. في حديثي لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي دير الأسد أحمد ذباح أن المجلس المحلي يعمل على منع الهدم. وين 14 بناية سكنية في دير الأسد؟ واضح هناك هجمة مسعورة وغير مسبوقة على البلدات العربية بكل ما يتعلق بقضية الأرض والمسكن. نستمع لما قاله ذباح.
2: احنا على اتصال مع جميع المؤسسات لحتى نمنع الهدم، ولكن المواطن اللي مرق على القانون لازم الحل، مش زدته على المجلس كمان، هو يعمل اللي عليه، احنا بنعمل اللي علينا مقابل المؤسسات، وهو لازم يروح على المحكمة لحتى يمنع امر الهدم. بس واحد يعمل غلط وزدت على المجلس، اللي عمله مجلس لازم تش مجلس في العالم بيقدر يعمله، والقدرات اللي عندي مش موجودة على انسان، ولكن بسش انت ما تحترمش القانون، ما تحترمش القرارات اللي جبناها ب 11/8 الكو، وتروح زيد على العمار تبعك بدل ما وتستنى هي الخريطة من هو لآخر الشهر بيصادق عليها. ولكن إحنا بنفس الوقت مجبورين نحافظ على المواطن تبعنا، إن كإدارة مجلس نشتغل ليل نهار لحتى نمنع هذا الهدم، وما رفعنا إيدينا، مستمرين نعمل على منع هذا الهدم.
1: من هي القدرات أنه تلمس أيضا على أرض الواقع لصالح الأهل في دير الأسد وفي البلدات العربية. نخرج إلى فاصل ثم عدو نواصل.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادك

0: مقهى جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
1: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
2: I Place

0: جوازات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1 ب49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1 ب14 شيكل و90، أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام ب29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 ب49 شيكل و90، عسليات مورديخاي 900 جرام 1 ب29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس. نريد أن نتوجه مباشرة إلى معتصم القاق سائق الحافلة الذي تعرض لاعتداء. أهلا بك معتصم، الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك يا حبيبي.
1: لو تخرفنا أخ معتصم بقدر المستطاع، شو اللي صار معك؟
2: حبيبي أنا كنت عبيد مرسي شباب، أخذت الباص من الحنيون، أجل منيت وصلني للحنيون تبع الكراج بحار حوزفين، شغلت الباص وطلعت لدركي بدي أبدأ المشمير تبعتي برمزور رمات شكول ليه شكول بدي تسوم دغاد، بسمع إشي بخبط في الباص، إشي راعد زي إشي قوي يعني، وتشوي كوت ما بطلنا هيك على المراي نزلت بيتهم تبعتي، بفتح الشباك هيك إشي خبط في وجهي مش عارف، حديدة خشبة، نزل لسناني، نفخ لي

0: في وجه انتفخ الدموم عب حالي، فقدت الوعي يمكن دقيقتين ثلاث، سكرت الباص منيح، صاروا اجوا صاروا كليلوت وغلط مش عارف شو من انت عارف من
1: لانك عربي واضح.
0: ايوه جزعنوت و عبين ما شديت حالي شوي دقيقتين ثلاثه سحبت الماكسي وظليت طالع مش عارف احمر اصفر اخضر، هربت منهم معي شوية مية مش عارف أحكي، كنت ساعة فمي منفوخ وأسناني مكسرة، اتصلت على البوليس توك ثلاث دقايق كان عندي مادة الأمبولانس، حملوني على المستشفى وهيني بالتبول الحمد لله رب العالمين.
1: بعدك أنت يعني عمليا بتتلقى العلاج بعد هذا الاعتداء؟
0: ساعة التاريخ تبعي طويل لأنه أنا كنت زارع زراعة أشتلاه بالأسنان وعندي صار بالحديد جوا في سم عكمولي كل القصة كل سمي لحد الآن مش عارف أوكل مش عارف أشرب مش عارف وجع راس.
1: أخ معتصم سبق لهذا الاعتداء إشي يعني أنت تقول طبلوا على الباب كسروه أو الشباك وصار الاعتداء مباشرة، ما كانش إشي سبقه يعني
0: ولا اي اشي ولا اي اشي؟ انا بداركي وقفت على الاشارة الحمراء ولا اي اشي بعرف شو فيه يعني لحد الان انا بإلم، نفسيتي من جوا تعباني، راسي تعبان، ركبتي تعباني، سمي تعبان، كل اشي تعبان بحالي لحد الان ما اكلتش ولا اشي، عم باخذ دواء على الفاضي، وجع شواكيش في مخي في راسي.
1: قديش صار لك سائق حافل اخ معتصم؟
0: انا بحدود 30 سنة.
1: 30 سنة صار معك مثل هاي المواجهة وهذا الاعتداء العنصر السافر؟
0: أول مرة بالتاريخ بصير معي هيك، أنا بإلم يعني أنا لحد الآن كيف بحكوها يعني مش مصدق شو اللي صار وليش يعني، بالعكس أنا سائق مثالي أخذت عدة مرات يمكن 4-5 شهادات وبشهادة منهم شهادة اليهود التابعين لبن كفير، أنا إذا بدك وضعت لك الأكلتاء شو بيحكوا عني وشو بيشكروني وشو ما عمريش أذيت حدا، بالعكس بساعد كل الناس مادد إيدي لكل الناس، فبطلع ليش هذا آخر عمري يعني 59 سنة أنا عمري مش صغير.
1: تواصل حدا معك أخي معتصم من الشرطة وزيرة المواصلات ميري ريجيف؟
0: لا ميري ريجيف لا، من عنا أنهلات الشغل واصلوا معي، صحافة تلفزيون كلها تواصلت معي.
1: والشرطة أجت أخذت إفادة زي ما لازم؟
0: الشرطة بيدعوا إنهم جايين على الإروع، كان كنت جوار طالع بالأمبولانس أعطوني رقم الإروع وقالوا لي بتيجي بس تحس حالك منيح تقدم شكوى، ما شفتش بوليس من مرة على التلفون بس.
1: مع هذا الاعتداء بعدك ما شفت بوليس؟ الاعتداء اللي هو صعب للغاية.
0: لا ما شفت بوليس.
1: طب أخ معتصم يعني أول شيء سلامتك ونتمنى لك السلامة. السؤال اللي يسأل، رح ترجع للشغل لنفس الشغل لنفس المكان؟
0: والله عم بفكر لا، لأن نفسيتي تعبت يا بعد، أنا مش صغير مش نوعر مش تعير يعني 59 سنة بكفي. حزن أهل بيتي بناتي لحد الآن هم مش مصدقين وعم ببكوا عن هذا، نفسيتي تعبت على الآخر. أنا آسف إني أنا بكيت.
1: لا أنا اللي آسف يعني، إحنا نتفاهم أخ معتصم.
0: من القاهرة يا أخي.
1: إن شاء الله حقك يسترد، بدنا نشكرك على المداخلة ونتمنى لك السلامة، وإن شاء الله مبلا بترجع وبتضلك سائق حافلة يختاروك دائما سائق الحافلة المتميز. شكرا لك أخي معتصم.
0: العفو حبيبي، شكرا.
1: سائق الحافلة الذي تعرض لاعتداء عنصري مقيت في القدس طبعا يتحدث لراديو الناس وبرنامج المنتصف. يعني فتحنا هذا الملف من جديد أيضا، وكنا قبل تقريبا عام قد تحدثنا مع عدنان عرابي وسائق سيارة أجرة من بلدة كفر مندا تعرض في حينه قبل ما يقارب العام لاعتداء، ونفتح ملف أخ الأخ عدنان من جديد، نتابع ملف

0: الذي حصل مع عدنان بعد الاعتداء قبل عام؟ هل يعمل في نفس المنطقة أو لا، أو تغير نهج من نهج حياته وتعامله؟ أهلا بك أخ عدنان. نعود من جديد للتواصل مع عدنان عرابي، وسائق سيارة أجرة من بلدة كفرمندا أيضا تعرض لاعتداء قبل ما يقارب العام، ونحن نفتح هذه الملفات من جديد لنتابع أيضا بعد عام وبعد مرور عام هل تغير شيء، هل حصل أي شيء، هل هناك من يحمي هؤلاء الذين يخدمون المواطن، يخدمون جميع المواطنين دون تفرقة دون تمييز، ولكن هناك من يفرق وهناك من يميز. استمعنا لما قاله الأخ معتصم ويقول الشرطة حتى الآن لم تأخذ إفادة من المعتدى عليه، أي من سائق الحافلة. نحاول من جديد ربما التواصل مع عدنان عرابي، هناك مشكلة في الإرسال إن نجحنا بذلك. ربما لو نستمع إلى هذه الشهادة من جديد للأخ عدنان الذي يقول بأنه ربما غير من النهج، غير من التعامل في أعقاب هذا الاعتداء قبل عام. طيب للأسف عدنان مش معنا، ربما يكون لاحقا أو في نشرة أخرى، ولكن من الواضح أنه يعني نحاول قدر المستطاع أن نأتي بهذه الصورة، صورة ما بعد اعتداء حصل قبل عام على أسباب وبأسباب وخلفيات عنصرية وهمجية وإرهابية. إذن معتصم القاق تحدث قبل قليل، لمن ينضم إلينا الآن سنقوم بإسماع هذه المقابلة بعد قليل، وسيتم النشر أيضا عبر تطبيق ناس وأيضا من خلال وعبر الشبكات الاجتماعية التابعة لراديو الناس. طيب نذهب الآن إلى موضوع آخر، ولكن إن كان يعني نجحنا بالتواصل مع عدنان عرابي سنقوم بذلك، ولكن حتى اللحظة لم ننجح. نذهب الآن إلى موضوع يتعلق بالخطوة التي وصفت بأنها الأكبر لإعادة هيكلة التعليم في البلاد منذ عقود، تعتزم وزارة المالية نقل مسؤولية إدارة المدارس ورياض الأطفال إلى السلطات المحلية ضمن خطة تشمل تقليص واسع لوزارة التربية والتعليم وسط جدل واسع حول التداعيات على جهاز التعليم ونقابة المعلمين. الدكتور عبد الله خطيب مدير المعارف العربية سابقا ينضم إلينا الآن. دكتور عبد الله
1: يعطيك العافية أستاذ فرات، لك ولجميع المستمعين.
0: أي مدارس المقصود؟ كل المدارس من رياض الأطفال لوصول للمرحلة الثانوية؟
1: يعني أولا في المرحلة الثانوية أستاذ فرات اليوم في عنا الميزانية تحول
0: موجودة مع المجالس،
1: كل ما يتعلق بقضية رواتب المعلمين تتم من قبل السلطات المحلية أو الشبكات التي تعمل في السلطات المحلية، ولكن الخطة التي بلورتها وزارة التربية والتعليم هي عمليا خطة لتفكيك وزارة التعليم. احنا بنحكي عن 200 ألف مدرس اللي بيعملوا في رياض الأطفال المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، اللي عمليا اقتراح وزارة المالية انه هدول المعلمين عمليا نحصلوا على الرواتب اللي إلهن من قبل السلطات المحلية.
0: وعمليا إذا أخذنا المع والضد في هذه القضية، تعال نروح مع المع، ليش نكون مع هيك خطوة دكتور عبد الله؟
1: يعني كل الوقت كان هنالك توصيات بالنسبة لقضية مركزية جهاز التربية والتعليم في إسرائيل مقارنة يعني بالدول الرائدة، وكل الأبحاث بتشير أن جهاز التربية والتعليم في إسرائيل عمليا يعد من أكثر اللي هي الأنظمة التعليمية المركزية، حيث أن وزارة التربية والتعليم تحتفظ بمعظم الصلاحيات المتعلقة بكل ما يتعلق بقضية المناهج التدريسية، المواد التعليمية، آليات التقييم، الامتحانات القطرية، توزيع الموارد. ولكن النقطة المركزية اللي احنا بنحكيها انه عمليا هاي الخطة راح تزيد في كل ما يتعلق بقضية تفاقم الفجوات الاجتماعية اللي احنا بنعاني فيها في دولة اسرائيل. يعني دولة اسرائيل عمليا تعتبر من الدول اللي هي الرائدة في كل ما يتعلق بقضية الفجوات الاجتماعية، وهاي الخطة او هاي البرنامج اللي بتقترحه وزارة المالية عمليا راح يزيد من الفجوات الاجتماعية بين السلطات المحلية والأهالي اللي هن عمليا الأقوياء من ناحية مادية، اللي بيستطيعوا عمليا واللي عمليا هن حاطين كل ما يتعلق بقضية جهاز التربية والتعليم في مقدمة أولوياتهم. عشان هيك هاي السلطات المحلية هي القوية والأهل الأقوياء بيستطيعوا أن يسمحوا لنفسهم بإعطاء تمويل أكثر لكل ما يتعلق بقضية استيعاب معلمين اللي هن جدد في جهاز التربية والتعليم. عشان هيك السلطات المحلية بمقابلها السلطات المحلية اللي هي ضعيفة والأهل اللي بعانوا من وضع اقتصادي اجتماعي صعب، هدول لا يستطيعون تمويل كل ما يتعلق بقضية زيادة رواتب للمعلمين للمعلمين المتميزين، وهي عمليا راح تكون فيها فوارق كبيرة في جهاز التربية والتعليم، وفي منهم بيقول انه عمليا راح تؤدي في النهاية لكل ما يتعلق بقضية هدم جهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
0: طيب هنا حسن نتابع، شكرا، نشكرك على

0: هذه المداخلة، ونتمنى بالفعل أن إن حصل ذلك أن يكون لمصلحة الطالب في
1: لكن أستاذ فرات، النقطة اللي احنا كمان بنذكرها أنه بالطبع يعني وزارة المالية بترغب أن تحول الميزانيات للمدارس الابتدائية، لكن هنالك معارضة اللي هي كبيرة من قبل منظمات المعلمين. يعني وزارة المالية أهدف عين الاعتبار أنه راح يكون إضراب طويل للمعلمين في حل الموافقة على تنفيذ هذا البرنامج.
0: ونحن سنتابع. دكتور عبد الله خطيب مدير المعارف سابقا، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا جزيلا.
0: نخرج الى فاصل ثم نعود نواصل.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
8: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: عدنا إليكم من جديد. أثارت حادثة وقعت في أحد المحال التجارية في مدينة قلقيلية جدلا واسعا بعد أن اتهمت عائلة من كفر قرع صاحب محل باستبدال ورقة نقدية من فئة 200 شيكل بأخرى مزيفة والإساءة لطفلها، إضافة لاتهام الشرطة بسوء المعاملة، فيما نفت الشرطة وصاحب المحل وغرفة تجارة قلقيلية هذه الادعاءات، مؤكدين أن تسجيلات كاميرات مراقبة لا تدعم رواية العائلة، مع التشديد على حق العائلة في تقديم شكوى للجهات المختصة. لنستمع إلى مقالته السيدة في حديثها لبرنامج المنتصف يوم الجمعة.
1: الولد بده يشتري فخفخينة، طلعت من البنك متنات عطته 200 راح يشتري، وإحنا ضلينا بمحل الثامن. رجع الولد بكل ميمرة مالية على الأرض بكل مزيف. الولد كنا له أحكي بالضبط، في كاميرات عنده على فكرة، قال فتح الجرور حطها واعطاني هاي. طلعت صرت أقول لهم وين الشرطة، أنا بدي شرطة تيجي هسا يورونا الكاميرات شو عمل. أجوا كل بنتي تعالي بدنا ناخذك على قسم الشرطة، شو السبب؟ إحنا اللي قلنا للشرطة تيجي بدنا نوريكم الكاميرات بدنا نحلهم. فرحنا احنا صدقنا وين الكاميرات وريني، ما رضيش قسم الشرطة اللي عندهم. قعدونا مع بعض بالأول أنا وثلاث بنات والولد. أول إشي هم أجوا اثنين لابسين لبس عادي مش شرطة، أربعة فاتوا قعدونا بالغرفة بقولوا يلا وريني الكاميرا، قال لا هاي مزيفة. كنا معظم المصاري، صار يفتش بشنطاتنا شوف المصاري اللي معها، أخذن منها قاعد يفحصن. قالت له بابا استنى مضت عليهم ما بدهم يغشوا عارفينهم عشان يتثبت انه معنا مزيف، ما رضيش يورينا الكاميرات. طلع انا بدي هسه مشترى اسرائيلي تيجي ومحامي. البنت اتصلت بنعرف محامي كم شلف منها البليفون طبش لها صباعها. جا واحد لابس لبس اسود هجم عليها قدم على وجهها قالت تصيحيش، بقول تصيحيش، اجا ضربها على عينها. لو بكل الولد تعال مسته من ايده من فوق قالت بدخلك على السجن. قلت باي صفه كم ايدك عن الولد؟ قال احنا بنحبسهم الولاد الصغار. اجت شرطيه لما انا صرت اصرخ وتعصبنت اقولها شو اسمك انت، ما رضيتش بتقول بديش اقول، رفعت ايدها بدها تضربني. هاي مذله، ذلونا، شو بدهم اياه؟
0: طبعا يوم الجمعة حين أجرينا اللقاء قلنا حق الرد للشرطة الفلسطينية، حق الرد لصاحب المحل، حق الرد للجميع، ونحن نقوم بذلك لأنه حاولنا يوم الجمعة أن يكون رد للشرطة. الآن يوجد رد من الشرطة الفلسطينية. ينطمن لنا رأي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أهلا بك.
2: أهلا بكم، يعطيكم ألف عافية.
0: استمعت إلى شهادة السيدة، حق الرد لك، تفضل.
2: يعني أولا نستهجن ونستغرب هذا الحديث اللي لا يمكن أن يحصل في داخل إدارات الشرطة. يعني هناك مراقبة شديدة ومتابعة من قبل إدارة الأمن الداخلي، وهي إحدى الرقابات إحدى الإدارات الرقابية على أداء الشرطة، ولا يمكن لضابط الشرطة أن يتعامل بهذه الطريقة. الشق الأول من روايتها واللي هي ادعت إنه ما معها فلوس مزورة وإنه قام صاحب المحل باستبدالها، شاهدنا فيديو، نعم شاهدنا فيديو يوضح ويؤكد بأنه لم يتم استبدالها. من حق صاحب المحل أن يقوم بالتأكيد وفحص هذه الفلوس اللي استلمها، وللأسف أنه بالفعل يعني تبين بأنها مزورة ولم يقم هو بتبديلها، ومع ذلك تعاملت الشرطة بالأمر أنه هؤلاء النسوة والأطفال ضيوف ويجب أن يعني نتعامل معهم بطريقة لا طريقة التوقيف أو التعامل وفقا للقانون وإنما بروح القانون. ادعت أن الشرطة قامت بالصراخ عليها، نحن لدينا أيضا كاميرات مثبتة في مراكز الشرطة وإداراتها المختلفة ويمكن فحص هذه الكاميرات، ولكن لا يمكن القيام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الكاميرات والتصوير والتوثيق لهذه الحادثة الآن موجودة لدى إدارة الأمن الداخلي كما ذكرت في الإدارة الرقابية في على أداء الشرطة، وتحدثت أنا مع مدير الإدارة العميد طارق الحاج وهو يقوم بفحص هذه الكاميرات في هذه اللحظات، وعلى الأخت أن تتقدم بشكوى حتى يتم استكمال مجريات التحقيق. منذ يوم الجمعة وحتى هذه اللحظة التحقيق مستمر في هذا الأمر، حتى اللحظة لم يتم التأكيد على موضوع ما تفضلت به المواطنة
0: بما يتعلق بالاعتداء، تقول
2: بالاعتداء، ولدينا كاميرات وتم سحب التسجيل هذا والآن موجود لدى إدارة الأمن الداخلي، لكن نحن كمؤسسة لا يمكن أن نقوم بنشر هذه الصور سواء كانت محقة أو غير محقة، لا يمكن أن نقوم بنشرها لأننا مؤسسة قانونية نتعامل وفقا للقانون. إذا كان في هناك أي تجاوز لمجريات الأحداث في مراكز الشرطة سيتم اتخاذ الإجراءات.

0: الإجراءات اللازمة، وإذا لم يكن هناك أي اعتداء يعني أيضا هناك بعض الإجراءات اللي ممكن يتم اتخاذها، لكن نحن أيضا نؤكد على حقها في تقديم الشكوى بحق من ادعت بأنهم يقومون بالصراخ عليها أو غير ذلك. إضافة لنقطة مهمة، وهي ادعت بأنه رفضت الشرطية إعطائها اسمها، وهنا أنا ممكن أنا يعني أفند هذه الأقوال. كل الشرطة لديها أسمائها معلقة على صدورهم، وكان بإمكانها أن تنظر إلى صدر هذه الشرطية وتتعرف على اسمها. هناك أرقام وهناك أسماء، يعني الأفراد بيكون لهم أرقام موجودة على بدلاتهم، والضباط بيكون أسمائهم موجودين على الجهة اليسرى الجهة اليمنى عفوا، الاسم بيكون واضح وصريح ومعلق على الجهة اليمنى من الصدر، وبإمكان أي مواطن أن يطلع ويأخذ اسم الضابط الذي يتعامل معه أو رقم الفرد اللي يعني بتعامل معه. وهنا ممكن تفنيد هذه النقطة إضافة إلى تفنيد نقطة عملية استبدال الفئة المزورة، وللأسف أنه لم يتم استبدالها كما قالت، وللأسف كانت هي أموال مزيفة.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة وعلى هذا الرد للشرطة الفلسطينية لإرزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. نريد أن نذهب الآن إلى الأخ محمد قطقط، مدير عام غرفة التجارة في قلقيلي. أهلا بك أخ محمد.
2: تحياتي أخ فرات، وتحياتنا لجميع المستمعين، وشكرا لراديو الناس.
1: طبعا هذا الحق وواجب أن يكون رد، فأتفضل لكم حق الرد.
2: الله يعطيكم العافية جميعا، ويعني تابعنا الموضوع يعني عن كثب من أول ما صارت هذه الحادثة، وتواصلنا مع الأطراف ذات العلاقة من الشرطة ومع كمان مرة مع صاحب المحل. وفي الأول الأخير أنت شفت الفيديو الأول اللي انتشر، وكديش كان فيه تفاصيل دقيقة في أنه ما تم شيء التبديل. على كل حال إحنا بهمنا عشان تكونوا فاهمين الصورة تماما، يعني هي كل العملية راحت باتجاه انه نتاكد من ان هذه كانت هي مزوره، وليس انه الذهاب الى اتهام الست الفاضله او الاخ الفاضل. فتم تتبع الموضوع من الاخوه في جهاز الشرطه وتحديدا الباحث بعد ما صار الاعتراض انه هاي ال 200 شيكل مش حسب المواصفات او انها مزوره. فبالتالي يعني كانت الإخوان التصرف صاحب المحل بالاتصال على الشرطة ومتابعة المباحث مع الإخوة الزوار الفاضلين، وقت ما تم استدعاهم تم التعامل معهم حسب الإجراءات والأصول ويعني بكل التفاصيل الطيبة، ولكن يعني هي صار بعض الإساءات من الإخوة الزوار وقت ما وصلوا عند مقر الشرطة. فبالتالي يعني تعاملوا مع الموضوع حسب القانون والإجراءات، وإحنا يعني حتى كان موجود عند الشرطة فرضية إنها تكون الأخت الفاضلة إنها تكون ضحية في هذا الموضوع، ولكن إحنا لما الشرطة اشتغلت على الموضوع وفي الفيديوهات الأخرى اللي بتحكي إنه بعد ما طلع الموظف من المحل ظهر في الفيديوهات الأخرى إنه دخل على المحل الآخر عشان يتأكد منها، يعني هاي التفاصيل كلها موجودة إنه هاي المتين هي مصورة، ولكن إحنا ما مش اتهام إنها هي مروجة لعمل مصورة بقدر ما إنه قد يكون هناك فرضينها ضحية، ولكن هو ثبت إن هذه المتين شكل هي مصورة وما تمش التلاعب فيها من صاحب المحل أو تبديلها لا سمح الله. بالنسبة ما حدث عند الشرطة، بالعكس الشرطة يعني دائما دائما بكونوا حريصين في التعامل مع إخواننا في الداخل، يعني بكونوا أكثر لطافة. وحتى لما كان الطفل لما تم دعوته على مع عائلته على مقر مركز الشرطة، كان في هناك موجود أخوات شرطيات وتعامل، ولكن يعني صار في هناك إساءة وسباب إلى آخره، وتم احتواء الموضوع وحتى يعني استدعوا شرطة حماية الأسرة وكانوا موجود في هناك من الطاقم النسائي من الشرطة. بالعكس تعاملوا مع الموضوع بكل يعني رحابة صدر. ولكن احيانا يعني قد يكون هناك في اشاعات يعني صعب ان الواحد يتحملها.
1: طب اخي محمد يعني ننتهز الفرصة وجودك معنا تحدثنا عن وضع التجارة في قلقيليا ودخول المواطنين من الداخل إلى قلقيليا.
2: يعني احنا اجمالا دائما يعني اول شيء احنا واخواننا الداخل يعني يجمعنا الكثير، وبالعكس يعني هم بيتركوا اثر اقتصادي اجتماعي واحنا مهتمين فيه دائما بهذا البعد. وقلقيليا يعني آمنة ومنظمة وفيها الكثير من العروض والهدايا والخصومات، واحنا حاليا يعني مبلشين في بدانا حمل اطلقنا حمله اسمها نورت قلقيليا، وبالعكس احنا في الوقف التجاريه دائما على استعداد استقبال اي شكوى. بالعكس نتعامل مع متسوقين من الداخل اخوان لنا، وهذا موجود النفس عند ايضا عند التجار يعني واي اساءه بتصير بحق اخواننا المتسوقين كذا بنكون احنا اول الناس موجودين والجميع يحفظ هذا الشيء. فبالتالي يعني قد يكون هذا الحدث اللي صار يعني حدث عابر الصراحه، انا بالنسبه لانه انطلع عليه انه حدث عابر واخذ اكبر من حجمه، وقد تكون الاخت الفاضله يعني هي ضحيه. يعني كثير من الناس بوقعوا في بيستلموا عمله مزوره ومن غير قصد، والاتهام نهائي ما له علاقه بما هي مروجه، بالعكس قد تكون هي ضحيه. والاخوان في الشرطه تعاملوا مع الموضوع انه بس انه يثبتوا انه هذه ال 200 شيكل هي مزوره، ووقعوا تعهد. وحتى لما اخذوا فتاة الطفل كان في موجود حمايه الاسره وكانت الوالدته موجوده، ولكن احيانا حكيت لك من يعني قد الامور تخرج عن السيطره، ولكن بظل احنا الشرطه عندهم توجهات انه التعامل مع اخواننا في الداخل يعني باكثر لطفا بشكل عام.
1: ونحن نريد أن نشكرك على المداخلة وعلى هذا الرد. محمد قلقط مدير عام غرفة التجارة في قلقيليا، شكرا جزيلا لك.
2: الله يسعدك أخي سهيل، شكرا فيكم.
1: نريد أن نعود الآن إلى الاعتداء الذي حصل، اعتداء همجي إرهابي من قطعان مستوطنين معتدين على سائق الحافلة معتصم القاق في مدينة القدس. قبل قليل تحدثنا معه لنستمع إلى ما قاله.
3: شغلت الباص وطلعت لدركي بدي أبدأ المشميرة تبعتي، برمزور رمات شكول، بسمع إشي مخبط في الباص، إشي راعد زي إشي قوي يعني، وتفكوت ما بطلع هيك على المراي نزلت بيتهم تبعتي، بفتح الشباك هيك إشي خبط في وجهي مش عارف حديدة خشبة، نزل لي سناني، نفخ لي أنفي، وجهي انتفخ، الدموم عب حالي، فقدت الوعي يمكن دقيقتين ثلاث، عبين ما شديت حالي شوي دقيقتين ثلاثة سحبت الماكسي وظليت طالع مش عارف أحمر أصفر أخضر، هربت منهم معي شوية مية مش عارف أحكي، سمي منفوخ وسناني مكسرة لحد الآن مش عارف أوكل مش عارف أشرب مش عارف، وجع راس لحد الآن أنا بألم، نفسيتي من جوا تعباني، راسي تعبان، ركبتي تعباني، سمي تعبان، كل إشي تعبان بحالي. لحد الآن ما أكلتش ولا إشي، عم بأخذ دواء على الفاضي، وجع شواكيش في مخي في راسي، حزن أهل بيتي بناتي لحد الآن هم مش مصدقين وعم ببكوا عن هذا، نفسيتي تعبت على الآخر.
1: أقرت طواقم نجمة داود الحمراء وفاة رجل في الستينات من عمره بعد انتشال جثته من شاطئ نفيام قرب عتليت، وكانت شواطئ البلاد قد شهدت أمس عدة حالات غرق من بين إصابات خطيرة. حول هذا الموضوع تنضم إلينا حمامة جربان منقذة وسباحة. أهلا بك يا حمامة.
4: أهلا بك فرات، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية. يعني يمكن إذا طلعنا على الجيل، المعدل الجيل هو فوق 50 سنة في اللي غرقوا.
4: صحيح، امبارح طبعا نشهد انه 3 حالات غرق كانت بعتليت نتانيا هرتسلية، كلهن يعني من جيل 60 70 71 75، يعني جيل تقدر تقول اللي طبعا هو جيل واحد اللي مثل الاطفال لا في لياقة ولا في يعني اللي، وخاصة هذول الجيل اللي بيعرفوا يسبحوا على فكرة عشان تكون عارف فرات.
1: نعم. إذن يعني ظروف البحر الطقس إيش اللي بيخلي؟
4: أكيد أكيد، إحنا أول شيء إحنا بنشهد بالفترة الأخيرة إنه في تغيير بالمناخ وخاصة في البلاد على شواطئ البلاد، طبعا مش الكل بيعرف

0: انه في بسبب طبعا الهواء والرياح القوية اللي تسبب أمواج عالية، وطبعاً هاي الأمواج اللي مش الكل بيعرف إنه الأمواج لما بتكون عالية اللي هي بتكسر وتيجي على الشط بتصير سحابات، فالسحابات اللي كل يعني كل ثواني كل دقائق البحر بتغير، يعني ما بالك واحد بيكون بيسبح وبفجأة بيسبح السحاب، يكون بيسبح يعني راكبين الأمواج كمان عليهم خطر. هذا يعني كثير قديش مهم الناس تعرف، وإذا ملاحظين إنه في بلش في توعية في مجتمعنا العربي، حالات الغرق الأخير اللي عم بتصير لجيل 60 و70 إن من مجتمع اليهودي. يعني في كمان اللي في الناس اللي ما بتعرفش إنه في طيارات اللي هي بيقولوا لها الطيارات الساحبة، هاي الطيارات كثير خطرة، الطيارات السوداء بيقولوا لها الرملية الجرافية اللي تسحب. قديش صعب البن آدم ما بيقدر يرجع على الشط، يعني حالات الغرق اللي عم بتصير بتصير بالضبط عن الشط، يعني إشي غريب.
1: حمامي شو بتنصحي بالذات في الفترة؟ ناس بتدور بالفعل على محل بارد، بتلقي بالبحر أو ببحيرة الطبرية هو المحل الملاذ من من من الحم ومن الشمس ومن الارتفاع في درجة الحرارة، شو بتنصحي من يستمع لنا الآن؟
0: أول شيء أنا بنصح دائما بقول إنه لما بتكون تيجي تسبحوا أول شيء دوروا على شط آمن اللي متواجد بمنكذين، وانتوا المراقبين مش بس المنكذين، البحر يعني متقلب، حتى لو كنت متواجد بشط موجود بمنكذين، لأن المنكذ مش دائما يقدر كمان ينكذك، مش دائما يكون مراقبك، يعني انت بالفترة الأخيرة بسبب الحم ودرجة الحرارة العالية ملان مستجمين على الشواطئ البلاد، فهذا كمان بسبب الازدحام داخل البحر، يمكن في ولاد تضربهم من ضربة شمس ويغمى عليهم بالمي، وهي يعني بتصير حالة الغرق. من هنا نبلش العملية، لازم احنا بدكم تنتبهوا لهاي الشغلات، حاولوا انزلوا على البحر عن جد، ما يعني مش بعد الساعة 6 أو الساعة 7، يعني عم بشهد بالفترة الأخيرة في ناس بتيجي على الشط يعني بعدد كبير بعد الساعة 6 أو 7 بعدم متواجد المنقذين،
1: وضحت الصورة،
0: أو يصبحوا بأماكن بشواطئ مفتوحة، فعمليا لازم
1: وين في منقذ باختصار يصبحوا؟ نعم
0: عند المنقذين لازم بالزبط. يكونوا حذرين ويعرفوا حالة الطقس، مهم جدا ما نتهورش ما نستهترش، هاي الفترة فترة سحابات الانجرافية وصعب كثير، والغرق بيكون
1: وضحت
0: من الشط،
1: وضحت
0: تنتبهوا لهي الشغلة.
1: حمامي جربان منقذة وسباحة،
0: إن شاء الله السلام للجميع، وشكرا لراديو الناس دائما على اهتمامكم على هيك مواضيع مهمة للناس اللي لازم تعرف وتفهم حالات طقس البحر.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.

تغيير أجواء بالآخر، يعني إحنا نختار أغاني اللي تغير لنا الجو بالأساس. وبهذا نصل إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج والتنسيق رياض فضل، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس مرام عواودي. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
1: حطمنا الاسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
4: عملية تجميل مش اي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط. لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: اي

0: أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مصدر ألمنيوم 30 سنتي بشكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. نفت مصادر عسكرية إيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلب طهران وقف الهجمات ووصفتها بأنها كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لكل سيناريوهات. هذا ونفت من جانبها وكالة فارس الإيرانية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت العمليات الأمريكية مستمرة، وأن مرور السفن سيقتصر على المسار المحدد وبموافقة بحرية الحرس الثوري. جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، قائلا إن القرار جاء بعد طلب من طهران ودول في المنطقة لإتاحة فرصة لاتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن نجاح الاتفاق المقترح يتوقف على التزام إسرائيل بوقف القصف والاغتيالات في غزة، وأضاف أن جاريد كوشنر أبلغه بتفاهم مع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية اعتبارا من صباح اليوم. هذا وقتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارات استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة ودير البلح، فيما أصيب 4 آخرون بجروح. من جانبها نشرت صحيفة آرتس أن إسرائيل قدمت اعتراضات إلى مجلس السلام على 3 بنود في الاتفاق المتبلور مع حركة حماس تتعلق بمصير الأسلحة التي ستجمع وبدور قطر وتركيا في آلية التحقق، فضلا عن حرية عمل الجيش الإيصالي في المناطق التي ستتولى قوة الاستقرار الدولية مسؤوليتها. أفادت مصادر لبنانية بأن الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في روما الثلاثاء المقبل، حيث سيقترح الوفد اللبناني إدراج بلدة بنت جبيل ضمن المرحلة 2 من المناطق التجريبية، مع المطالبة بإدراج بلدة الخيام إذا رفض المقترح. من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل رفض بقاء أي وجود للجيش الإيصالي على الأراضي اللبنانية، مشددا على دعم عودة المواطنين إلى مناطقهم. فتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداء على سائق حافلة تابعة لشركة سوبر باس عند مفترق أشكول في القدس ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وكان السائق قد فقد الوعي خلال الاعتداء وفق ما ورد من معلومات. التقت لجنة الوفاق الوطني ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير كلا على حدة في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. بقاء في الشأن السياسي، أكدت القائمة العربية الموحدة أن بحث التحالفات السياسية أو ضم شخصيات مستقلة سيتم بعد انتخاباتها الداخلية المقررة في 22 من الشهر الجاري، وذلك ردا على تقارير بشأن احتمال انضمام النائب يوآف سيغالوفيتش إلى قائمتها. هدمت السلطات الإيصالية منشأة تجارية تعود للمواطن محمد حجازي في مدينة طمرة وسط انتشار مكثف للشرطة والجرافات. وقال حجازي لراديو الناس إن المنشأة كانت مصدر رزقه الوحيد وإنه منع من إخراج معداته قبل تنفيذ الهدم.
2: 4 رؤوس خيل هناك مع حمامة يعني فوقيا من الشمس، في الشغلات تافهة يعني بتهجموا علي ما خلونيش أفوت لجوة، أن زيد يعني من تزيح السيارات وزيح الشغلات اللي هي يعني إنه أنا أقدر ما يملوش ضرر بالعزيز يعني بأني فوتت له هناك، فأني قدرت أحكي معاهن. كثير صعب إنك تتخطف معهن لأنه بيعطوكاش مجال وبضربوك يعني أكل العطيان، يعني إذا تجرب إنه أنت ما تنفعش لأوامرهم على المحل غرب. يعني أول ما جيت دفشني قلت له ترى أنا بحكي معك زي البنادمين، أحكي معك زي البنادمين، بطلب منك
1: اعتقلت الشرطة 5 مشتبهين في بلدة بير المكسور للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء جنائي على خلفية نزاع وفق ما جاء نصا في بيان الشرطة. وضبطت القوات الشرطية مسدسا محشوا وبندقية من طراز 16 وذخيرة وقفازات وفق قول الشرطة. أصيب رجل في 40s من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة بئر السبع، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى سلوكة لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحاصل. الأحوال الجو

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد ثلاث مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل.

0: 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جنب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل اريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل، ورق تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
0: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة.

0: نجمة 4989 يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.

0: طاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. نفت مصادر عسكرية إيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلب طهران وقف الهجمات ووصفتها بأنها كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لكل سيناريوهات. هذا ونفت من جانبها وكالة فارس الإيرانية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت العمليات الأمريكية مستمرة، وأن مرور السفن سيقتصر على المسار المحدد وبموافقة بحرية الحرس الثوري. جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم كان مقررا ضد إيران، قائلا إن القرار جاء بعد طلب من طهران ودول في المنطقة لإتاحة فرصة لاتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن نجاح الاتفاق المقترح يتوقف على التزام إسرائيل بوقف القصف والاغتيالات في غزة، وأضاف أن جاريد كوشنر أبلغه بتفاهم مع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية اعتبارا من صباح اليوم. هذا وقتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارات استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة ودير البلح، فيما أصيب 4 آخرون بجروح. من جانبها نشرت صحيفة آرتس أن إسرائيل قدمت اعتراضات إلى مجلس السلام على 3 بنود في الاتفاق المتبلور مع حركة حماس تتعلق بمصير الأسلحة التي ستجمع وبدور قطر وتركيا في آلية التحقق، فضلا عن حرية عمل الجيش الإيصالي في المناطق التي ستتولى قوة الاستقرار الدولية مسؤوليتها. أفادت مصادر لبنانية بأن الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستنطلق في روما الثلاثاء المقبل، حيث سيقترح الوفد اللبناني إدراج بلدة بنت جبيل ضمن المرحلة 2 من المناطق التجريبية، مع المطالبة بإدراج بلدة الخيام إذا رفض المقترح. من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل رفض بقاء أي وجود للجيش الإيصالي على الأراضي اللبنانية، مشددا على دعم عودة المواطنين إلى مناطقهم. فتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداء على سائق حافلة تابعة لشركة سوبر باس عند مفترق أشكول في القدس ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وكان السائق قد فقد الوعي خلال الاعتداء وفق ما ورد من معلومات. التقت لجنة الوفاق الوطني ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير كلا على حدة في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. بقاء في الشأن السياسي، أكدت القائمة العربية الموحدة أن بحث التحالفات السياسية أو ضم شخصيات مستقلة سيتم بعد انتخاباتها الداخلية المقررة في 22 من الشهر الجاري، وذلك ردا على تقارير بشأن احتمال انضمام النائب يوآف سيغالوفيتش إلى قائمتها. هدمت السلطات الإيصالية منشأة تجارية تعود للمواطن محمد حجازي في مدينة طمرة وسط انتشار مكثف للشرطة والجرافات. وقال حجازي لراديو الناس إن المنشأة كانت مصدر رزقه الوحيد وإنه منع من إخراج معداته قبل تنفيذ الهدم.
1: 4 رؤوس خيل هناك مع حمامة يعني فوقيه من الشمس، في الشغلات تافهة يعني. فهجموا علي ما خلونيش أفوت لجوة، كان زيد يعني إنه تزيح السيارات وزيح الشغلات اللي هي يعني إنه أنا أقدر ما يملوش ضرر في الأجنحة، فأني فوتت لهناك فأني قدرت أحكي معاهم. كثير صعب إنك تتخطف معي لأنه بيعطوكاش مجال وبضربوك يعني في الحطيان. يعني إذا تجرب إنه أنت ما تنفعش لأوامرهم على المحل فرد. يعني أول ما جيت دفشني قلت له تراجع، أنا بحكي معك زي البني آدمين، أحكي معك زي البني آدمين، بطلب منك.
0: اعتقلت الشرطة 5 مشتبهين في بلدة بير المكسور للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء جنائي على خلفية نزاع وفق ما جاء نصا في بيان الشرطة. وضبطت القوات الشرطية مسدسا محشوا وبندقية من طراز 16 وذخيرة وقفازات وفق قول الشرطة. أصيب رجل في 40s بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة بئر السبع، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحاصل. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة هذا وتبلغ

0: موجة الحر ذروتها اليوم مع توقع وصول درجات الحرارة في غور الأردن إلى نحو 46 درجة قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا يوم الغد. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل، بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام،
5: عن جد
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغايري.

الله يسعد لي هالمساء يا رب. يا مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، وبداية أسبوع سعيدة على الجميع، وكمان بداية شهر سعيدة وموفقة عليكم جميعا. يلا أجينا لنبدأ المشوار ونبدأ أسبوعنا الساعة 3:08 حاليا باستوديوهاتنا. درجات الحرارة مرتفعة جدا جدا جدا في الخارج، واليوم هيك موجة الحر عم توصل الذروي، فرجاء هيك أخذ الحيطة والحذر، كونوا بأماكن مكيفة، ما تتعرضوا كتير لأشعة الشمس، وكمان اشربوا كتير كتير كتير ماي، وانتبهوا على الأولاد، انتبهوا على كبار السن، وإن شاء الله هاي الصفية تمر على خير. يلا إحنا رح نبدأ مشوارنا المستمر للخمسة على هوا راديو الناس، أخبارنا، منوعاتنا، دراساتنا، وأيضا الكثير الكثير من الدردشات على 050-55-77-399. يلا جاهزين نبدأ؟ لننطلق.

يلا بدينا المشوار وبدينا الاستراحة وأجواء صيفية هون عنا بالاستوديو. وكمان بتأمل عندكم الأمور تمام، زبطوا درجة حرارة المكيف وعيشوا هيك أجواء الصيف. درجة الحرارة حاليا عم بتسجل 35 درجة مئوية في مدينة الناصري، وأعتقد في بعض المناطق المختلفة عم بتكون درجات الحرارة أعلى من هاي الدرجة، وكمان رح تبقى الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة.

يلا طمنوني شو وضع درجات الحرارة عندكم وكمان شو وضع الطرق. صوروا لي درجة الحرارة بالسيارة واكتبوا لي أي منطقة. مساء الخير يا رائدة. مساء الورد على إيمان. أهلا وسهلا. سلام كيف الحال؟ أهلا يا روان. يسعد مساك. بداية أسبوع كلها طاقات حلوة. مساء الفل. مها يسار. يسعد هالمساء. أبو محمد درجة الحرارة 38.5. وين موجود يا أبو محمد؟ 38.5 درجة حرارة مرتفعة جدا. سعد مساك فادي. يا عبد يا عبد أين أنت يا عبد؟ زمان زمان زمان عنك. وين هالغيبي؟ منطقة طبرية درجة الحرارة حاليا عم تكون 41 درجة مئوية. مساء الخير ليوسف. حسن خلايلي بمنطقة تل أفيف 37 درجة درجة الحرارة. منطقة راس العين عم بتسجل حاليا 38 درجة مئوية. جديد المكر 38.5. منطقة طبرية مرة أخرى 41 حاليا. والطرق شو وضعها؟

طيب بما انه عم نحكي عن درجات حرارة مرتفعة جدا واستمرار هيك الموجات الحارة، في بعض العادات اليومية يا جماعة اللي ممكن تزيد الإحساس بالحرارة من دون ما ننتبه لإلها، وطبعا مطلوب هيك تغيير هاي السلوكيات البسيطة اللي بإمكانه يساعد على الشعور يمكن براحة أكبر وتقليل خطر الإجهاد الحراري. واليوم رح أحكي لكم عن بعض العادات اليومية اللي بنعملها لما بتكون درجة الحرارة مرتفعة جدا. ظنا منا يا جماعة، احنا بنفكر انه هذا بخفف وطئة الحرارة، ولكن لا. أول شيء قضية شرب المي فاضي ملان مش كتير فعلا بتخفف يعني الحرارة. استنوا لما تشعروا بالعطش، هذا بدل إنه جسمكم بلش يفقد جزء من احتياجاته من السوائل، عشان هيك بنصح

0: وأنكم تشربوا مي على فترات منتظمة طوال اليوم، خاصة لما بتطلعوا أو لما بتبذلوا مجهود. يمكن هاي كمان توصية لكل اللي بيشتغلوا، العمال اللي بيشتغلوا تحت أشعة الشمس في البناء أو يعني مجالات أخرى، كتير كتير كتير مهم شرب الماء بساعات النهار بشكل منتظم. بالنسبة للأواعي يا جماعة، الملابس اللي لونها غامق أو المصنوعة من الأقمشة الصناعية، هاي الملابس بتحتفظ بالحرارة وبتقلل تهوية الجسم. يفضل إنكم تختاروا ملابس قطنية أو ملابس بشتان كتان اللي ألوانها فاتحة، اللي هي مبدئيا بتساعد على قضية الشعور بالبرودة. حاولوا خففوا موضوع الملابس الغامقة بفصل الصيف وروحوا أكتر على الملابس الفاتحة.
1: اجيت الصيفي وهلأ رح شوفه كتير ونقضيها مشاوي.
0: خففوا كمان بالمشروبات اللي بتحتوي على الكافيين، بالرغم من انه القهوة والشاي والمشروبات الغازية بتمنح شعور بالانتعاش، بس الاكثار منها بيزيد من فقدان السوائل عند بعض الاشخاص. عشان هيك كتير مفضل انكم توازنوها بشرب كميات كافية من المي. خلوا الشبابيك البيت مفتوحة خلال ساعات الظهر، وهذا يعني بسمح بدخول الهواء السخن. مفضل تسكروا الستائر والنوافذ بأوقات الذروة وتهووا المنزل بالصباح وبعد غروب الشمس. يعني مش هتضلكم شغلين المكيفات ومسكرين الشبابيك، لا، بنفع نفتح شبابيك ونهوي المنزل، وهيك كمان بتبدل الهواء داخل البيت. حاولوا الابتعاد والامتناع عن تناول وجبات دسمة ووجبات ثقيلة مبدئيا، لأنه بتزيد إنتاج الجسم للحرارة أثناء الهضم، لأنها وجبات غنية بالدهون. عشان هيك اعتمدوا على وجبات خفيفة بتحتوي على خضروات فواكه، وطبعا أمور هيك اللي ممكن تكون غنية بالمي، ما تتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة، ما تهملوا الراحة بعد المجهود، بالأخص لما بتعملوا رياضة، لما بتعملوا نشاط بدني كتير مهم إنكم ترتاحوا، وخصوصا إذا كان يعني بالخارج تحت أشعة الشمس. وكمان يعني إذا الأشخاص اللي بحسوا بأعراض مثل الدوخة، مثل وجع الرأس، مثل الغثيان، أو حتى تشوش الوعي والتعرق الغزير، فأول إشي بتروحوا لمكان بارد بتشربوا مي. وطبعا كتير كتير كتير مهم إنكم تطلبوا الرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوء، لأنه في كتير أشخاص اللي ما بتحملوا درجات الحرارة المرتفعة. إذا صار لا سمح الله أي عارض من هاي العوارض، الرجاء مراجعة الطواقم الطبية.

0: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك توليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية. أي

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل. أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل. طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب 45 شيكل. حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب 10 شيكل. بريات حديد 24 براي ب 10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط. لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
5: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

يلا عدنا، يسعد هالمساء لأحلى ناس. بداية أسبوع سعيد يا رب عليكم جميعا، وبداية شهر تكون موفقة. الثاني من آب أغسطس 2026، وطبعا هيك مبارح بلش الشهر الثامن من هذا العام، والشهر الأول من عطلة الشهرين انتهى. أنا استحرس بواب سرارك. يلا تحية لكل اللي عم ينضمولنا بهاي اللحظات، لكل السائقين والسائقات، لكل اللي عم بغادروا أماكن عملهن حاليا، بطلعوا على السيارة هيك ومتوجهين بطريق العودة إلى البيوت، على مهلكوا على الطرق، أهم إشي هيك زبطوا درجة حرارة المكيف، علوا صوت الراديو، انضمولنا إحنا معكم على الطريق للخمسة.

0: وبشكلك يا
1: هلا ويا مرحبا بجيتك وقلبك
2: ميت مرحبا شو الاستقبال
1: كيف كل مرة بفاجئك
2: عن جد كل مرة عم تفاجئني من جديد
1: هيك عم بفحمك
2: عن جد شعرفتك
1: بحسك هيك مفحومي بتكوني
2: لا تحس اشتكت
1: شو الأخبار
2: أنا منيحة
1: كيف كان الويكند
2: منيح للصراحة يعني عوضت نوم كان مكسور علي وإذا أقول لك عملت إشي بكون عم بكذب عليك ما عملتش ولا أي إشي بالويكند ما طلعتش من باب البيت وبس نمت
1: بس فكرة إنك نمتي هذا بيقول إنك عملتي إشي
2: أشياء أنا بالنسبة لي هذا إنجاز
1: عملتي إشي مفيد
2: عوضت كتير ساعة نوم
1: النوم هو واحد من الأشياء المفيدة طبعاً ممكن نعملها
2: طبعاً
1: بس إنه هيك يعني الجو بالويكند كان حلو وخرج الطلعات
2: لا صراحة مش حلو بدي أحكي لك شغلي
1: أحكي لك
2: يعني كان كتير حام ويعني فوق كل ما أنا بحب الحم أكتر خرب المكيف مبارح
1: لا بتمزحي تمزحي في البيت ولا بالسيارة
2: بالبيت
1: لا هاي مصيبة
2: فقدي أنا بحب الصيف والحام مبارح حبيته أكتر يا لطيف شو حبيته مبارح
1: يعني بيكون المكيف بهاي المرحلة هو أهم من
2: يعني هو استنى هاليوم اللي عن جد حام
1: حظك
2: مربيته عيدك حظي بعرف مربيته عيدي عندك تقولي
1: لأني تخيل الكارثة تطلع على سيارة فيهاش مكيف

0: برضو
1: تخيلي هون مصيبة
0: أحلى عن هيك مش حاجة طبيعية تاخد روح
1: وعيني قلبي لما لحظة قبل ما تروحي لموضوعك في شغلة مهمة بدي أحكي معك فيها إذا بتسمحي لي يعني هيك على الهواء.
0: فيش أسئلة؟
1: بلا مو سؤال شو فيش أسئلة بنفع
0: بخلال
1: بس هذه المرة السؤال مش بس إليك السؤال إليك وللمستمعين لو سمحتي يعني وتكرمتي علي وإنتوا يا جماعة كمان ركزوا معي بسؤالي لما بتسافروا للخارج هل بتستعملوا كاش؟ ولا بتستعملوا بطاقة اعتماد شو بتستعملي؟
0: كاش
1: عن جد؟ معناه بتعرفي انه اليوم بأغلب الدول الأوروبية
0: بطاقة اعتماد
1: بتفوتي بتلاقي
0: مش غادرة أتعود على الموضوع حتى هون أنا بستعملش بطاقة الاعتماد عن جد
1: إيالك
0: ما بقدرش أستعملها تقول عدوتي
1: تمزحي طب كيف بنيتي هاي العداوة؟
0: من وأنا وصغير من زمان يعني
1: بنفع تعلميني كيف ببنوا هاي العداوة؟ كيف ببنوا هالعداوة؟
0: أنا عن جد أنا يعني دايما عندي معتمدة على أنه إذا معي خلاص بحوط إذا معي إذا يعني إذا دفعت على البطاقة بحس حالي مش دافعة بحس في إشي غلط بحس أنه بدي أستنى آخر الشهر تنزل الدفعة من الحساب عندي عندي كتير عقد أنا بس أنه هاي العقدة ممتازة
1: كنت بحب تكون عندي هاي العقدة صراحة
0: بقدر أساعدك بالموضوع
1: فطيب نحكي بهذا الموضوع
0: وحيط الله تقول حاملة عدوتي بالجزدان بتحس هم وانزاح عنك يعني انه انت خلص دفعت انا شفت حالي دفعت خلصت مع علي وروحت ما مش بستنى لاخر الشهر وتنزل
1: بس بتحسي
0: واكوم على حالي دفعات
1: مره قرات رساله لما بتصرف في كاش بتصرف في اقل لانه بتحسي انه المصاري عم بتروح نفسيا لا لا بحكي دراسي انت مش مقياس
0: مش بالضروره تنطبق على الكل
1: بالصرف بس لحظه شو خلينا انوه للشغله لو سمحتي بالصرف انت مش مقياس حطي حالك على جانب تعملي معروف انا عم بحكي على الاشخاص اللي هن مقياس
0: لا بس انا صرت مقياس ما هيك
1: مقياس مين يا بنت الحلال مقياس مين مقياس مين بحكوا لك انه لما بتصرف في كاش بتصرف في اقل لانك بتصير تحسي المصاري وهي طالعه
0: دافع دم قلبك
1: لما بتصرف في على الكريدت كارد بتحسي هالكارت بيمشي بتحسي بعشرة شهر بس بتنسي مبدئيا فانتوا يا جماعه بتدفعوا كاش ولا بتدفعوا كريدت كارد لما بتسافروا خارج البلاد بلشت الاجابات توصلنا وكتبوا لنا اجاباتكم على 0555 577 3999 ومش من فراغ عم بسألكوا على فكرة هذا السؤال طلع الكل حد السكاش كله كاش مع انه شغلة مهمة عن جد يعني بالسنوات الأخيرة بأوروبا ببعض المدن الأوروبية عم بيكون في غلبة كتير كبيرة بقضية الكاش
0: على فكرة حتى هون
1: حتى هون
0: كتير محلات اللي عم
1: بس لا لا بس هون بوصلوش لمرحلة يحكوا لك بناخدش كاش
0: لا أكيد
1: لا هون مش موجود بأوروبا ممكن تفوتي على محل بيحكوا لك فيش كاش آخر سفرة كنت فيها من أسبوعين رحنا بالبلد اللي كنت فيها رحنا على فيستيفال وبتعرفي بالفيستيفال في زي محطات زي بسطات وما إلى ذلك اللي بتكوني حاطة مثلا كاش من عملة البلد بجيبتك وبدك تصرفي على الأكشاك كشك اللي بتشتري منه أنا عارف كرة بتشتري منه لعبة غزل البنات whatever شو فدغري أول شغلة بحكوا لك إياها no cash عم بحكي لك على بسطة
0: طلع البطاقة
1: كشك كشك طيب باختصار لكل الأشخاص اللي بيستعملوا بطاقات الاعتماد في الخارج في مجموعة من الغلطات مرات بترتكبوها للي بيستعملوا الكريدت كارد مثل حالاتي الشغلة الأولى خارج البلاد ميرال ولا مرة لما بتعطوا الكريدت كارد لما بيسألوكوا بدكم بالشكل اللي هي عملتكم ولا بالعملة المحلية يورو يان بصرف النظر شو دايما خدوا العملة المحلية لأنه لما بتحولوا عملياً لعملة بلدك أنت بتدفع شو بسموها وكأنه فوائد أكتر بتدفع يعني عمولي مضاعفة فدايماً اختاروا العملة المحلية تبعت البلد هاي الشغلة الأولى الشغلة الثانية لما بتكونوا مجموعة أشخاص وبتفوتوا على مطعم على سبيل المثال بتعرفي لما بنكون هون مثلا بدنا ندفع على الكاش لما احنا اصحاب ومقسمين الحساب فكل واحد بعطي مثلا بقوله للجرسون على سبيل المثال طلع الحساب 300 شيكل احنا ثلاث اشخاص خد 100 100 100

0: بالخارج ما تعملوهاش، لأنه كمان بتدفعوا عمولة أكبر. ممكن واحد يدفع بالكريدت كارد تبعه وبعدين أنتوا بتحاسبوا كاش. لما تكون تروحوا تسحب مصاري من الـ ATM بالبلد اللي انتم موجودين فيها، استعملوا الصرافات الآلية اللي موجودة على فروع بنوك، يعني ببنك بتشوفوه بنك رسمي بالمدينة نفسها اللي انتم فيها، استعملوا من هناك. ما تستعملوا ولا مرة ماكينات الصرف الآلي المستقلة اللي بتشوفوها بالشارع أو بمحطات الوقود، أحسن لإلكو عشان تحافظوا كمان على بياناتكم، ما يتم سرقة بياناتكم. نصيحة ببلاش
1: الآخر،
0: يعني بالأخص لكل المسافرين إسا ومخططين، يعني صرف صرف صرف، خدوا هاي النصائح معكم.

0: على فكرة هذا كتير ذكي. كتير ذكي. صوفيا مساء الخير، عم تسمعنا حاليا، وين انت؟ بأي مدينة؟ موجودة خارج البلاد بأوروبا. فكرة هذا اشي كتير ذكي. في الكرت اللي بيتم شحنه اللي زي اللي بناخده من البريد،
1: من البريد،
0: فبتعبوه إذا معاكو كاش بتحطوهن بالكارت، وهناك يعني انتو بتصرفوا كاش بس من خلال الكارت. يعني أي محل بحكي لكم أنا باخدش كاش بتعطوا الكارت كأنكم عم تدفعوا كاش. بديك نطلع فاصل ونرجع لموضوعك ولا
1: يلا.
0: شو انت؟
1: يلا بنطلع الفاصل لسه.
0: لانه بدي هيك، في موضوعك حلو اليوم، بدنا نعطيه هيك وقته وزياده. يلا فاصل ونعود.

0: رنج راس الحملات طيبة مدرسة بالحملات رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل قلم بريات ب2 شيكل حقيبة للروضة أو بساتين ابتداءً من 15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لاجهزه ابل.
2: اجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 افضل سياره بيجو صنعناها على الاطلاق. تصميم بخطف الانفاس يجمع مقصوره قياده تكنولوجيه متطوره تمنحكم احساسا بالفخامه مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الان مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائده وبدون رابط لتجربه قياده نجمي 4989. يخضع العرض للانظمه. التمويل حتى 60 دفعه. عدم الالتزام بسداد القرض او اعاده الائتمان قد يؤدي الى فرض فائده تاخير واتخاذ اجراءات تنفيذ قضائي.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
7: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
8: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداءً من 129,999

0: 99 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: يلا يانا يانا رجعنا موضوع حلو ومختلف وجميل جدا اليوم جايبته ميرال.
1: هيك برجعك للماضي
0: الجميل بس هاتي نسأل المستمعين إذا أنت شو أكتر مسلسل بعدك بتعديل اليوم تحضري؟
1: باب الحارة.
0: تمزحي؟
1: لا
0: ما فلستيش منه؟
1: لا ولا بفلس منه أنا بس إيش للجزء الخامس أكتر عن هيك؟ لا
0: أنا مؤخرا اكتشفت مسلسل ولا بحياتي حاضره بس عم بضل يطلع عندي بالبيت لما كل ما أنا فاتح اليوتيوب على التلفزيون زمن البرغوت.
1: حلو كتير. واو. لا هذا بنصحك تحضره من أول حلقة. مسلسل كتير حلو
0: جديد اكتشفته
1: حلو في له جزئين
0: فبشوف منه مقاطع وهو بذكرك بجو باب الحارة يعني نوعا ما بس جديد اكتشفته بضله يعيد عندي بالهذا. فأنت أكتر مسلسل بتحضري باب الحارة. يا جماعة إيش أكتر مسلسل بعدكم بتعيدوا لليوم وبتحضروا وبتعيدوا وبتحضروا وبضلوا عندكم موجود على اليوتيوب وبتحضروا وبروح وبيجي وبفتل وببرم شو هو؟ يلا اكتبوا لنا على 050-55-77-399 مسلسل أو فيلم صرتوا حاضرينه أكثر من 20-30-40-50-60 مرة. على فكرة الفصول الأربعة صح وأنا بعدني كمان اليوم بشوف وبحضر في منه حلقات بتهبل
1: بطلع كتير لقطات على الفيسبوك
0: صح. محمد وتد مساء الخير يا محمد. إيش هذا؟ حلو هذا اللي تزوق كترة غلبي. أيمن زيدان كان فيه مسلسل كوميدي قديم عندك
1: مرايا وزير سالم
0: كمان الله عزير سالم الله عزير سالم. مسلسل سيدنا يوسف وباب الحارة
1: جميل وهناء
0: جميل وهناء كمان بجنن
1: مقاطع من سنوات الضياع
0: عندك
1: باب الحارة وقت الأكل الفصول الأربعة وفريند
0: ولو فريند انت حضرتي لفريند
1: طبعا.
0: شوف عم بيعملوا لنا قصة هيك ريفريش
1: لازم نرجع نحضر
0: جميل وهناء. هاي مروة مساء الخير يا مروة. باب الحارة
1: كريستال جديد
0: هذا جديد عمار كريستال. انت اي مواليد عمار كريستال؟ يوميات مدير عام كمان يا الله شو
1: دي عضايعة
0: متذكرتي يوميات مدير عام واو. لا لحظة هذا عدي صراحة واضح انك انت يعني ضويق. اكيد قتل الربيع ما حضرتيهوش؟
1: لا
0: اسياد المال ما حضرتيهوش؟ مسلسلات سورية رائعة. الحفرة تركي عندك
1: وادي الذئاب دي عضايعة
0: بحسه زي فريندز بدل يطلع بالخلفية جميل وهنا صح. الخير بوادي الذئاب وكمان فاست اتنين الحب الأعمى تركي
1: نسمات أيلول جديد
0: عائلة
1: خمس نجوم
0: شو حلو عائلة خمس نجوم كمان البرنس برنس هذا كان ل
1: محمد رمضان لا
0: محمد رمضان صح هذا البرنس عشتاق ولا عائلة سبع نجوم مالك اسمع متذكري شو في هاي من عائلة سبع نجوم تذكرتيها؟

0: يا هويدلك يا هويدلك. هاي واحدة من أكثر الأغاني اللي انشهرت بعائلة سبع نجوم. لاحظي أنت أنه الكل عم بحكي على مسلسلات سورية يعني فقط سوري. محمد عم بقول لنا أعيش في جلباب أبي مصري رائع. بعرف إذا حضرتي
1: لقطات
0: الراحل نور الشريف والفنان القدير عبلة كامل. عفاف عم تبعت لي بكيزة وزغلول. ولاو طيب إسا سؤالي يا ميرال العزيزي، ليش منحضر مسلسلات وأفلام مرة ومرتين وعشرة وعشرين وثلاثمية وهي نفسها احنا عارفين شو بده يصير وشو بهاي الحلقة بصير وشو السيناريو هون وشو الحوار هون؟
1: تحس حالك بدلك نسيطر انه خلص انا حاسس بالامان، عارف شو عم بحضر
0: على فكرة على الاخر صح تعرفي انه لاني عارف مدرك تفاصيل ولا صح
1: انا الملك
0: صح. اعطينا
1: أول إشي، إعادة المشاهدة هي مش عادي عابري، هو سلوك نفسي شائع. معرفة الأحداث مسبقاً بتمنحك شعور بالأمان والسيطرة، وبترتبط بعد الأفلام والمسلسلات بذكريات كتير حلوة اللي بتعد لك مشاعر الدفء والحنين.
0: ولاحظة أنت على هذا موضوع مشاعر الدفء والحنين، الكل عم بذكر مسلسلات قديمة جداً
1: صح. يعني وبالأخص البيئة الشامية بتحسسك هالقد بالأمان عن جد
0: صح.
1: بتحس هيك بلمة العيلة وحتى الحارة الحلوة والجيرة وكل إشي حلو.
0: يمكن من أكتر المسلسلات اللي بتحسس بالأمان هن مسلسلين أعتقد اللي أنا هالقد بحس هن الفصول الأربعة. هذا المسلسل الراحل القدير حاتم علي ومسلسل مرايا بلوحاته المختلفة والمنوعة، فعلى الآخر أمان. عندك
1: وهي العادة بتختلف باختلاف العمر، الأطفال بعيدوا نفس المشاهد عشان يتعلموا ويشعروا بالأمان. أما المراهقين هو للارتباط بالشخصيات والمشاعر، بصير في عندهم ارتباط مع كل شخصية. أما الناس البالغة هن بعيدوا المشاهد لتخفيف التوتر واسترجاع الذكريات.
0: هذا بالضبط اللي كنا عم نحكي عنه، أنه مجرد ما تفكر هيك الفكرة بأنه في مسلسل هيك بحسسك بالأمان هو بخفف توترك بهيك بحطك بمحل
1: بتكون بمحل كتير حلو تبع انه انا عارف شو شو شو عم بدور يعني شو راح يصير.
0: انا اول ما اسمع هاي اول مشهد بيجي ببالي طاولة الافطار في بيتنا برمضان
1: لمة العيلة
0: من شي 20 سنة 22 سنة.

0: بتعرفي في كمان سؤال ميرال بنسأل إنه هل في علاقة ل كل ما نكبر وكأنه منصير متعلقين أكتر في علاقة للموضوع؟
1: طبعا لأنه بتصير بعد هاي الأعمال هي جزء من الذاكرة العاطفية ومصدر للحنين.
0: يعني كل ما كبرتوا يا جماعة بتصيروا بعد بدكوا أكتر وأكتر وأكتر هيك مسلسلات من الماضي أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. شوفي قديش حلو التفسير اللي هون على قضية التقدم بالعمر وكأنه الأطفال بدوروا على التعلم والأمان،
1: المراهقين عن شخصيات اللي هي بتشبههن، والبالغين بلاقوا وسيلة لتخفيف التوتر واستعادة الذكريات.
0: يا الله شو حلو شو حلو شو صح شو دقيق. فما هي الخلاصة يا عزيزتي؟
1: إنه إحنا لما بنرجع بنحضر فيلم أو مسلسل كتير حبيناه بنرجعش نحضره بس لأننا نسينا القصة تبعته، إحنا بنرجع بنحضره عشان نتذكر كيف خلانا نشعر بهذاك الوقت.

0: عندك تفسير ليه منحب نحضر مسلسلات وقت الأكل؟
1: هذا الإشي اللي أنا مش قادر أفهمه صراحة.
0: فكرة مرة نعمل بحث عن الموضوع مش متذكر شو نتائجه بس نحكى على الموضوع بمندور عليه.
1: أنا مستحيل أكل وأنا أحضر.
0: لا في بدك
1: بركز.
0: مش تحضري بس على الأقل يكون
1: ولا إشي بالخلفية لازم أركز بصحني.
0: لا أنا لازم يكون في إشي عم بحكي معي على الأقل بالخلفية بوقت الأكل وبحس هيك أكتر بأمان بحس بسيطرة أكتر.
1: خلاص رح أجيب هاي دراسة
0: أجيبي لي إياها سمحت. وبالأخص أنا عملت على باب الحارة على فكرة
1: صح بتذكر
0: ليه باب الحارة بحطه وقت الأكل. طب في أحلى من هيك ختام نختم فيه الساعة؟
1: مستحيل.
0: شكرا جزيلا مرال الصفدي يعطيك العافية. باي باي. مهما عليك كتر اللوم. يلا وصلنا لختام ساعتنا الأولى في عنا فاصل موجز أخبار وعودي للمتابعة.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة.

0: اليوم لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن. تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ولك تولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
5: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
7: النداء الاخير لاصحاب الاسطح. النداء الاخير لاصحاب الاسطح.
8: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
9: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرينيات من عمره قبل قليل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في بلدة برطعة، وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق النار وقع في حي سكني وأسفر عن إصابة شاب واحد على الأقل، فيما لم يصدر بيان رسمي من الإسعاف أو الشرطة حتى اللحظة. فتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداء على سائق حافلة تابعة لشركة سوبر بوس عند مفترق إشكول في القدس، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي خلال الاعتداء. وفي حديث لراديو الناس قال السائق معتصم القاق إن الاعتداء تسبب له بأذى نفسي وجسدي.
1: لحد الآن مش عارف أوكل، مش عارف أشرب، مش عارف وجع راس. لحد الآن أنا بإيلن، نفسيتي من جوا تعباني، راسي تعبان، ركبتي تعباني، سمي تعبان، كل إشي تعباني بحالي. لحد الآن ما أكلتش ولا إشي، عم بأخذ دواء على الفاضي، وجع شواكيش في مخي في راسي، حزن أهل بيتي بناتي. لحد الآن هم مش مصدقين وعم ببكوا عن هذا، نفسيتي تعبت على الآخر.
0: أعلنت الشرطة توقيف 6 مشتبهين بينهم قاصرون بشبهة التورط في الاعتداء على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة من القدس من خلال البصق باتجاهها ورشقها بالحجارة. وتحقق الشرطة في الحادثة التي باتت تتكرر في المدينة خلال الآونة الأخيرة. ذكرت سلطة الإطفاء أن فرقها تعمل على إخماد حريقين اندلعا في منطقة مفتوحة في مدينة عرابي وفي أراض حرشية بالقرب من قرية زلفي. وذكرت سلطة الإطفاء أن الحرائق اندلعت بسبب الأحوال الجوية والرياح الشديدة. اعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفشل القانون المؤقت الذي جمد إجراءات اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحارديم المطلوبين للتجنيد، متعهدا بأنه سيدفع في حال فوزه بالانتخابات المقبلة نحو إقرار قانون تجنيد شامل يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي. وذلك في وقت اعتبرت فيه المعارضة تصريحاته مناورة انتخابية تهدف إلى استعادة التأييد الشعبي. نفت مصادر عسكرية إيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلب طهران وقف الهجمات، ووصفتها بأنها كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لكل السيناريوهات. هذا ونفت من جانبها وكالة فارس الإيرانية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت العمليات الأمريكية مستمرا، وأن مرور السفن سيقتصر على المسار المحدد وبموافقة بحرية الحرس الثوري. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة. هذا وتبلغ موجة الحر ذروتها اليوم مع توقع وصول درجات الحرارة في غور الأردن إلى نحو 46 درجة قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا يوم الغد. نهاية الموجز، ساعة ثانية من برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري، بعد قليل في أمان الله وحفظه.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
2: صوت المساء مع شيرين يونس.
3: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
4: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
5: هاي تقنية الفار خطورتها،
4: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

يلا رجعنا لنتابع المشوار. يسعد هالمساء مجددا تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبداية أسبوع سعيدة على الجميع. 4:08 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا براديو الناس، وإحنا مع كل السائقين والسائقات على الطرق بهاي الساعة الثانية من استراحتنا وحركة سير اللي فيها بنسمع أصواتكم على الهواء مباشرة، بنتناقش بمواضيع منوعة ومختلفة، نتبادل الآراء والأفكار على الهواء، وطبعا كده ما بنحب نسمع شو عندكم تحكوا لنا وشو عندكم تضيفوا بمواضيعنا. اليوم في سؤال سهل كتير كتير كتير بسيط، هو سؤال مكون من 3-4 كلمات بس بده تفكير وبده مبدئيا هيك إبداع بالإجابات. في مقولة شهيرة بتقول لك إذا بدك تخسر شخص اعمل معه كذا وكذا وكذا. في طرق ووسائل مختلفة ومنوعة لكيف ممكن تخسر شخص بحياتك، أو في أشخاص اللي مؤمنين إنه إذا تعاملت مع شخص معين بكذا فممكن تخسره. اليوم سؤالي لإلكم، شو هي أسرع طريقة لخسارة الناس؟ أسرع طريقة عشان أنت تخسر فيها شخص معين، ومن تجاربكم يمكن أنتوا كان في بحياتكم أشخاص صار في شيء معين وبسبب هذا الشيء خسرتوا هذا الشخص. فعلى 0-4-6-1-1-6-6-6-6 اليوم بدكم تحكوا لي شو هي أسرع طريقة لخسارة البشر؟ إذا شو؟ يلا 0-4-6-1-1-6-6-6-6 أسرع طريقة لخسارة الناس. أبدعوا بالإجابات، كيف ممكن تخسر شخص بأسرع وقت ممكن؟

0: خسرت الناس برأيكم، يعني إذا بدك تخسر إنسان اعمل معاه كذا وكذا وكذا. يلا بدي أروح عندي محمد. مساء الخير محمد.
1: مساء الورد سيدي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو يا محمد، شو هي أسرع طريقة برأيك بتخسرك
1: والله يا فادي؟ من تجربة أكثر طريقة يعني بتخسر فيها البني آدم هو العطاء المفرط.
0: العطاء المفرط ليه؟
1: طبعا لما لأنه الإنسان لما بضمن وجودك وبضمن هاي العطايا فمش سهل جدا أنه يتركك لأنه تعود على هذا الإشي.
0: تقول وكأنه بتصفي مفهوم ضمنا لما بتعطي بإفراط
1: 100% بضمنات وبضمن وجودك. فلذلك بعرفش ليش طبيعتنا كبشر منحب دائما ذوق السم، منحبش الإنسان المليح.
0: حلو.
1: فمن سنروح ل يعني بصيروا يدوروا على ناس ثانية يعني عرفش.
0: خلص لأنك بتسم، هو الشخص لما بيصفي مفهوم ضمنا بيصفي شخص غير مثير بعينين الآخر، فبالتالي بيقولوا له باي باي، بيروحوا عند غيره.
1: 100%.
0: شكرا محمد، يسعد هالمسا.
1: الله يسعدك.
0: هلا حبيبي، هلا، إلى اللقاء. حلو حلو حلو، توقعتش نبدأ هيك صراحة. بقولك بدك تخسر شخص اتعامل معاه بعطاء مفرط، يعني أعطيه أعطيه أعطيه، وكوني منيح معاه لأبعد الحدود، وكون هيك دايما موجود إلى جانبه. بهاي الطريقة أنت بتخسره، وهذا أمر طبيعي يا جماعة. إحنا كأشخاص منحبش الناس المفهومين ضمنا، منحبش الناس السهلين. هاي فطرة البشر، بتحب تتعب عشان تحصل من الآخر يعني أشياء. فبالتالي إذا بدك تخسر شخص أعطي عطاء دون حدود. يلا بدنا نتابع 0461166666. أعطوني أسرع طريقة ممكن تخليك تخسر شخص. أحد سابقها بحلا حلا حلا حضور جوز عيون مليان مليان طرق مليان. يعني انت بتخسره اذا عملت معاه كذا وكذا وكذا.

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. ما هي اسرع طريقه لخسارة

يلا كمان وكمان اتصالات معنا. أسرع طريقة ممكن تخسرك ناس من حواليك يا عبد. مساء الخير. ألو.

طيب خلونا نطلع لفاصل إعلاني, وبعد الفاصل راجعين بنكون تغلبنا على الخلل التقني بالتليفون, وبعدها بنرجع لنتابع معكم ونسمع منكم هيك أسرع الطرق لخسارة البشر من حولكم. كيف ممكن تخسر ناس من حواليك إذا شو؟ فاصل قصير ونعود.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريات ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

يلا عدنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا. حاليا تغلبنا على الخلل التقني مفروض، والخطوط الهاتفية متاحة أمامكم على 0461166666. كنت سألت كل يوم شو هي الطريقة الأسرع عشان تخسر إنسان من حياتك. يعني بقولك إذا بدك تخسر حدا بحياتك اعمل معه كذا وكذا وكذا، هيك أنت بتخسره. فأعطوني الطريقة الأسرع والأكثر نجاعة. تمام؟ وهيك بتساعدوا الأشخاص.

0: أشخاص اللي بدهن يخسروا أشخاص بحياتهم ومش عارفين فبروحوا بيعملوا هاي العملة اللي أنتوا بتحكوها. يلا بدنا نروح لنتابع مع اتصالاتكم 0461166666. مساء الخير ماريا.
1: هلا مرحبا.
0: هلا هلا شو أخبارك؟
1: تمام شكرا الله.
0: هلا يا ماريا. ماريا شو هيك أسرع طريقة ممكنة عشان تخسري حدا من حواليك؟ هويني
1: كتير. قول بس لا.
0: قول أوه. قول لا
1: ولا أهون منها. قول لا وشوفن كيف بتغفلوا من
0: الحياة. جربتيها ماريا؟
1: أوه.
0: طب هاتي أسأل. هاتي أسألك سؤال اليوم. إذا أنا عشان بتقولي لي لا بدي أخسرك أو بدك تخسريني يبدو أنه أنا بدي أكون متعود كل الوقت عن نعم. أو مرة واحدة جيت قلت لا.
1: أوكي.
0: بركي المشكلة كانت أنك أنت كنت معودي أشخاص معينين على نعم نعم نعم ومرة واحدة قلت لا حسوا في إشي غلط.
1: لا لا اسمع احنا مبدأ حياتنا احنا كبشر عشان دي احنا بشر عن جد لو فينا بعد قيم انسانية صرنا نحب نمتص اللي قدامنا قدر الامكان. صرنا نحب نستغل اللي قدامنا قدر الامكان اخذ منه مصلحتي قد ما بقدر. فبمجرد الشخص اللي قدامي يقول لي لا مرة واحدة خلص انت خسرته. بعزم الخسارة بتكون إيلو مش إيلك. كسبت حالك يعني. طلعت. للأسف هاي مجتمعنا وهاي إحنا واليوم أسهل إشي يقول لا وشوف كيف العالم بتغربلوا من
0: حياتي. آه والله يعني ضربتي على الوتر الحساس يا ماريا. وبعدين في ناس في ناس صديني خسارتها مكسب صديق.
1: صحيح
0: الشكل
1: الموضوع.
0: يسعد لي هالمساء الحلو ماريا. شكرا.
1: هلا
0: باي باي إلى اللقاء. إيه اللي حكته ماريا هو الدقيق والصحيح جدا جدا جدا. جرب احكي لا بتخسر الشخص اللي انت عم تحكي له لا. جرب طالب بحقك انت بتخسر الشخص لمجرد بس انك عم بتطالب بشيء من حقك. معي مستمعة. ألو مساء الخير.
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
2: أسرع وأسهل طريقة دين ومصاري.
0: دين ومصاري ليه؟
2: خلص دين الناس. في ناس أشخاص بتدين مثلا بقصدك في شغلي بتدين ومصاري بأخذهن مثلا 10,000 برجع لك ياهن 1,500.
0: طب أسألك سؤال لما أنت اليوم بدك تديني شخص مصاري تمام مين مكان يكون مش مفروض يكون في وكأنه حديث من البداية على آلية الترجيع وينت زمان مكان طريقة أسلوب ولا هيك يلا بدين روح ولما يكون معك رجع لي.
2: هني البنوك مش قادرين يأخذوا مصرياتهن في طريقة ولا أنا غلطاني.
0: لا مش غلطاني صراحة. أفهمتيني بجوابك.
2: القانون بحاله مش قادر يسيطر على الناس. وبصراحة أنا ماشي على مثل خفف ناسك بتريح راسك.
0: خفف ناسك بتريح راسك صح وأنا كمان ماشي عليه.
2: يلا يعطيك العافية. أحييك
0: يسعد لي هالمساء.
2: أنا وصلت على الشغل ونهارك سعيد.
0: يعطيك ألف عافية. شكرا باي باي.
2: شكرا باي باي. باي باي.
0: بقول لك هو البنك مش عارف ياخذ مصريات انا بدي اخذ مصرياتي. يلا حلو الاجابات اليوم 0461166666 اسرع طريقه عشان تخسر فيها بشر. يلا. شو هي عبد يا مساء الفل.
3: مساء الخير كيف حالك.
0: هلا يا حبيبي شو اخبارك.
3: الحمد لله.
0: هلا يا عبد تفضل.
3: عشان تخسر حدا ما فيش حاجة يكون معك مصاري عشان تدين. ما فيش حاجة تعوده على ولا لا. بكفي انك تكون صريح معه.
0: صريح الصراحة. طب هات اسألك سؤال عبد.
3: تفضل.
0: اليوم انت صديقي تمام. انا شايف ماشي. فيك اكم خصلة مش عاجبتني وجاوبني بصراحة بانك عم تحكي عن الصراحة وجيت صح. حطيتها بوجهك قلت لك اسمع عبد انت 1 2 3 4 بضلني بحياتك ولا بتخسرني؟
3: حسب قديش انت كنت قريب مني.
0: أنا صديقك، صديقك الصدوق، وجيت حطيت لك، شوف في أشياء مرات حتى الناس اللي كتير قريبين من بعض

0: بعض بيحبوش يحكوا فيها. يعني مرات في عندك صديق هالقد مقرب بتحبش تروح وكأنه تحط له عيوبه أمامه على الطاولة. صح؟ فإذا أنا اليوم صديقك المقرب أجيت حطيت لك عيوبك أمامك على الطاولة بكل صراحة، هل بضلني بحياتك صراحة؟
1: يمكن أنا أتقبل، بس في كتير عالم تتقبلش وبتفضل إنها تختصرك.
0: وشو أنت بتختلف عن العالم؟ ليه أنت بتتقبل وغيرك لا؟
1: حسب علاقتي فيك.
0: عم بقول لك أنا أقرب أصدقائك.
1: أنا إذا برجع الإشي إلي شخصي أنا بتقبل.
0: يعني إذا صاحبك أجا قال لك اسمع عبد 1 2 3 4 هاي الصفات بكرهها فيك لازم تغيرها ومش حلوة و بتقول له تمام على راسي معك حق، تخدش منه موقف؟
1: كمان حسب الطريقة اللي بيجي بيحكي فيها، إذا بيحكيني قدام عالم، إذا بيحكيني
0: لا بينه أكيد مش قدام عالم، بينك وبينه.
1: أنا بتقبل شخصيا. أوكي.
0: شكرا يا عبد، يسعد لي هالمثل حلو،
1: يعطيك العافية،
0: هلا إلى اللقاء. الصراحة فعلا بتخسر، لأنه بعرفش ليش الناس اليوم بتحب إنك تكون ملتوي وملون وتمسح جوخ ويا حبيبي ويا روحي ويا مش عارف شو، وما تيجي بشكل واضح وصريح تحط الحقيقة أمامهن والله بتخسرهن. يلا ابو كارم مساء الفل،
2: يعطيك العافيه عمي فادي،
0: يعافي لي هالروح الطيبه.
2: شغلي وحدي،
0: هلا وهي،
2: انه صديقك يبدا يتعالى عليك بوجود فروق ثقافيه او اقتصاديه بينكم.
0: يعني اذا هو بيتعالى عليك بخسرك ولا انت بتخسره؟
2: انا بخسره، بدي اخسره وبدي اخسر ابوه اخرى.
0: بس اذا هو صديق حقيقي كيف ممكن يتعامل مع صديقه بتعالي؟
2: ما هنا المشكلة. هنا المشكلة إنه إذا أنت صديق مظبوط مش لازم تتعالى عليه، لتعالى عليك حتى لو في فروق ثقافية أو اقتصادية بينكم.
0: معنى المشكلة فيك مش فيه، لأنك أنت كنت شايفه صديق.
2: لا ما هو كل الوقت كان ماشي مظبوط.
0: ومرة واحدة فتل يعني؟
2: بفترة معينة لما صارني الفروق بدأ يتعالى.
0: بس هات أسألك سؤال، هل الأصيل يا أبو الكارم،
2: هل
0: الأصيل الشبعان المأصل ابن العز وابن الشبع ممكن المصاري والمناصب تغيره، ولا هذا بده يكون أصلا جوعان مش ابن أصل؟
2: الأصيل
0: معناه الصديق هذا كان قليل أصل وانت مش شايف.
2: وأنا بقول هيك كمان للأسف الشديد.
0: شكرا يا أبو الكارم، يسعد هالمساء.
2: عفوا.
0: إلى اللقاء، باي باي. يعني تخيل أنا عندي صديق مقرب، وكمان مرة كل مرة بحكي صديق منشدد على مفهوم الصداقة ومعنى الصداقة، لما بحكي صديق يعني صديق، يعني صديق مقرب، إذا عشان صار معاه شوية مصاري أكتر مني ولا تبوأ منصب أكتر مني بده يشوف حاله علي، مشكلتي أنا أني أنا ما كنت عارف أنه هو إنسان بلا أصل. بس مش بلوم حالي ولا بجلد حالي، بس مرات بحاجة عن جد، مرات بيكون في تفاصيل صغيرة صغيرة صغيرة اللي إذا بتحطها أمامك بتقدر تعرف إذا هذا الإنسان اللي أمامك شبعان وأصيل ولا لا. بس مرات هيك وكأنه إحنا منضطر نغض النظر عنها لأنه منحب الشخص، فما تغضوا النظر عنها. ودائما بحكي لكم إنه الإحساس الداخلي أو هاد صوت البطن اللي جوا، هذا أصدق صوت ممكن يحكي معك، أصدق من أي إنسان آخر. صح ميرال؟ عجبك، شايف مبتسمي. يلا مين معي على خط واحد؟ واحد عرين. عرين مساء الخير،
3: يعطيك العافية.
0: يعافيك، شو أخبارك؟
3: نشكر الله.
0: هلا يا عرين، شو يا عرين؟
3: شو في كلمة واحدة بقى
0: قليلة؟
3: كون صادق.
0: كون صادق أو كون
3: يعني
0: صريح،
3: يعني كون على طبيعتك. لا مش صريح لكن. أنا ما بحكيش على الصراحة
0: لكن.
3: يعني بحكي بس على الصدق.
0: أشرح
3: يعني
0: لي أكثر.
3: أنت كون صادق بجميع الأمور، مشي كل شيء بالحياة عن جد وفقا للمبادئ اللي بتآمن فيها، مثلا وفقا لشو إحنا يعني لو الحق عليك حطه عليك.
0: هاتي أسألك سؤال عرين، شوفي أنا معك وإحنا مع الصدق، بس حاسس وكأنه بتحكي أنت عن عالم مثالي. اليوم شو يعني عالم مثالي؟ اليوم عشان تعيشي مش عم بقولك لازم تلفي وتدوري، بس في مصطلح أنا كتير بحبه.
3: وصلنا لهاي لازم تلف
0: هذا صفة دواوين وكذا، بس في مصطلح أنا كتير بحبه باللغة العبرية بقولك تعجيل بينوت، يعني دور الزوايا. بتعرفي هذا المصطلح؟
3: مظبوط.
0: آه، فمرات بتكوني بحاجة إنك تدوري الزوايا عشان تمشي. أما إذا بنضل
3: على شيء. حكيت إشي ثاني يا فادي، قلت كون على طبيعتك.
0: أوكي أنا معاكي، ما هو
3: كون على
0: أنا معاكي، هذا في فرق كبير. كون على طبيعتك وتتصنعش، هذا فرق غير إنك كون صادق. الصادق هو اللي بتعرف اللي بوقف على.
3: لا لا لا لا، مش بمعنى تهي صدق قلت هي تهي حخام قلت هي صدق قلت مش على هيك انا عم بحكي.
0: كون طبيعي يعني،
3: قلت انه اذا بدك تختار شخص انت مش عم تحكي هون على طبيعه شغل اللي اوكي بالشغل لازم.
0: لا حتى مع البشر مرات كمان.
3: حلو. انا اليوم شخص على طبيعته على الاخر مثلا، انا ما بقدر اجي اتصنع عشان اقدر اعيش مع مجموعه ناس اللي هن لا بالنسبة لهم أي إشي بالحياة هو عبارة عن إنه لازم أظل أنا بهاي متبع، يعني إنه أوكي عشانك أنت أو عشانك القريب اللي حدي أو عشانك بتقربني أو عشانك أخوي ابن عمي خالي مش مهم.
0: أوكي
3: لازم أجي أقول أوكي لأنك أنت هذا الشخص معناها بدي أقلب، لا أنت معناها كان بيطلع لك تعمل هيك، لا قل له إنه الحق عليك، جرب وقول له إنه لا انت كنت غلطان. كان لازم تراجع حالك، يعني زي ما احنا بنقولها حشبون نافش ولا بادي كفايت ولا بيكارت. فهمت؟ فانه كون صادق حتى في هاي الامور مثلا. مش على انه لا انا حياتي طبعا حياتي الشخصية بعيش لحالي ما حدا يقوى علي فيها. جرب مرة تقول لا، زي يعني عذرا على التعبير نطلع شوي عن القطيع، جرب قول لا زي ما قالت الاخت اللي كانت قبل يمكن ماريا كان اسمها، انه جرب قول مرة لا انتوا ماشيين على هاي الامور اللي هي بالنسبة لي لانها لا تناسبني انا، جرب قولها لا للأشخاص اللي احنا
0: بنعدين
3: هذه نقول قريبين.
0: احكي لك شغلي عريان. اول شيء انا اسف فهمت قصدك بالاول، كنت فاهم غلط. انا بفكر قضية لا هي مسألة شو انت بتعودي، وانت اي نمط حياة واي اسلوب حياة بتفرضي على اللي حواليك. يعني لما بتكوني فارضة اسلوب حياة اللي فيه الكثير من اللقات واللي فيه الكثير من الخروج عن القطيع ببعض الامور اللي انت مؤمنة فيها، صدقين الناس بتحترمك. بس لما
3: بس انت بتلاحظ لحظة بتحترمك وهي مجبورة مش محبة. هي بتحترمك
0: بصرف النظر، انا بتحبونيش احترموني بديش حدا يحبني.
3: لا بالضبط، لانه الاحترام له علاقة بالمحبة، ولكن رح تصل لنقطة انك انت شخص عذرا على الكلمة يعني انت منبوذ.
0: ابو شو يعني عادي شو
3: لا انا فا انا عن حال شخص.
0: تعرفي شو احلى شعور علي؟ انت تعرفي احلى شعور اليوم
3: أنا
0: للاسف
3: بحب يعيش لحاله.
0: لا فاهمك، بس اليوم للاسف في ناس ما بتحبك حب وانما بتخاف من وجودك، فبالتالي هي بتضل حاسه حالها مجبره تضل حواليكي.
3: صحيح. واللي انت حضورك بيلغي وجوده، فبالنسبه له انت بنسميها نوع من التهديد. تكون صادق، انت جرب تكون صادق، جرب انه انت ما تمشي وراهن حتى لو ما قدروا يعملوا اشي، او حتى الشخص لو ما قدر يعمل اشي رح يظل كل حياته وين بيقدر يعمل الـ الـ الـ الـ يعني
0: وين بيقدر يمسك عليك زي اللي بيمسك.
3: بالضبط.
0: اوكي شكرا عريان. يسعد لي المساء.
3: وعلى فكرة انا بدالك انا واصلة لنقطة حتى الوصية تاعتي انه في عزائي فقط عائلتي يعني ابنائي.
0: سلامة قلبك.
3: يعني حتى وصل بعد عمر طويل ولا الناس.
0: سلامة قلبك.
3: لانه عن جد واصلين لمحلي شوي سيء هيك.
0: للأسف.
3: والله يعطينا الاحسن يا رب.
0: والله يصلح الحال يا رب. شكرا عريان. يسعد لي المساء الحلو.
3: يعطيك العافية ونارك سعيد. الله يسعدك. باي باي.
0: معبيين المستمعين ملانين. يلا نروح عند ابو اشرف. يا ابو اشرف مساء الفل.
4: مساء الفل عمي فادي.
0: هلا.
4: هاي قصه التعجيل بينوت اللي قلتها قبل شويه انت. انا قطعت بني ادم عزيز جدا جدا علي 3 اشهر لانه قال لي هاي الكلمه.
0: ليه؟
4: اعمل تعجيل بينوت يعني صير جامل. انا قصه المجامله بتخفف كثير من الناس.
0: لا بس ابو اشرف المجاملة. في فرق بين مجامله مبتذله وبين دبلوماسيه. مرات انت بتكون مضطر تكون انسان دبلوماسي عشان تمشي الحياه، اما لما بدي اصفي انسان مجامل على حدود النفاق هاي مصيبه.
4: نفاق قصدي
0: فيه. كيف
4: مجامله نفاق؟
0: لا مجامله النفاق هاي كارثه.
4: انا بحكي.
0: اوكي شكرا ابو اشرف، سعد هالمسا
4: حبيبي.
0: هلا الى اللقاء. باي باي.

0: يلا كمان مشاركة يا عبد. مساء الورد.
1: مساء الفل.
0: شو أخبارك؟
1: الله يبتصل أسلم عليك
0: حبيب قلبي. طمني عنك.
1: الحمد لله تمام
0: منيح.
1: الحمد لله.
0: عبد كيف ممكن تخسر إنسان حواليك؟
1: الحمد لله بغمكش عشان مخسرش.
0: الآخر بضلني على البر.
1: ولا مرة انضربت يعني بغمكش بكوني شفاف مع الناس.
0: بس كيف ممكن عبد؟ على فكرة أنا إسا استوعبت عبد اشتقنا لك.
1: أنا والله
0: إسا استوعبت
1: منك طبعا على المحطة.
0: شو أخبارك يا عبد؟
1: تمام الحمد لله.
0: هلا فيك عبد. كيف ممكن انك يعني تفوت ناس على حياتك وتضلك معن على البر؟ وعم بحكي على ناس مقربين.
1: لو عقليتي اسا هاي اسا ابن 40 انقل على ابن 18 كان انا وضعي غير شكل. يعني الحمد لله يعني صرت مثلا اتعرف على بني ادم جديد ان كله شخصيته هو مش حاسس. يعني انا كله انا بحب شيء بحب شيء بحب شيء ما اعرف شو انا من اولها.
0: وكأنه أنت بتفرض قوانين هاي العلاقة من البداية والآخر هو يا بدخل يا بخرج.
1: يعني مثال صغير ولا أي بني آدم بخليه يصير عندي يتطفل علي من الأحد للخميس مثل يجي على 10 بالليل يصير عندي. أعطوش هذا المجال من أصله.
0: بتقول وكأنه قوانين
1: بالضبط. أنا بمشي على قوانيني. أنا حب لك حب لك وحب الكاش.
0: الله معك يا عيني عليك. سعد لي مساك الحلو يا عبد.
1: الله يسعدك.
0: شكرا جزيلا. هلا هلا باي باي. على فكرة موضوع اللي حكاه عبد كمان قضية القوانين. لما أنت بتحدد قوانين وكأنه قواعد لحياتك وعلاقاتك وبتيجي مثلا بتحكي لأشخاص معينين اسمعوا أنا عندي قانون مثلا على سبيل المثال أنا بحبش تيجي عندي بدون ما ترفع لي تليفون بحبش نط علي فجأة هذا بتخسره لأنك أنت ممنوع تحط قوانين. إذا بتحكي لشخص مثلا بحبش ترنلي رنيت مرة ما رديتش إذا بترنلي كمان مرة ببطل أرد خصوصي بزعل منك يعني طب ما أنت رنلي مرة برجع لك. إذا أنا باجي عم بحكي لك عن قوانيني وشو أنا بحب أنت بتزعل مني وبخسرك. فبالتالي عن جد كمان هاي الشغلة فرض قوانينك أو فرض مش قوانين خلينا نسميها قواعد معينة أو أسلوب معين أسلوب حياة معين على الآخر كمان بتخسره.

0: يلا كمان مشاركة معي سمير. مساء الخير. ألو.
1: مساء الخير. شو الأخبار؟
0: سلفل. كيف حالك؟ كيف انت؟ الحمد لله. طمني عنك.
1: الله يسعده. والله نحمد الله.
0: حبيبي يا سمير. شو يا سمير؟
1: أمير.
0: أسرع طريقة لخسارة الناس يا أمير شو هي؟
1: هاي مرة بكيت قاعد عند صاحب فك عمو حده.
0: أوكي.
1: أبو عروسته.
0: أوكي.
1: قافل. بقول له اللي حرق ديخ عمك ليش بيظل يجذي؟ وكان زعل. الطب عنده عمو ومرت عمو.
0: اسمع أمير لو إنك استنى لو إنك حكيت له هاي الجملة بعدم وجود عمو كان كمان زعل؟
1: إيه انا لحد هسه بطل يتسلى وبطل يحكي معي لما قلت له عمك نخرط.
0: طب
1: ما قلت له انه كذاب حطيت هيك تكيله قلت له ليش عمك بخرط يا اخي
0: حسيت بخرط اهون من كذاب
1: هو بجذب قاعد معنا وبجذب.
0: طب استنى شوي انت متزوج امير؟
1: انا
0: مش مفروض انه عمك ابو زوجتك يكون بمقام والدك؟
1: بلى.
0: فتخيل لا سمح الله ولا قدر الله حدا عم بحكي لك هذا الكلام عن والدك. هل ممكن تتقبل هذا الموضوع؟
1: ما هو اسمعني.
0: لا مو جاوبني يا يا لا بعدين رح اسمعك. لحظة ما بدي اسمعك بس قول لي بالاول ولا لا
1: اذا هو بجذب.
0: حدا يحكي لك عن والدك لا سمح الله
1: قول لي ليه؟
0: ليه؟
1: كلمة الحق بالوجه زيدش. لما هو بيجي بقعد قدام الناس وبيحكي مثلا قصة وطلع انه فيها كذب يعني شايف؟ كله واحد من
0: الثلاث
1: انت
0: كذاب العادي في هذا اللي من شوي حكاه مستمع بقول الناس بتزعل من الصراحة اذا بتيجي بتحط
1: هسا صاحبي قاعد وعمه حده وبخرط شو اذا من الناس اولاد.
0: فانت ما عرفتش تسكت ولبسته اياها. أمير الله يسعد لي مساك الحلو
1: حبيبي.
0: شكرا جزيلا. هلا
1: باي باي.
0: حطها بوجهه دغري يعني انت انسان عمك ابو زوجتك كذاب.

وهذا برجعنا لكل قضية ومفهوم الصراحة والصدق. اليوم كل ما كنت صريح أكثر مع الناس اللي حواليك كل ما خسرت، لأنه للأسف بديش أحكي أغلب الناس، بس في نسبة مش قليلة من الناس بتحب أنك تكون معها كذاب ومنافق وأكثر من اللازم مجامل ومش صريح وتمشي زي ما هن بدهن، وإذا ما أعطيتهن البدهنية طبعا بزعلوا منك وبتصفي أنت الشخص السيء. للأسف الصراحة اليوم مش بالأمر المطلوب أبداً أبداً أبداً. صح؟ معي أنت ولا مش معي؟ أنت مش معانا اليوم.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمي 4989 يخضع العرض للأنظمة التمويل حتى 60 دفعة عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي
3: راجعين على التعليم؟ خبرائنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم زورونا في فروعنا آي بليس مكانك لأجهزة أبل
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل انتبهوا سوف يتم دفع المنحة

0: عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. نبت 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 بـ10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات بـ10 شيكل، يوميات الطالب بـ6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 بـ15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: حطمنا الأسعار، سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا 4989.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 4 × 140 جرام 1 بـ9.90 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5 بـ9.90 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3 بـ10.90 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 بـ14.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1 بـ29.90 شيكل. ورك تواليت مولد 30 لفة 1 بـ19.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

الطريق. يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. نقاش ممتع اليوم كان وشيق معك حول الطريقة الأسرع لخسارة الناس من حولك. اليوم سمعنا هيك أكثر من يعني إيجابي وأكثر من طريقة. حكيتولي عن العطاء المفرط، حكيتولي عن إذا بتقول لأ للشخص ممكن تخسره، عن الأشخاص اللي بتمتص الطاقة ولما تيجي تعطيها ملاحظة فبتزعل منك وبتخسرها، إذا دينتوا مصاري بتخسروا، إذا كنت صريح معاه بشكل مفرط كمان بتخسروا، إذا كنت صادق، إذا تعمقت بالعلاقة. للأسف أنه معايير العلاقات بالسنوات الأخيرة أخذت منحى آخر مختلف، واليوم في كتير هيك تأثيرات خارجية عم بتأثر علينا.

على رؤيتنا مبدئيا للعلاقات. الأشياء اللي حكيتوها كلياتها صحيحة بالمبدأ، دقيقة، ولكن أكيد طبيعة الحال هي لا تسري على كل الناس، لأنه الناس أجناس وإحنا مختلفين عن بعض. في أشخاص اللي بتمر فيهن المنيح، في أشخاص اللي عندهن رحابة صدر للصراحة والصدق، في أشخاص الملتزمين إذا أعطيتوهن مصاري بيرجعوها على ذكر دين المصاري، في أشخاص إذا كنتوا معهن بعطاء مفرط وأعطيتوهن بقدر هذا العطاء. تذكروا دايما أنه أصابعكم بإيدكم عن جد مش مثل بعض، وإذا بتدوروا بتدوروا بتدوروا اليوم يمكن هيك بتكون تدوروا وتعطوا مجهود مضاعف، بتلاقوا أشخاص مناح، بتلاقوا أشخاص أصيلين، أشخاص اللي تقدروا تعتمدوا عليهن وتركنوا عليهن ويرافقوكوا بصداقة لمدى الحياة. بس بتكون تتعبوا مبدئيا، وأهم إشي ما تتنازلوا عن الأمور اللي بتخليكوا مرتاحين مع حالكم، عن الأمور اللي بتخلي حياتكم بعيدة كل البعد هيك عن الشوشرة والدوشي. وتذكروا دايما أنه إحنا مش موجودين بهذا العالم عشان نقوم بإرضاء الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك ولا مرة. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم، مشوار بداية الأسبوع. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، المستمعات والمستمعين الكرام. شكرا لطاقم العمل المرافق لإلي اليوم، ميرال صفدي، الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، دانا أبو بكر، وعرين نصر. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس، برنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري. إلى اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب باثنين شيكل، أقلام توش 12 قلم باثنين شيكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات. خاضع لشروط الحملة.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. موجة حرائق في عدة مواقع من شمالي البلاد حتى جنوبها وسط ارتفاع درجات الحرارة. إيران تنفي مزاعم ترامب وتعلن مواصلة إغلاق مضيق هرمز. ووزارة المالية تعمل على بلورة خطة لنقل صلاحيات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية للسلطات المحلية. هذه العناوين وأكثر سترافقنا في هذه الساعة الإخبارية. برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس، وكما

0: سمعتم موجة كبيرة من الحرائق في شمال البلاد في منطقة وادي عارة وكذلك في جنوب البلاد، إلى جانب حوادث الطرق الدامية في عدد من المواقع. كل هذه الأخبار إلى جانب ما يجري في إيران وكل التطورات الأخيرة ستكون تفاصيلها معنا أيضا في استوديو المساء. نحن الآن إلى أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم، والبداية مع ما قاله لنا بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني عن جهود تشكيل التحالف الثلاثي.
1: أن هناك يعني فجوات كبيرة لا يمكن تجاوزها، ونحن بصدد ذلك. لا أريد أن أتطرق إلى أي تفصيلة يمكن أن تعيق التقدم. ما نريد الآن هو التقدم، وقد أخذنا على نفسنا يعني مسؤولية عدم الإدلاء بأي تفصيل رغبة منا في أن لا نزيد الكثير من المعيقات، بل علينا إزالة المزيد من المعيقات لنصل إلى الهدف المرجو.
0: النائب وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة قال إن الدور الذي قام به النائب في يش عتيد يوف سيجالوفيتش في قضية مكافحة الجريمة جعله مقبولا لدى أوساط في المجتمع العربي.
2: مجتمعنا العربي يضع موضوع محاربة الجريمة والعنف والتخلص منها والعودة لحياة مدنية طبيعية بعيدة عن السلاح والقتل وأصوات الرصاص وكل هذه الأمور. ربط هذا الموضوع بشخص سيجالوفيتش والذي كان له دور في قيادة موضوع محاربة الجريمة أيام حكومة التغيير، وكانت هناك نتائج وكان هناك وقف لارتفاع الدالة ثم انخفاضها قياسا بالسنوات التي سبقت والتي تلت تلك السنة. وبالتالي نعم، كون هذا الرجل ارتبط اسمه بهذا الموضوع اللي أنا وأنت وكل إنسان عربي يريد أن يرى فيه حلا الآن بكرة بالأمس، ويعني هو ليس موضوع للنقاش السياسي، نعم. الموضوع نفسه الجريمة والعنف، جعل هذا الرجل وكأنه محل قبول ومحل إجماع عند المواطنين العرب بأن يكون جزء من حزب عربي.
0: مواطن من طمرة عن تلقيه أمر إخلاء لمنزله.
3: لا، كانت مفاجأة، لأنه إحنا بلغنا بشهر 11، يعني صار لي سنة ونص أنا وأجوا طلعوا شم ماي عندي على الدار عملوا قسوها، وأنا شفت شم ماي براتي وإني جابوا شم ماي تاتين وأجوا فاتوا على الدار كمان قسوا من جوا. شو اللي من جوا؟ الناس مرت ابني نايمي وولاده نايمين صغار، شو اللي كنتوا تجيب لي بينا 10-12 بوليس معها؟ شو جاي تحاربوا أنتوا علي؟ قال الولد أوضة النوم المرة نايمة وبنت صغيرة معها بحضنها بديش توتهاوس، قالوا بدنا نيجي من 10 إلى 12، أجوا على 7 و8 والناس بعدها نايمة. الخرافية إنه بدهن يخلصوا مع الناس. أنا روحت كنت دافع 5 شيكل بالبلدية على سبيل يطلع بالمخراز اسمي بالمخراز. أول مخراز طلعش، ثاني مخراز طلعش، بقيت مع الرئيس كان وقتها موسى بروني، قلت له خلي هيك، خلي في بعد مكرشين بالمنطقة الفلانية روح تحس العمر وتيجي المخراز الثاني ثالث بتاخذ. عملنا هيك بال 2001 بعد ما عمرت بال 2001 روحت مرتين لعندين ومعي مصاري على سبيل أخلص. كان المكراز 40,000 شيكل 39,000. أنت شفت معمر روح نظف الأول وبعدين تيجي تشتري. رجعنا بال 2003 شرحه، بال 2007 نفس الغرفية.
0: معتصم اللقاق سائق الحافلة الذي تعرض للاعتداء في مدينة القدس روى تفاصيل هذا الاعتداء من جانب شبان يهود.
4: شغلت الباص وطلعت لدركي بدي ابدا المشمير تبعتي برمزور رمات شكول، بسمع اشي بخبط في الباص، اشي رعد زي الاشي قوي يعني وتفيكوت. ما بطلنا هيك على المراي نزلت بيتهم تبعتي، بفتح الشباك هيك اشي خبط في وجهي مش عارف حديده خشبه، نزل اسناني نفخ لي انفي وجهي انتفخ الدموم عب حالي، فقدت الوعي يمكن دقيقتين ثلاث. عبين ما شديت حالي شوي دقيقتين ثلاثه سحبت للماكسي وظليت طالع مش عارف احمر اصفر اخضر، هربت منهم معي شويه ميه مش عارف احكي، سمي منفوخ واسناني مكسره لحد الان مش عارف اوكل مش عارف اشرب مش عارف، وجع راس لحد الان انا بالم، نفسيتي من جوا تعباني، راسي تعبان، ركبتي تعباني، سمي تعبان، كل اشي تعبان بحالي. لحد الان ما اكلتش ولا اشي، عم باخذ دواء على الفاضي، وجع شواكيش في مخي في راسي، حزن بيتي بناتي لحد الآن هم مش مصدقين وعم ببكوا عن هذا، نفسيتي تعبت على الآخر.
0: المحامي محمد دريعي رئيس لجنة الأوقاف في يافا عن إعداد الخريطة الهيكلية لمقبرة طاسو التاريخية لضمان عدم المس بها.
5: خطة جديد تم الإعلان عنه ب 17/7 لمدة الاعتراض 60 يوم. طبعا إحنا إن شاء الله

0: بين مقبرة أخرى لدفن موتانا فيها.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. الملف الأول حوادث الطرق الدامية في البلاد في هذه الأجواء الصيفية الحارة. لقي رجل في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث سير قاتل وقع عند مفترق أفيك في هضبط الجولان. وطبعا هناك حادث آخر في منطقة إرمات يشاي. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا الزميل مبدة فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. أهلا بك مبدة.
2: شيرين مساء الخير لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني حوادث الطرق القاتلة مصرع شاب يبلغ من العمر 35 عاما وإصابة 5 آخرين في حادث طرق قرب مفرق أفيك في الجولان، حيث وقع الحادث عصر اليوم إثر يعني وقع بين حافلة صغيرة ومركبة خاصة على شارع 98 بالقرب من مفترق أفيك في منطقة هضبط الجولان. وأفادت الطواقم الإسعاف التابعة للنجمة داوود الحمراء أنها أقرت وفاة الشاب في المكان متأثرا بإصابته البالغة، وكما قدمت العلاج الطبي لخمسة مصابين بينهم رجل يبلغ من العمر 30 عاما وصفت حالته بالمتوسطة ويعاني من إصابات في الأطراف، إضافة إلى 4 مصابين بجراح طفيفة. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورة بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات هذا الحادث فيما شهدت المنطقة ازدحامات مرورية شرين نتيجة هذا الحادث. يعني نتحدث عن مصرع شخص 35 عاما وإصابة 5 آخرين.
1: أعلنت هويته؟
2: لا حتى الآن نعم حتى الآن يعني لم يعلن عن هوية الضحية حادث الطرق شيرين. وفي حادث آخر إصابت 15 شخصا بينهم 4 بجراح متوسطة في حادث طرق آخر على شارع 77 قرب مفترق رماد يشاي، حيث أصيب 15 شخصا كما ذكرت وبينهم 4 بجراح متوسطة إثر حادث طرق وصف يعني بالخطير. وقع على شارع 77 بالقرب من مفترق رماد يشاي بعد تصادم 4 مركبات في هذا الحادث. وأفادت طواقم اتحاد الإنقاذ التي وصلت إلى المكان بأنها قدمت العلاج الأول للمصابين، حيث تراوحت أعمار المصابين بجراح متوسطة بين 30 و 50 عاما فيما أصيب 11 شخص آخرين 11 شخصا آخرين بجراح طفيفة بينهم أطفال، وتتراوح أعمارهم بين 10 و 30 بين 10 أعوام حتى 30 عاما. وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج فيما تعمل الجهات المختصة في التحقيق في ملابسات هذا الحادث.
1: أشكرك جزيل الشكر. عد إلينا يعني في حال تطور أي جديد. زميلنا مبدة فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن حوادث الطرق في البلاد في هذا اليوم، إلى جانب موجة حرائق تحاول سلطة الإنقاذ والإطفاء إخمادها في عدد من المناطق، من بينها عرعرة النقب جنوبا، أيضا منطقة بيت شامش، منطقة عرابي كان فيها أيضا حريق، وزلفي في وادي عارة. حتى الآن إذن 4 حرائق هذا المعروف لدينا. ربما يضيف لنا السيد كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ مزيدا من التفاصيل. أهلا بك أستاذ كايد.
3: مساء الخير.
1: يعني تحدثنا عن 4 حرائق وكأنه حتى اللحظة، ما الذي يجري في البلاد؟
3: يعني تشهد على البلاد عدة حرائق، أكثر من 4 حرائق. أنا أعتقد أنه حاليا كما وصلني 6 حرائق موجودة في البلاد، ولكن الأكبر منها هي في منطقة زلفي، وبالتالي هنالك تعمل 6 طائرات إلى جانب طواقم عديدة. يمكن القول بأن تمكننا من تطويق، أو هذه الطواقم بالإضافة إلى الطائرات تمكنت من احتواء ومنع انتشار النيران، لأن كانت تهدد الكثير من المنازل في زلفي والمنطقة المجاورة. فحاليا نحن نعمل، نواصل العمل، ولكن أنا أعتقد هذا سيستغرق عدة ساعات لإخماد الحريق، طبعا بسبب الرياح الجافة وبسبب أحوال الطقس الغير معتادة والتي تشهدها البلاد هذا اليوم والأيام القادمة. هنالك أيضا للأسف في مكب نفايات في حي رقم 2 في عرارة أدى هذا الحريق،
1: عرارة النقب طبعا في
3: الجنوب، أدى إلى يعني نشوب حريق، وأيضا يعني تمكننا مع وحدة المتطوعين في المكان من منع وصولها إلى المنازل. هناك أيضا في المنطقة

0: الجنوبية يعني حرائق، ولكن مرة أخرى أقول دائما شيرين أنا العامل البشري هو المسبب الرئيسي لكل هذه الحرائق. بالفعل نحن نواجه أحوال طقس غير عادية، ولكن أنا أعتقد أن أحوال الطقس هذه لا تؤدي إلى اشتعال النيران إلا إذا كان سبب يعني أكثر زي لحام أكسجين أو أي شيء آخر ليؤدي بالنهاية إلى يعني هذا الحريق. نعم.
1: عرابي أيضا وبيت شامش في تفاصيل ولا لسه؟
0: مضبوط. عرابي يمكن القول بأن هنالك سيطرة، وبالنسبة للمنطقة الثانية بيت شامش لازلنا نعمل في المكان، هنالك طائرات، ولكن أنا أعتقد بأن هذه يعني المناطق سيتم احتواء النيران لأنه الطائرات تعمل وبالفعل تؤدي عمل ليس بالقليل بكل ما يتعلق بإخماد الحرائق في المناطق المفتوحة. ولكن مرة أخرى يعني شيرين أنا أقول المواطن بالنسبة لنا هو الأساس، وأنا أقول وأدعو المواطنين ابتعدوا عن إشعال النيران هذه الأيام. أولا لا يعقل أنه نيجي ونشعل النيران في مثل هذه الأيام الحارة والجافة. ثانيا لا يمكن أن نأتي ونقول أيضا أنه النيران بسبب أحوال الطقس. وثالثا والنقطة المهمة، موضوع النفايات هي آفة، وأنا أقول للمواطن في مجتمعنا العربي دعونا نبتعد عن الكارثة القادمة.
1: نتمنى ذلك خاصة في هذه الأيام. نعم. مع رفع أصلا الجهوزية أيضا
0: أصلا يعني شيرين بدون يعني علاقة أصلا ممنوع منعا باتا إشعال نيران بصورة عشوائية في مكب نفايات. يعني قبل يومين كان مكب نفايات يعني يمكن القول مرخص أو غير مرخص لا أدري يعني، ولكن هو يعني مطوق. فبالتالي من أشعل النيران في هذا المكان أنا ما بعرف إذا بصورة عشوائية أو غير عشوائية، ولكن هذا أدى إلى يعني مساحات كبيرة احترقت، وأيضا المنتزه يعني في منطقة كوكب أبو الهيجة التي تعتبر صحيح. أنا بالفعل يعني أنا بقول لمن أزورها في الغابات يعني سويسرا رقم 2 للأسف.
1: صحيح للأسف. أشكرك جزيل الشكر أستاذ كاي الظاهر متحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا نتمنى السلامة للجميع في ظل هذه الأجواء وهذه الحرائق، اتخذوا كل تدابير الحيطة والحذر. إلى الملف الإيراني، حيث نقلت وكالة فارس عن مصادر مطلعة نفيها إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة، وذلك خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم من تعليق الضربة والهجوم الأمريكي على إيران لإتاحة الفرصة أمام إيران للازدهار وبناء على طلب القيادة الإيرانية وبهدف أو بعد الوصول إلى إطار لتفاهمات جديدة بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي. الصحفي والمحلل السياسي الإيراني أستاذ مهرداد فرهمند، مساء الخير.
2: مساء النور وتحياتي إليك وإلى المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. قراءتك لكل هذه التطورات، خاصة أنه واضح أن القيادة الإيرانية لا تتنازل وتواصل في مسألة لي الذراع ربما أو سميها ما شئت مع الولايات المتحدة.
2: بالضبط، يعني يبدو أن المواجهة بين إيران وأمريكا قد دخلت في نوع من الجمود. تعرفوا أنه هدد ترامب الليلة الماضية للمرة المتعددة بأنه سيضرب البنى التحتية للطاقة في إيران ويغرق طهران في الظلام، ثم عاد وقال للمرة المتعددة أنه تراجع عن هذا القرار بواسطة بعض الدول، ونتيجة أن الثقة بكلام ترامب تتلاشى. يرى البعض أن هدفه من مثل هذه التحديدات التأثير على سوق النفط، لكن إذا كان الأمر كذلك فبعد مرتين أو ثلاث مرات يتبين فيها أن التهديدات جوفاء تفقد هذه التهديدات تأثيرها. ويرى آخرون أن الهدف هو أن تأخذ إيران التهديد على محمل الجد وتكون مستعدة للتراجع عن موقفها، لكن عندما يتبين أن التهديد أجوف فإن الإيرانيون لن يتراجعوا أيضا. من جهة أخرى حتى لو قام ترامب بضرب البنى التحتية فإن إيران لن تتراجع بالضرورة، بل ستعقد الأوضاع في المنطقة أكثر وسيتعرض حلفاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة للخطر
1: لمزيد من الضربات.
2: بالضبط. يعني وإذا قد حددت مرارا بأنه إذا استهدفت بنية تحتية فسترد بالضرب بنى حلفاء أمريكا في المنطقة، يعني الدول العربية على ضفاف الخليج الفارسي.
1: طب أستاذ مهرداد، إذن المخرج تحديدا للجانب الأمريكي كيف سيكون في هذه الحالة إذا كان ترامب يهدد لا ينفذ، وحتى لو نفذ وفق قراءتك لا يمكن لإيران أن تتراجع أو لن يدفعها للتراجع؟
2: يعني الموضوع أنه يعني المشهد هو أنه في بعض المتشددين اللي قلبوا الطاولة ويعني وسيطروا على السلطة في إيران، هذا يعني بشكله يعني الشكل اللي يبدو من الخارج. يعني أنه بعد يعني البعض في كثير من الناظرين الذين يقولون أن بعد تشييع جنازة السيد علي خامنئي تغير الوضع في إيران وحل المتشددون محل المعتدلين، وأدى هذا تغيير إلى كسر وقف إطلاق النار وإبطال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا واستئناف الحرب من جديد. أي أن الذين يسعون للانتقام للسيد علي خامنئي حلوا محل الذين
1: باتهم المسيطرين
2: مع أمريكا، ويعني شكله انقلاب قد وقع في المستويات العليا للسلطة في إيران، بس أنا لا أعتقد ذلك. يعني في رأيي أن الذين يمسكون بالسلطة في إيران الآن يسعون أكثر إلى رسم صورة متشددة لأنفسهم أكثر من كونهم متشددين حقا، ويريدون إيصال هذه الصورة إلى العالم الخارجي بأن الحرب مهما اشتدت حتى لو غرقت طهران في الظلام وانقطاع الكهرباء وحتى لو ساعد حالة الحصار على البلاد أكثر بكثير مما هي عليه الآن، وأنهم بس أنهم سيواصلون الحرب وأن دافعهم رئيسي هو الانتقام، وبالتالي أمام مثل هؤلاء فإن تصعيد الحرب لن يؤدي إلى الاستسلام. لذا فمن الأفضل التعامل معهم عبر تفاوض. لا ننسى أن هؤلاء
1: طبعا على ماذا يتم التفاوض في هذه الحالة سياسيا؟ ما الذي تريده إيران؟ لأنه قضية مضيق هرمز تطورت مع تطور الحرب ولم تكن الأساسية.
2: الموضوع هو أنه لما يعني هؤلاء القادة في الحرس الثوري، يعني هؤلاء المعروفين بالتشدد، هم يعني الذين يمسكون بالسلطة في إيران الآن، هم أنفسهم كانوا الذين صوتوا جميعا لثالث مذكرة التفاهم عندما عرضت على التصويت في مجلس الأمن القومي العالى. إذن فهم ليسوا دعاة حرب وانتقام حقيقيين، والسبب في كسرهم وقف إطلاق النار واستئناف الهجمات على السفن في مضيق هرمز هو أنهم رأوا أن أمريكا كانت تبطل عمليا مذكرة التفاهم. فمذكرة التفاهم تحتاج إلى ضمانة تنفيذ، والأداة التي تملكها إيران لتنفيذ المذكرة هي مضيق هرمز. وإذا صلبت هذه الأداة من إيران فلا ثقة بأمريكا في تنفيذ بنود المذكرة. وقد رأينا ما حدث في لبنان، كان أحد بنود المذكرة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان، لكن أمريكا تجاوزت إيران ووقعت اتفاقا بين لبنان وإسرائيل. ففيما يتعلق بمضيق هرمز ضغطت على عمان لعدم التعاون مع إيران وحاولت طلب أداة المضيق من إيران، وبالتالي لم يجد قادة الحرس الثوري. بدأ من كسر وقف إطلاق النار، غير كسر وقف إطلاق النار والهجوم على السفن لإجبار أمريكا على الاعتراف بأداة مضيق هرمز في يد إيران. في الوقت الحالي اليوم أنا تقرأ يعني في الأخبار أنه هناك أنباء عن غير مؤكدة عن التوصل إلى حل لمضيق هرمز يقضي بدخول السفن العابرة من الجانب الإيراني وخروجها من الجانب العماني. أنا لست أدري أن كان هذا الحل سيقبل أمام
1: سيطبق معاملة. أو يقبل نعم.
2: لكنه يظهر أن خطوة هذه خطوة إلى الأمام قد اعتقدت لصالح إيران، وأن أمريكا التي كانت تصر سابقا على حرية المرور الكاملة في المضيق دون أي سيطرة لإيران قد تراجعت الآن وأصبحت مستعدة للإئتلاف على الأقل بنصف الطائرات. يعني هذا

0: النصف سيطرت إيران على المضيق،
1: على
0: وهذا
1: المضيق
0: يدل
1: واضح.
0: على أن استراتيجية الحرس الثوري رغم مخاطرها كانت فعالة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ مهرداد فرهمند الصحفي والمحلل السياسي الإيراني، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن يقول عمليا ربما هذا إثبات بأن استراتيجية إيران كانت فعالة في الضغط بشأن مضيق هرمز، وإن لم تحقق في حال صحة الأنباء عن أنه بالفعل هناك توصل لشيء من الحلحلة بين إيران وعمان في هذه الحالة، وإن لم تحقق يعني سيطرة كاملة على المضيق. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل، ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3.10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
6: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 60/50.
5: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أثار الاتفاق الذي أعلنه مجلس السلام بشأن التوصل إليه، أو أعلن مجلس السلام التوصل إليه بشأن النزع الكامل لسلاح حماس وسائر الفصائل الفلسطينية المسلحة والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة في إسرائيل وخارجها، وسط خلافات بشأن شروط تنفيذه وترتيب خطوات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع. أستاذ محمد دياب الكاتب والمحلل السياسي من غزة، أهلا بك أستاذ محمد.
8: أهلا مساء الخير لك استاذ شيرين وللساده المستمعين.
1: كل هذه التصريحات

0: يعني الكثيرة والتحفظات الكثيرة، ما الذي تثيره في نفوس من يعيش الحرب في قطاع غزة والأوضاع السيئة؟
1: يعني ربما الخبر خبر أن هناك بلورة الاتفاق أو وجود اتفاق اتحاد ترامب وما لحقها من مواقف دولية، ربما الناس هنا استشعرت بنوع من الأمان إلى حد ما، أو نوع من يعني أن هناك فعلا أفق أن تنتهي هذه الحرب ويعيش الإنسان إلى حد ما طبيعي. ولكن في نفس الوقت كان هناك حذر شديد، الناس هنا ربما باتوا أكثر خبرة في قراءة سلوك نتنياهو وفي قراءة سلوك بشكل عام الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذا لم يطول كثيرا. ربما تابعنا وإياكم خلال الأيام الماضية هناك تكثيف واضح للغارات في كل مكان في غزة، لا تشعر للحظة بأنك آمن أو لا تشعر للحظة بأن يعني يتوقف هذا القصف، وبالتالي هذا ترك حالة من الإحباط الشديد لدى المواطنين هناك في قطاع غزة، ولم يعد حقيقة هناك ثقة بكل ما يطرح سواء من تصريحات ترامب والاتفاق العظيم أو ما وكفه حتى من تصريحات فلسطينية إلى حد ما.
0: وربما تلمح إلى تصريحات السيد محمد دحلان، قال إنه جارد كوشنر اتفق مع الجانب الإسرائيلي أو أبلغوا بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بوقف الهجمات على غزة. هذا لم يتحقق حتى اللحظة، كل قضية 14 يوم لم تبدأ.
1: كل تأكيد، وهذا انعكس سلبا. بعض الناس استبشرت خيرا الليلة حينما قرأت تغريدة السيد دحلان، ولكن فجر اليوم الغارات لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وبالتالي هذا يعكس بشكل واضح أننا أمام موقف إسرائيلي رافض بالمطلق. وهنا جرى الحديث عن تحفظات إسرائيلية واضحة وجوهرية فيما يتعلق بتسليم السلاح أو بحرية العمل العسكري في قطاع غزة، وبالتالي هذا يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر. وبالتالي هنا الناس باتت على قناعة بأنه لا يمكن نتنياهو أن يقدم على أي تنازلات بين قوسين أو أي مرونة فيما يتعلق في هذا المسار قبل الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي حسابات الانتخابات الآن هي الأكثر اهتماما والأكثر تركيزا بالنسبة لنتنياهو. لذلك
0: حتى وإن كان هناك اهتمام أمريكي في هذه القضية، كيف تفسر تحفظات إسرائيل ورفضها وقدمت بعض التحفظات أمام إرادة الإدارة الأمريكية؟
1: يعني أولا السلوك الأمريكي منذ اتفاق أكتوبر الماضي يعني لم يتحول إلى أدوات ضغط حقيقية على حكومة نتنياهو، وما تبعناه ولاحظناه أن لم تلتزم إسرائيل بأي من استحقاقات المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار، سواء فيما يتعلق باستمرار الطرقات، تمدد الخط الأصفر، بروتوكول الإنساني، وبالتالي لم تحرك الولايات المتحدة ساكنة اتجاه هذا السلوك، وبالتالي هذا ربما أيضا يطبق على الموقف الحالي. لا نشعر بأن هناك فعلا ضغط أمريكي حقيقي على نتنياهو من أجل يعني القبول بهذا المسار والانخراط فيه بشكل إيجابي، وبالتالي يعني حتى هذه اللحظة يعني نحن نتحدث عن بلورة اتفاق وليس اتفاق، وهذا مدخل نتنياهو لمحاولة إدخال كما تفضلت تحفظات ملاحظات، وهذه من شأنها أن تعيد الأمور إلى نقطة الصفر. ما لم يكن هناك موقف أمريكي واضح وحاسم وممارسة أدوات ضغط حقيقية على نتنياهو، أعتقد أنه يعني هو يجيد فن التملص من الضغوط الأمريكية ومحاولة يعني تصديرها بطريقة أو بأخرى دون أي التزام حقيقي، وهذا المتوقع يعني خلال الفترة القادمة.
0: أستاذ محمد، سؤال أخير من فضلك بالشأن الفلسطيني الداخلي، عندما نرى بعد وقت وربما لن نقول غياب، لم يكن غائبا، ولكن هذه التغريدة من السيد محمد دحلان، وأذكر أنه لا يعني لديه شعبية في قطاع غزة، عن ضلوع انخراط في كل ما يجري في قطاع غزة، ما الذي يقال عن هذا الانخراط والدور المقبل ربما والعلاقة مع الفصائل؟
1: يعني ربما التفسيرات في هذا السياق، نحن مقبلين على انتخابات تشريعية حسب ما أعلن الرئيس محمود عباس في نوفمبر القادم، الكل لديه أجندة لتقديم شيء للشعب الفلسطيني وتقديم شيء عبر بوابة إنهاء الحرب وإنهاء هذه المعاناة، وبالتالي محمد دحلان يدرك تماما أن هذه المسألة في غاية الحساسية، وبالتالي هو يريد تحقيق إنجاز في هذا السياق يراكم من يعني شعبيته يعني قدراته التي أظهرها في دعم الناس هنا في قطاع غزة خلال فترة. ربما أيضا في سياق أعمق من ذلك نحن نتحدث أيضا عن دور إماراتي في هذه المرحلة، ربما يعني هذا الدور الإماراتي سيحل بديلا للدور القطري الذي يعني كان خلال السنوات الماضية.
0: لكن إسرائيل تتحفظ على دور قطر وقطر.

0: السكر موجودة.
1: بكل تأكيد، ولكن دخول الإمارات هذه المرة ربما يعني يفتح مجالا نحو مرونة أكثر من قبل إسرائيل في هذا السياق، وأيضا يدخل في إطار المنافسة الإقليمية، وهذه حاضرة في كثير من الملفات ولا سيما الملف الفلسطيني. وبالتالي أعتقد أن الدخول والتوقيت مرتبط بحسابات تحلان الشخصية أيضا وبحسابات توزيع مراكز الثقل في الإقليم، يعني خاصة بين الإمارات وقطر والدول العربية الأخرى.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الدياب الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: إلى موضوع آخر، تعمل وزارة المالية على بلورة خطة تنقل من خلالها الصلاحيات على رياض الأطفال والمدارس الابتدائية للسلطات المحلية بشكل يحد مسؤولية وزارة التربية والتعليم ويقتصرها في الأمور المالية وبعض الأمور التربوية والتقييمية. أستاذ علاء خطيب، مدير مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قارع، أهلا بك أستاذ علاء.
2: مساء الخير.
0: مريح هذا القرار أو هذه الخطة إن تمت بالنسبة لكم كمدراء مدارس، أم كيف ينظر إليها؟
2: أولا بدي أعتذر إن صوتي مبحوحة شوي.
0: سلامتك.
2: لا، هي الخطوة ما متوقعش فيها أي خير، خاصة من وزارة المالية وسموتريتش، لأنه صراحة أنا مدرستي أهلية، يعني إحنا موجودين بهاي المكان، يعني إحنا عنا اللي بتدير المدرسة وبتقوم على توظيف المعلمين هي جمعية، لكن جمعية إحنا بنعرفها ومتعودين عليها والحمد لله كل شيء تمام. لكن لما بده يتحول المدارس للسلطات المحلية وللجمعيات، ما ظنيش إنه يعني كانت دراسة الموضوع لمصلحة الموظفين والمعلمين. الهدف هو مادي زي ما أنت تفضلتي، وبدو يجي حساب حقوق المعلمين ومخاطرة بحياتهم، يعني معاشاتهم الشهرية،
0: للتوفير عمليا وتحويل الأعباء ولا لعدم الثقة بوزارة التربية والتعليم ولا لتفكيك المنظومة؟
2: لا، هي توفير، ما أعرفش عن الثقة، هذا لا بيشتغلوش على الثقة بين بعض، يعني حسب رأيي هي قضية توفير، وعرفش من ناحية اقتصادية قداش هي توفير، لكن مش ممكن ان نوفر في التربية والتعليم وحقوق الموظفين، يعني هاي قضية انسانية من الدرجة الاولى واجتماعية من الدرجة الثانية.
0: طب استاذ علاء تفضل.
2: يعني انا بتذكر بالزمانات لما كانت الثانويات عند البلديات كان يفوت 4 أو 5 شهور ما يكونش دفع، تعرف كيف ميزانيات البلديات
0: صعبة،
2: مرات بتروح ميزانية تعبيد شارع مكان ميزانية تربية وتعليم أو حضارات، فكانت المعلمين كانوا يوصلوا أشهر ما يوصلهم بش معاشهم، ففيها خطر كبير على ظروف المعلمين وكيف يتعاملوا معهم. يعني
0: تعطي نوع من الاستقلالية للمدراء على غرار مثلا اللي كان جيفن وهاي الأشياء، إنه قاعد بيصير أكثر استقلالية، قرارات مستقلة للمدراء كمان لرؤساء السلطات المحلية؟
2: مش حسب ما أنا فهمت. لا أصلا اليوم المدارس كلها إدارة ذاتية، يعني نهول عصمي بسموه، يعني هاي الاستقلالية موجودة. أما من ناحية التوظيف وهاي ما ظنيش من بعت السلطة للمدارس. إذا بدهم يعطوا السلطة المدارس بالتوظيف، بظلش وزارة التربية تبعها، ما بنديش إن هاي النقطة موجودة. يعني
0: الأساس الحديث عن تفريغ الوزارة حتى من المضمون ويصير تمويل، وكأنه شغل وزارة التربية والتعليم ومراقبة وتقييم الأداء،
2: هي شغلة توفير بحت، يعني ما لا أي شيء تاني، وأحساب العالم الموظفين البسيطين يعني.
0: اللي هم المعلمين عملياً،
2: معلمين والطواقم كلها مش بس المعلمين، تعرف في طواقم المدارس طبعًا كبيرة.
0: طيب يعني احنا بالبداية بعدنا وبدنا نشوف كيف بدها تتطور الأمور. بدي أشكرك أستاذ علاء خطيب، مدير مدرسة النهضة الابتدائية في كفر قرع، شكرا جزيلا. أستاذ عمر واكد نصار، رئيس قسم المعارف في مجلس عيلبون، الرئيس السابق لمجلس عرابي المحلي، وطبعا يعني قادم من سلك التربية والتعليم، أهلا بك أستاذ عمر.
3: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين.
0: بنظرة أولية لهيك مخطط، شو بتفكر عنه؟
3: كما قلت، المخطط لازال في بداياته، وزارة المالية تعكف على صياغة هذه الخطة وهذا المخطط.

0: ولكن فيه الكثير من الغموض حتى الآن. النقاط الأساسية فيه تدور حول نقل الصلاحيات أو نقل المسؤولية عن إدارة المدارس ما قبل الثانوية ورياض الأطفال إلى السلطات المحلية، نقل إدارتها من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية، وبالتالي تحويل أكثر من 200 ألف معلم في البلاد إلى موظفين في السلطات المحلية. وتنص الخطة أيضا على تقليص حجم الوزارة وإغلاق عشرات الأقسام في الوزارة. الادعاء هو أن الوزارة يعني تعاني تضخم في الأقسام والأجنحة والموظفين، وهذا سيؤدي إلى ربما يعني تقليص حوالي 2000 موظف في الوزارة. والحديث أيضا عن تقليص الألوية في وزارة التربية والتعليم. اليوم الوزارة من حيث المسؤولية موزعة على ألوية جغرافية، لواء الشمال والمركز والجنوب، هناك حديث عن تقليص الألوية إلى حد كبير. كل تقليص على مستوى الوزارة يعني زيادة وتوسيع في مسؤوليات السلطات المحلية، وهذا يتطلب يعني إنشاء أو إقامة أقسام تربية وتعليم في السلطات المحلية تكون قادرة على تحمل هذه المسؤوليات التي ستحول إليها،
1: مسؤوليات مختلفة عن مسؤوليتها حاليا وأوسع.
0: اليوم السلطات المحلية غير مسؤولة إطلاقا عن تعيين المعلمين والمديرين في المدارس قبل الثانوية، في المدارس الإعدادية والابتدائية وفي رياض الأطفال لا علاقة للسلطة المحلية. ولكن عندما يحول أكثر من 200 ألف معلم ومدير إلى السلطات المحلية، بطبيعة الحال سيتطلب من السلطة المحلية أن تدير وأن تعين. هناك أيضا يعني صلاحية أخرى ستحول إلى مديري المدارس والمؤسسات التعليمية، وهي اختيار وتعيين المعلمين ومكافأة المعلمين. هناك استقلالية مطلقة أو شبه مطلقة حسب الخطة التي ينوى وضعها، وهذا أيضا يعني
1: مش سهل كمان، واستقلالية فيها إشكالية معينة،
0: فيها إشكالية كبيرة يعني بمعنى أنه ستكون هناك صلاحية لمدير المدرسة أن يحدد راتب هذا المعلم أكثر من راتب زميله في نفس المدرسة لأسباب يراها هو موضوعية، وهذا يخلق أيضا بلبلة داخل السلك أو الهيئة التدريسية في كل مدرسة ومدرسة. كما قلنا يعني هناك إشكالية أكبر طبعا ربما تخص المجتمع العربي تحديدا في هذه الخطة، وهي أن السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا ستواجه مشكلة كبيرة في إدارة هذه المنظومة كلها مقارنة مع السلطات المحلية الغنية بين مزدوجين. هناك سلطات محلية في وضع اقتصادي ممتاز في البلاد لا تحتاج إلى دعم حكومي، وهناك سلطات محلية ضعيفة كالسلطات المحلية العربية
1: بالأساس المتأثرة بهذه
0: كل السلطات المحلية العربية تندرج ضمن السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا، وبالتالي هي لن تستطيع من حيث التمويل لن تستطيع تحمل هذا العبء الكبير الذي سينقل إليها من وزارة التربية والتعليم.
1: في شيء إيجابي أستاذ عمر وجدته أو قد تجده في هذه الخطة إن تم العمل عليها ناحية استقلالية المديرين كيف بتأثر؟ في ممكن هيك بقع الضوء بكل هذا المخطط اللي يستهدف كل الجهات؟
0: يمكن أن تكون هناك يعني جوانب إيجابية. أنا أعتقد أن هناك فعلا جوانب إيجابية من حيث صياغة المناهج التعليمية أو المواضيع التي ينبغي التركيز عليها في المناهج التعليمية في المدارس بما يتلائم مع المجتمع المحلي. هذه يعني نقطة ضوء في وهي لم
1: بس هي رح تكون جزء، هي هو السؤال.
0: نعم هكذا يدور الحديث الآن في الخطة التي يعكفون على وضعها، بأنه يعني السلطات المحلية عليها أو بصلاحيتها أن تلائم المضامين للمجتمع المحلي، وهذا جيد. يعني إذا أخذنا الموضوع بهذا التعريف أو بهذه
1: نظريا أستاذ عمر وتحفظ، أنت عارف شو رح يصير في المجتمع أكيد العربي.
0: أكيد نعم، هذا يعني هم يحاولون نقل في هذه الخطة نقل التجربة المعتمدة في دول OECD في فنلندا تحديدا، وهناك استقلالية كبيرة، ولكن هناك الوضع يختلف
1: طبعا.
0: لأنه هناك السلطات المحلية الضعيفة تحظى بدعم

0: كبير من السلطة المركزية لموازنتها مع السلطات المحلية القوية. هذا الموضوع غير واضح في الخطة هنا في بلادنا، ولكن ربما تكون هذه نقطة إيجابية تعطي هامش تحرك للسلطة المحلية، للإدارة المحلية في كل بلدة، لملائمة المضامين ل يعني الرؤية المحلية الخاصة في التربية.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر واكد نصار، رئيس قسم المعارف في مجلس عيلبون، الرئيس السابق لمجلس عرابي المحلي. شكرا جزيلا أستاذ عمر.
0: أهلا
1: شكرا. يعني سلطنا الضوء على جزء من القضايا، بعضها أو معظمها ربما يعني استهداف للكثير من المواقع، أو سواء الوزارة، السلطات المحلية ستعاني، خاصة العربية عندما نتحدث، وكذلك المعلمين. ولكن هناك بعض النقاط الإيجابية، سننتظر إذا كانت هذه الخطة بالفعل سيعمل بها، لأنها واضح يعني من عدة مراحل. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. مجموعة مقالم سحاب ب2 شيكل، أقلام توش 12 قلم ب2 شيكل، طقم حقيبة جير روضة وبستان زائد قنينة زائد علبة أكل زائد 3 مناشف ب45 شيكل، حقيبة علبة أكل أصلية حافظة للحرارة ب10 شيكل، بريات حديد 24 براي ب10 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
5: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
6: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم. الآن إلى القدس وتوقيف الشرطة لستة مشتبهين بينهم قاصرون بشبهة البصق ورشق الكنيسة الأرمنية في المدينة بالحجارة. طبعا هذا جرى في البلدة القديمة من القدس. عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد هاجوب جورنازيان وهو ناشط من المجتمع الأرمني في القدس. أهلا بك أستاذ هاجوب.
1: هلا مساء الخير للجميع.
0: ما الذي جرى؟
1: امبارح بالليل الساعة 1:30 تقريبا سمعنا انه 6 اشخاص هجموا على الدير, ضربوا احجار وطفوا على باب دير الارمن. بعد وقت قليل اجوا من الشرطة ووقفوهم, واليوم كيف ما فهمنا من الشرطة اخذوا 3 على محكمة وثلاثة لسه ضلوا بالشرطة بالدشلة. صحيح. فهو اللي صار كان الصبح, فمن الكاميرات تقدر تشوفي ما كان حدا بشارة, بس اللي ساكنين بدير الأرمن شافوا ورنوا على الشرطة عشان يجوا عشان خافوا إنه يصير أكبر إشي.
0: اعتداء أكبر عمليا.
1: اعتداء أكبر آيس.
0: وصلت الشرطة في الوقت العمليا قصير من الاتصال.
1: نعم أجوا وقفوهم. في كمان فيديو تشوفوا كيف بخدوهم. بس في إشي مهم نحكي إنه هاي مش أول مرة.
0: هذا هو السؤال الأساسي. بالفعل
1: بالفعل هاي مش أول مرة, وطبعا كمان مش آخر مرة, لأنه في سياسة هذاك أكثر من 4-5 سنين إنه كل يوم تقريبا كل يوم أو مرة مرتين بالأسبوع بصير إشي قريبة تركية الأرمن جوة حرة الأرمن في بلدة القديمة, لأنه هاي الطريق الكل بيستعملها. ولكن هدول اللي بيجوا المتطرفين مش سكان البلد, جايين بيضربوا حجار بتفعوا على باب دير الأرمن وكمان على الكنيسة. هاي مش أول مرة, وللأسف كمان مش راح تكون كمان آخر مرة.
0: نتمنى أن تكون آخر مرة ولكن
1: إن
0: تقول
1: شاء الله.
0: طب أستاذ هاجوب, شو الإجراءات اللي تتخذ؟ ما الذي يجب أن يحدث؟ في اتصالات لابد أيضا مع المسؤولين.
1: إحنا طبعا إحنا كمجتمع أرمني وككنيسة أرمنية إحنا دايما باتصال مع الشرطة ومع الحكومة مع البلدية, بس للأسف الحكومة مش عاملين إشي. وإذا اليوم موجودين بالحكومة مثلا زي الوزير بينغفير اللي بيحكي إنه إذا حدا بتفعل المسيحية هي فيش إشي غلط, فطبعا الشباب المتطرفين بيسووا هيك أشياء, فلازم الحكومة والكنيسة خاصة تأخذ قرار وضد هيك أشياء. بس إحنا كمجتمع, بس مش بس كمجتمع أرمني, بس كمجتمع مسيحي عايش في القدس, بنحس إنه في سياسة من مجتمعات ضد المسيحية في البلد.
0: بتأدي لنوع, بتحس إنه ضد المسيحيين في البلد ولا ضد كل أيضا كذلك ليس فقط الأرمن وإنما العرب والفلسطينيين؟
1: طبعا مش بس مسيحية, مش بس أنا بنشوفها كمان في الغربية, كمان بنشوف الوضع بين بطيبة أو بغير محلات بالضفة الغربية, وكمان في القدس في سياسة ضد المجتمعات المحلية في القدس اللي عايشين في القدس وكمان بالضفة الغربية. هاي بنشوفها كل يوم.
0: طب في خوف عندك من المستقبل عندكم؟ في شو رد الفعل الأول عند الناس العاديين؟
1: اليوم كنا نحكي كمجتمع إنه إذا قبل كان بس يتفوا على باب دير الأرمن, اليوم بلش يضربوا أحجار, ممكن بكرة أو مرة تاني يصير إشي تاني. طبعا في خوف, وطبعا إحنا كمجتمع مش إنه نخاف, إحنا صرنا 1600 سنة نعيشهم في القدس, عنا تاريخ وهيك أشياء مش راح نخاف من هيك أشياء. بس طبعا الشرطة والحكومة لازم يخدوا موقف وقرار ضد هيك أشياء, بس للأسف سنين ما كان شغل من الشرطة أو من الحكومة، عشان هيك المتطرفين وهيك مجتمعات بلشوا يسووا هيك أشياء ضد المسيحية، ومش بس ضد المسيحية.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله القرار اللي أخده اليوم الشرطة يمنع بالمستقبل من المتطرفين يسووا هيك أشياء.
0: نتمنى ذلك ونتابع دائما معكم كل هذه الأمور في القدس. السيد هاجوب جرنزيان، ناشط في المجتمع الأرمني في القدس، شكرا جزيلا لك. شكرا
1: شكرا شكرا, شكرا على الفرصة. شكرا.
0: ألغت محكمة الصلح في الكريوت حكما يقضي بإخلاء وهدم منزل لعائلة من بلدة دير حنة، بعد أن كانت سلطة أراضي إسرائيل قد باشرت إجراءات تنفيذ هذا الحكم. نفهم ما الذي جرى من الأستاذ المحامي لورنس دحابري. أهلا بك أستاذ لورنس.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين أخت شيرين.
0: أهلا بك. مش دائما نسمع هاي الأخبار الجيدة، بدنا نعطي أمل، وإحنا كل أخبارنا اليوم للأسف هدم وإخطارات في كثير من البلدات العربية.
2: نعم، القضية تتعلق القضية بعائلة من أحد البلدات العربية وليس من قرية دير حنة، الذي صدر بحقها حكم بإخلاء وهدم المنزل. وبعد أن توجهت إلى مكتبنا قمنا بفحص الملف بصورة دقيقة، وتبين لنا بوجود ثغرات قانونية تبرر إعادة فتح الملف من جديد. وقمنا بتقديم طلب لإلغاء الحكم، وبعد أن نظرت المحكمة في الطلب قررت إلغاء الحكم ووقف إجراءات التنفيذ، ومنحت العائلة فرصة كاملة لعرض دوافعها والدفاع عن حقوقها أمام القضاء.
0: إلغاء نهائي هيك بهاي الحالة بيكون؟
2: لا، فتح الملف من جديد. ومن المهم التأكيد أنه هذه القضية ليست حالة استثنائية. ففي الآونة الأخيرة نلاحظ أن سلطة أراضي إسرائيل تكثف إجراءات تنفيذ الأحكام القديمة الذي صدرت من قبل عشرات السنوات، وفي بعض الحالات لا يعلم المواطن أصلا بوجود حكم صادر بحقه إلا عند تلقي بلاغ بإخلاء أو هدم البيت.
0: طب شو الثغرات اللي ممكن بالفعل تكون اللي حتى الناس اللي بتسمعنا تشوف إنه مناسب إنها تتوجه من جديد لفتح القضية ولل يعني الخوض في هذه التفاصيل؟
2: كل ملف بيختلف عن الثاني. في عندك المواطنين اللي انعطى بحقهم قرار حكم بهدم البيت او اخلاء البيت ولم يتلقوا اي بلاغ من قبل المحكمه او من قبل سلطة ارض اسرائيل. كل قضيه ولها ظروفها الخاصه، وقد يحتاج يعني يتيح القانون في حالات المناسبه امكانيه طلب اعاده النظر او اتخاذ اجراءات قانونيه اخرى.
0: قديش بيجيك قضايا هيك بشكل يومي اللي بالفعل بهاي الفتره بالذات مع زياده اوامر الاخلاء والهدم؟
2: في الأشهر الأخيرة، في الثلاث أو أربع الأشهر الأخيرة، تكثف في سلطة أراضي إسرائيل بالذات بالوسط العربي بمنطقة وادي عارة، طوبة، دير حنة، عرابي، سخنين، طمرة، شفاعمر، بتشدد هناك وقاعدين يطلعوا أوامر الهدم اللي كانت اللي الناس أخذوها من قبل 20 سنة أو قبل 25 سنة. وفي بعض الأحيان استطعنا إبطال القرارات أو إبطال الهدم أو تجميد الهدم. كل قضية وإلها خصوصيتها.
0: طيب يعني نتمنى أنه على الأقل نهاية مثل هذه القضايا تنتهي بوقف كامل ونهائي لقرارات الهدم. أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ لورانس دحابري.
2: شكرا لك وجميع المستمعين.
0: شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، كان برنامجا مكتظا بالكثير من الأخبار والتحديثات، لذلك عرجنا على بعضها بسرعة. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، الإخراج وديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر.

0: 3 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90، مسحوق غسيل اريال 4.5 كيلوغرام 1 ب29 شيكل و90، ورك تواليت موليت 30 لفة 1 ب19 شيكل و90 فقط الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Aircross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
4: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سيليك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريات ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: أي بلاي.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
2: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب 15 شخصا بينهم 4 بجراح متوسطة و11 بجراح طفيفة إثر حادث سير وقع على شارع 77 قرب بلدة رمات شاي، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المنطقة التي شهدت ازدحامات مرورية خانقة بفعل الحادث. وفي شأن ذي صلة، لقي رجل مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرون في حادثين منفصلين على طرقات البلاد. ففي الحادث الأول لقي رجل مصرعه وأصيب 5 أشخاص إثر تصادم بين مركبة خاصة وحافلة صغيرة على شارع رقم 98 قرب مفترق أفيك في الشمال. وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص بعد انهيار عمود على مركبتين على شارع 25 في النقب. اندلع حريق واسع في الأحراش والأراضي المفتوحة قرب قرية زلة في عصر اليوم وسط موجة حر شديدة ورياح قوية ساهمت في انتشار النيران، حيث وصلت طواقم الإطفاء إلى المكان وباشرت بإخماد النيران مستعينة بمروحيات إخماد الحرائق. كما اندلع حريق آخر في منطقة حرشية قرب بيت شمش، وجرى استنفار عشرات طواقم الإطفاء وطائرات الإخماد بعد اقتراب النيران من المنازل. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة جديد المكر، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث منفصل، أصيب شاب في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان

0: في بلدة برطة عصر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق النار وقع داخل حي سكني وأسفر عن إصابة شاب واحد على الأقل، فيما تجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة. فتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداء على سائق حافلة مقدسين عند مفترق أشكول في القدس ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي خلال الاعتداء. وفي حديث لراديو الناس قال السائق معتصم القاق إن الاعتداء تسبب بأذى نفسي وجسدي له.
1: أحكي سمي منفوخ وسناني مكسرة لحد الآن، مش عارف أوكل، مش عارف أشرب، مش عارف، وجع راس لحد الآن، أنا بألم، نفسيتي من جوا تعباني، راسي تعبان، ركبتي تعباني، سمي تعبان، كل إشي تعبان بحالي. لحد الآن ما أكلتش ولا إشي، عم بأخذ دواء على الفاضي، وجع شواكيش في مخي في راسي، حزن أهل بيتي بناتي لحد الآن هم مش مصدقين، عم ببكوا عن هذا، نفسيتي تعبت على الآخر.
0: أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة من قتلتهم الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 14 مدنيا وإصابة العشرات. أذا وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة بينها خان يونس ودير البلح ومدينة غزة وسط إطلاق نار باتجاه خيام النازحين. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة بدعوى انتمائهم إلى فصائل مسلحة والتخطيط لتنفيذ عمليات. قال دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد قوات الجيش الأمريكي في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى في حال عدم شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية داخل إيران. نفت مصادر عسكرية إيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلب طهران وقف الهجمات ووصفتها بأنها كذبة جديدة، مؤكدة أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لكل السيناريوهات. هذا ونفت من جانبها وكالة فارس الإيرانية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت العمليات الأمريكية مستمرة وأن مرور السفن سيقتصر على المسار المحدد وبموافقة بحرية الحرس الثوري. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعة الليل لطيفا في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. ختم النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مساء الخير، مساء الرياضة، مساء الرياضة، تحية طيبة لكم وأهلا بهالطلة. أهلا والله اشتقنا، تحياتي لكم. طبعا كأس الدولة هيك بلش في الدرجة العليا وكمان في الدرجة الممتازة، فرقنا العربية قسم جاهز، قسم أقل، قسم بالمرة والله ما حاضر شكله. وإحنا اليوم رح نسلط الضوء هيك على فرقنا وكمان على الفرق اللي لسه بتحضر حالها في الدرجة الأولى، ونسأل كيف تكون السنة الرياضية المقبلة وكيف سيكون الصيف والتحضيرات هذا الصيف. فريق الدرجة الممتازة الرين تعادل في أول لقاء أمام عكا، وغدا الأنظار إلى مباراة قوية جدا، ومعنا الكابتن طبعا اللاعب الفريق محمد شكر. تحياتي كابتن
1: الفادي،
0: طمني عنك.

0: كراكوف، وما شاء الله الأمور كانت على العالي، الكل شافكم وصلت لكم.
1: صحيح، بس تعرف في عنا لاعب جداد اللي ما لعبوش معنا السنة اللي مركز.
2: نعم.
1: في كادر جديد نتعرف فيها الفترة، يعني هن هذول اللعبات تعرف لعبات تحضيرية كلها.
0: نحكي على كأس،
1: علشان
0: كأس الدولة طبعا، كأس التوتو طبعا،
1: نحفظ بعض، نفهم بعض.
0: صحيح طبعا، وهي المباريات باعتقادي هي الأحسن إنه الفريق يشوف قديش هو جاهز، التحضير والتناسق بين اللاعبين. بس مش سر محمد شكر إنه الريني ممكن يكون واحد من ثلاث فرق اللي عدت العدة فقط بهدف واحد وهو الصعود.
1: صحيح، الهدف الكل عارفه، الهدف تبعنا هو الصعود. لو الهدف تبع الريني ما بكاش الصعود، أنا بقول لك أنا ما ظليتش بالريني. إحدى الأسباب اللي خلتني أظل بالريني هي إنه بدنا نرجع الفريق على الدرجة العليا، وإن شاء الله ما نرجعه. نحاول نعمل كل إشي علشان نرجع الفريق. أنا بقول لك إنه ده فريق كثير مليح، في لعيب كثير ملاح بالفريق، لعيب اللي بتقدر تطلع الريني على الدرجة العليا. وبتعرف إحنا بالآخر هو هذا الهدف تبعنا، ومش سر يعني إنه إحنا جايين على الدوري علشان نطلع الفريق للدرجة العليا.
0: ومش سر إنه أنت متحدث قوي وعندك ثقة عالية بالنفس، وهي طبعا بنعرفها وبنعرف في محمد شكر، وعلى أرض الملعب دائما عندك إيش تحكي. سؤال محمد، اليوم مشان أنت ترتقي بدك واضح كمية كبيرة من الانتصارات، وفي فرق بتنافسك، ولكن اللي ملاحظ إنه يعني السنة على الأقل اللي هيك الكل بيحكي إنه تحضير الفريق كان رائع، ولكن ممكن يكون وجع رأس إيجابي، كثير لاعبين موهوبين على نفس المكانة، راح تكون منافسة قوية جمعة بعد جمعة بعد جمعة، مين راح يلبس التركيب الأولى؟
1: ومين كدك بيعرف كديش الدور الثاني عندنا في الدول كثير صعب. أنت واحد من اللي متابع هذا الدور كثير سنين.
0: نعم.
1: إحنا مش كايلين ليش سهل، بس إحنا لما نبلش السنة إحنا جايين بهدف واحد اللي هو الصعود. قلت لك إنه إحنا كل لعبة رح نيجي عليها بهدف إنه نأخذ ثلاث نقاط، مش زي لما بكينا في الدرجة العليا.
0: نعم.
1: اللي تقوله صح، إنه اليوم في بغينا على كل مركز في لعيب اثنين بيقدروا يلعبوا، وهذا الإشي أنا مغضب بإشي إيجابي. السنة اللي مركز هذا الإشي ما كانش.
0: تهمش إيجابي كمحمد شكر اللي قلبه على الفريق، خده كلاعب، أنت بدك حد نفسك على نفس المكانة.
1: صحيح، أنا دائما قلت إنه إذا كاش حدا بينافسني على نفس المكانة، مش بس أنا وأيات لعيب، خلينا نقول كيم يجروا عن البنزين.
0: واو.
1: وإحدى الأشياء اللي أنا قلتها هاي السنة للمسؤولين عنا بالفريق، إنه لازم يبقى عندك لاعبين على كل مركز. حلو. علشان اللي بده كيم يجروا عن البنزين خلينا نقول يخاف.
0: دائما ينظر
1: لورا. لعيب الفوتبول إذا بكاش في الملعب يفكر إنه إذا أنا بكاش مليح أو إذا أنا بعطيش 100% من اللي عندي، في حدا بيقدر يأخذ محلي، فصدقني إنه كل اللعيبة راح تحت 100%.
0: حلو، أنا متأكد اللي حتى الجيل الجديد اللي عم بسمع الكلام من لاعب كبير موهوب مثلك واللي كان دائما في التركيب الأولى، أنت بتقول حتى وأنا في التركيب الأولى لازم أنظر إلى الوراء، فيش إشي اسمه 100% بسوكر.
1: لا، فيش إشي يجب الفوتبول، ومن زيك بيعرف الفوتبول بيقدر يتغير بثواني.
0: يا ريت كم لعيب يسمعك، لأنه لما بدلوهم زعلوا ومش عارف إيش، وصاروا الأهلي يتصلوا في المدربين، اسمعوا الكلام، فيش إشي اسمه 100%، وأنت ممكن تخسر مكانتك في المباراة في كل لحظة. بكل محمد شكر.
1: صحيح.
0: في كمان شغلة هيك عليها علامة استفهام أو خوف، وهي صعوبة التأقلم من اللاعبين الكبار في الممتاز. يعني بنحكي على سفر تأخذه من الدرجة العليا من بعد بير السبع، لك تنزله على الدرجة الممتازة، محمد شكر، عايد حبشي، بتحكي على عبد الله جابر، أنت كنت في العليا، مش مهم يعني أداء كان صح على طول السنة غير موفق، ولكن انتوا لاعبين درجة عليا، باعتقادك رح تدفعوا ثمن التأقلم في تيكت للتأقلم في الممتازة؟
1: إذا بقول لك لا، هذا الاشي ما مركش براسي بتذب عليك. بالآخر احنا زي ما انت قلت، انا وغير اللي موجودين الفريق عن جد متعودين انه احنا صلنا سنين نلعب في الدرجة العليا، حافظين الفرق، حافظين اللعيب اللي بنلعب ضدهم، عارفين وهم عارفيننا
0: طبعا.
1: هاي المباراة تبعات التوتو احنا ماخذينها عن جد كمباراة تحضيرية، ان نتعرف على الفرق، ان نتعرف كيف الفرق بتلعب. تعرف برضو في جفار بهاي اللي في هذا الدوري.
0: صحيح.
1: فبرضو في اشياء اللي مثلا زي الاوفسايد وكل هاي الاشياء اللي برضو احنا يعني قبل بالدرجة العليا بكينا نلعب في تخطيط، وهسه فيش هذا التخطيط.

0: هن هذول المباريات اللي احنا قاعدين نلعبين هسه هن عن جد احنا مغذينهم كتعرف على هذا الدوري وان شاء الله من هنا لعبنا يبدا الدوري احنا نبقى جاهزين 100%.
1: ومهمتكم انه التعرف يكون كثير سريع لانه للامانه ما في فرصه انه التعرف يمتد كثير، هاي مش فتره خطبه لانه في فرق ثانيه عدت العده. انا بس بدي اخذك للعام محمد، مباريات اللي بثيت مثلا بني يهودا قالوا بدنا نعد العده وبدنا نرتقي، كان فرق اللي أبثها مباريات يعني تنتهي 0-0 1-0، بعد أسبوع اتلاك ابني يهودا أسود على أرض الملعب. هذا الإشي راح يواجهكم السنة، كل الفرق عارفه أنه أنتو توب ثلاثة وراح يستميتوا أمامكم.
0: صحيح، بس أنا تعرف أن انتفادي صار لك سنين، أنا السنة اللي ماركت اللي أجل سألني كيف الفريق، قلت له الريني راح تتصعب السنة، في فريق مش مليح. السنة اللي سألني كيف الريني، أنا بقول لك إنه الكادر الموجود السنة أحسن من الكادر اللي موجود السنة المركز في الدرجة العليا. فأنا لما عن جد بحكي بثقة بحكيش بس علشان أقول إحنا بدنا نطلع على الدرجة العليا ولا إحنا، علشان عن جد أنا شايف إنه هذا الإشي بيقدر يصير على اللاعبين الموجودين، على كيف زي ما قلت كيف ينبنى الفريق، كيف الأشياء ماشية لحديت هسة من المسؤولين حوالين الفريق. بالآخر زي ما أنت قلت يعني فيش إشي بتكون، يعني لو من كلنا نطلع على الدرجة العليا بالآخر إذا ما نجيبش نتائج مش راح نطلع، فهذا الإشي بالآخر هو عن جد يعني خلينا نقول إحنا اللي راح نعمل هذا الإشي. اللعيبة إذا اللعيبة زي ما قلت لك تيجي دائما بتعطي 100% وبتعطي اللي عندها وبتفرجي شو هي تقدر تعطي على أرض الملعب، ف دائما
1: الانتصارات
0: راح تكون للريني.
1: غدا مباراة طبعا مع فريق أنا بحكي لك إنه على الورق صعب بس أنا شفته بعرفه راح تتفاجأ من صعوبته، اسمه كرياتيام، ولكن احنا أمنا أن الرين تكون قد التوقعات، ولكن بدنا الفوز الأول في ممتازي بطلع لنا نطلب.
0: صحيح، بس أنا زي ما قلت لك فادي أنت بتعرف مين بيعرف كدك أنه التوتو هو عن جد مباراة تحضيرية، مش كل فريق بيزبط بالتوتو، مش كل فريق بيغلب اللعبات بالتوتو بيقول أنه راح يبقى بالدوري كثير ممتاز. السنة اللي مركز غلبنا مكابي حيفا، غلبنا سخنين 4، صرنا نقول انه الفريق جاهز، جينا على الدوري اول 10 لعبات ما خدناش ولا نقطه. فانت مين ما حدا كدك بيعرف بالفوتبول انه فيش اشي، يعني اذا بيقول انه اذا احنا هسه جينا على التوتو وغلبنا كل اللعبات احنا احسن فريق، لا احنا قلت لك هاي المباراه عن جد ماخذينها كمباريات اللي نتعرف على هذا الدوري، نتعرف على بعضنا اللعيبه، نرجع لحالنا القدره البدنيه اللي لما نبلش الدوري عن جد نبقى جاهزين 100%. إن أقول لك إنه هسه إحنا جاهزين 100%، لا أنا بكذب عليك، أنا كشخص أنا كلاعب هسه أنا بعدني مش جاهز 100%، بدي أخرى شوي، بدي أخرى لعبتين اللي أتعرف اللي أعرف حلو. اللي أجهز حالي من ناحية بدنية علشان لما نبلش الدوري أبقى 100%.
1: بتأمل محمد إنه السنة تكون سنة موفقة وإنه فعلا هيك تطلع على القطار الصح مش على الطيارة الصح، لأنه شفتك كيف أنت بتغير طيارة هاي خليها بيننا إن شاء الله القطار السريع على الريني العودة إلى الدرجة العليا، وبنركن عليكم إن شاء الله توتو موفق
0: إن شاء الله.
1: شكرا محمد لك. يلا وين تأخذونا يا شباب؟ عن ناصر. عن ناصر تحياتي للكابتن النصراوي، أمجد كيفك؟
2: أنا أخفادي لجميع المستمعين.
1: أمجد سليمان طبعا مدرب، إن شاء الله معقول تكون مدرب يوم من الأيام؟
2: إن شاء الله أكيد بعد إن شاء الله، بس نعزل كرة القدم أكيد راح نضلنا موجودين بمجال كرة القدم وبنشوف لقدام شو بيصير معنا.
1: كيف طعم الممتازة؟ وصف لي إياه.
2: لا احنا الكل كعب عنده فكرة، هاي الفكرة طبعا احنا كل حياتنا اليوم فريق خيال ناصري موجود بالدرجة ممتازة، تمركت علينا فترة صعبة، ظروف صعبة اللي لما
1: غبنا عنها فترة
2: ثلاث سنين
1: تغير الطعم شوي.
2: اكيد اللي في فرق بين الدرجة الممتازة والدرجة الاولى، بس احنا طبعا سنين يعني كل حياتنا موجودين بالدرجة الممتازة والدرجة العليا، مع أن الظروف اللي مرق فيها أخاء الناصر ما أظنش إذا فريق تاني مرق فيها هاي الظروف إنه يكون يعود يقدر يرجع للدرجة الممتازة. هذا إذا بدل على أنه بلد قوي، لأن فريق قوي، إدارة قوية، لاعبين أقوياء كيف ما بقوله، والحمد لله إن شاء الله بتكون رجعة قوية ومش بس للدرجة الممتازة ومنها للأعلى إن شاء الله.
1: أنا حابب من خلالك الجماهير النصراوية تسمع أنه غدا في مباراة في غاية الأهمية، مباراة هون في البيت، والحلو انه قررت

0: في الإدارة إنه تكون المباراة، أنا بحكي معك كلاعب وكهيك عضو إدارة لأنه أنت فعلا لك المشورة، المباراة الدخول مجاني، إيش دعوتك للجماهير النصراوية غدا؟
1: أكيد أول إشي بدي أصحح، المباراة مش بيتية يعني،
0: لا بيتية من ناحية قرب يعني، من ناحية قرب هاي قصدي بيتية
1: بس هي موجودة نوفها قليل
0: استاد برقيل هاي قصدي
1: طبعا يعني احنا عملناها مجانا عشان احنا بدنا نرجع الجمهور كيف كان بالدرجة الأولى، وبدنا نبلش نحضره كمان لأنه اليوم الدعم تاعنا الأول راح يكون برضه من الجمهور يدعمنا بكل المباريات كيف كان واقف معنا بالدرجة الأولى، لأنه اليوم الجمهور هو مش رقم 12، هو رقم واحد بالنسبة لنا احنا بأخير،
0: هو كان سيد الملعب في الجمهور في المباراة الأولى
1: أكيد يعني، هو كمان من عنصر كان أساسي بالصعود للدرجة الممتازة بتأمل كمان أن يضلوا متواجدين معنا بهاي الطريق ونكمل طريق، لأنه كيف ما بقولوا إيد واحدة بتزكفش، لازم اللاعبين والجمهور والدعم يجي الكل من الكل حتى نكون فريق قوي اليوم بالدرجة الممتازة. بتأمل أنه أكيد إحنا اليوم إحنا بعد خبرتنا يعني وكل الخبرة اللي عندنا بالناي إحنا اليوم بنينا فريق بالدرجة الممتازة، فريق قوي.
0: أنا مش مشاهدتك على فكرة، أنا حكيت مع المدرب في كرياتيام تفاجأ من إخاء الناصري، قال فريق عنيد حتى خطرته عليهم، وباعتقادي هاي البداية فقط يعني، أنا متأكد الإخاء راح تكون
1: مش أكثر. خطرنا علينا إحنا كنا أحسن منهم بالمباراة كمان، مش
0: صحيح
1: بس
0: صحيح صحيح
1: ما هو هذا الاشي يعني انه بتطلع علينا بهاي النظره، لا يعني
0: لا مش نظره مش لا كمان مره كمان مره
1: كل انا بدي اياه يضرب ستوب يعرف وين
0: لا بالعكس خلي امجد تعال صغير دائما اطلع كبير شو عليك،
1: لا ما هو لا انا بحب اجي على عند الكل كبير وبنضلنا كبار احنا
0: لا في قصدي في الاداء انت
1: لانه المشكله انه قاعدين بتطلع علينا بتعرف انه يعني انه احنا فريق من الدرجه الاولى، وانه
0: هو يا امجد في فرق في 7 مليون و8 مليون وانت عندك مليون و300 مليونين، هاي الفرق بس مبالغ ولا شيء ثاني.
1: بعدين احنا فريق مبني على اساس قوي، هذا اللي بيميزنا عن فرق تانية يعني، اليوم فريق اخي الناصري مبني من 6-7 لاعبين من البيت بالتشكيل الأساسية،
0: ولاعب بيتي أخذ بطاقة حمراء من أول لعبي،
1: هاي ما كنت مجبور عليها لأنه فيش يعني لو بعملش هاي البطاقة بعملش الفاول يعني آخر تاني ممكن تخلص النتيجة 1-0.
0: طيب أنا عن طريقك بدي أجدد الدعوة للجمهور النصراوي غدا المباراة أكيد. والدخول مجاني، هلموا بالجماهير الأخضر النصراوي بحاجة إلى دعمكم. كابتن أكيد. أمجد سليمان شكرا وبالنجاح غدا إن شاء الله.
1: حبيبي
0: إلى اللقاء إلى اللقاء. يلا هيك سمعنا كمان فريق وهو الفريق النصراوي، راح يكون مع فاصل من الإعلانات ومن ثم نتابع في مسار رياضة.

0: مطابق الطالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع

0: لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: يلا مجدي، انتم معنا في مساء رياضة، والآن راح نروح لكمان فريق غالي على القلب، على الأقل عشان مدربه هناك وهو أدهم هادية الفريق العكاوي. هلا كابتن أدهم.
1: هلا، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: كيف بتلخص اللقاء أمام الريني حتى الآن؟
1: أفكر كانت مباراة اللي هي خلينا نقول تجربية أكثر، كأول مباراة رسمية لهذا الموسم في كأس التوتو. من ناحيتنا احنا الكل بيعرف الصيف الصعب اللي مرقناه من ناحية ماديات الفريق وكل هالأمور، الفريق اللي بنيناه وصغير السن يعني ما فيش فيه لاعبين اللي هني معروفين واسماء وكل هالأشياء، بس بالآخر عم يكون في توازن شوي شوي بالفريق وبترابط من حلقة لحلقة.
0: حلو، بس في سؤال هيك الكل بيسأله، يعني اعتدنا انه لما أدهم معه شوية فلوس ببني فريق أقوى، هاي عكا اللي استنيناها أدهم؟
1: لا طبعا لا، احنا حتى من الموسم اللي فات ما كانش عندنا خلينا نقول خطة عمل من بداية الموسم تكون
0: ما بنيت الطريقة. ما بنيت الفريق الموسم اللي فات؟
1: لا طبيعي، انا جيت متأخر وخليت الفريق بالدوري صحيح. بالآخر، وهذا الموسم كان لازم نبني فريق بطريقة معينة طبعا حسب الحكي اللي حكيناه في نهاية الموسم اللي فات، ولكن الظروف كانت بالعكس من ناحية مادية، شفنا الخلاف اللي صار بين مالك النادي عنا ورئيس بلدية عكا والخلاف بعده موجود على امور ماديات وكل هالامور.
0: انت بتدفع الثمن، هم بيختلفوا، أدهم هادي بتدفع الثمن.
1: لا بالاخر انا مدرب الفريق، يعني في ظروف الفريق بمر فيها من ناحية مادية، فعلى المدرب يتكيف ويتأقلم مع الوضع الموجود. افكر انه احنا اقل ميزانية موجودة في الدرجة الممتازة من ناحية
0: اقل ولا من اقل؟
1: لا اقل اقل اقل. واو. اقل فريق في الدوري، يعني خلينا نقول 3 مليون شيكل سلطة مراقبة الميزانيات اقل فريق فيها، احنا 1,900,000 رقم اللي بندفعه
0: للا. انا اسال عندك في الدرجة الاولى الجنوبية ثمن فرق اكثر من 1,900,000.
1: طبعا ولكن بالاخر هاي الارقام انا متأنيش، الكل بيعرف شغلي في كفر قاسم بالموسم اللي فات، اثبتنا نفسنا لما كان الفريق خلينا نقول بيقدرش يوقع مع لاعبين، كان عندنا ظروف بتشبه هاي الظروف، وشفنا الفريق اول 10 مباريات اللي كنت فيهم في كفر قاسم كان الفريق في قمة اللائحة.
0: بس يعني أدا فيها مخاطرة، في هيك مبالغ فيها مخاطرة كبيرة.
1: طبعا المخاطرة موجودة دائما وكل
0: يعني الأسبوع اللي فات حكى ماهر حامد أخذت أشرف رواح من أدهم هادي لأنه ما معه يدفع له المبلغ الكبير اللي يعني اللاعبين، بالتالي بدها مبالغ غير موجودة عندك.
1: في عندي لاعبين كتير من الموسم اللي فات بدي أخليها ما قدرناش من ناحية ماديات، كان في عندي لاعبين كتير موجودة بالسوق اللي أنا كنت بدي أوقع معها وصار معها حديث وكل هاي الأمور تقريبا اتفقنا، بعدين تغيرت الأمور. الظروف مش أفضل ما يمكن لمدرب يشتغل من ناحية مهنية ومادية بالفريق، ولكن أنا من ناحيتي نوع من المدربين اللي بحب كل الوقت هاي خلينا نقول هاي الأشياء اللي أنت بتنافس فيها، طبعا التحديات هاي كلياتها، وبالآخر أفكر إذا أنا قدرت أخذ هبويل عكا على بر الأمان هذا الموسم ما يكونش في صراعات بقاء، أفكر هذا إشي أفضل من تصعد دوري، والمدرب بالآخر تحسب له شو خلينا نقول طموحات الفريق وهو بحققها أو لا، مش شرط إنك أنت تدرب فريق مع ماديات كبيرة وتصعد دوري وتحقق الطموح. نفس الشيء في القاع، يعني إذا أنت كنت مدرب فريق موجود بالقاع مع ماديات قليلة والطموح وتبقى في الدوري، بالآخر أنت حققت هذا الطموح في عملك. فأنا بالنسبة لي زي ما أيتها فريق ممكن يعطيني كل الماديات والإمكانيات الموجودة عشان أصعد وصعدت، نفسه أفكر غاد كعملي كمدرب بالآخر أفكر
0: أدهم كل حد شاف ساحة مكش العام والطريقة البناء اللي كانت قبل أنت تيجي، توقع أنه السنة على الأقل يضاعف المبالغ وأنه أدهم هادي فعلا يكون واحد من توب أربعة. أنت شو بتقول لي بر الأمان؟ أنا بذكرك أنت بتلعب بالملعب والبحر بالضبط بعيد عنك مترين بظهرك، أنا خايف أنك تغرق مع الفريق.
1: أغرق؟
0: يعني الفريق بده يكون بسرعات كيف ما
1: أول إشي تفكر. أول إشي دائما الواحد لازم يكون عنده تفاؤل، هاي واحد
0: دائما التنين. بس بده شوية مصاري أدهم، مع 1,600,000 شو بتسوي فيهم هذول؟
1: تنين إلنا 10 سنين من قاتل كمدرب في الدرجة الممتازة وفي الدرجة العليا.
0: أنا بدي

0: إيحك سنة
1: فمركنا
0: 10 سنة خد لك سنة راحة مع شوية ملايين.
1: مركنا منطقة الخطر والخوف عشان نخاف. لا أفكر أنه بالعكس أنا كتير مبسوط في هبوي العكة من ناحية أجواء من ناحية عمل من ناحية ثقة. يعني لما بيصل لوضع مالك النادي اللي هو تساخي ناكش باجي بكله مثلا بدنا نتعاقد مع هذا اللاعب مع هذاك اللاعب نزيد كمان شوي نعمل كمان شوية إمكانية ضيف المبالغ اللي نقدر نجيب لعيب ثبت الفريق. قال لي أدهم اسمع شغلة واحدة أنا صح مش دافع مبالغ على عيبي وما فيش عندي ميزانية كبيرة بس بالآخر أنا عندي أنت احنا طموح احنا كل ثقتنا فيك انت فانت موجود فانا بخافش. وهذا الاشي بنشوف انه فريق خلينا نقول بوضع تاني كان ممكن يكون متفكك ما يطلعش على كاس التوتو. احنا لعبنا كمان مره لعبنا ضد فريق مكابي ابناء الريني انا حسب رايي هو افضل فريق في الدوري في الدرجه
0: الممتازه
1: من حد من افضل من
0: أفضل؟
1: كادر لاعبين افضل عنده 13 14 لاعب الموسم اللي فات كلياتهم لعبوا في الدرجه العليا كلياتهم لعبوا مش تواجدوا.
0: بس لو سمعت محمد شكر شو حكى كان بدي شويه وقت اتاقلم مع هاي الدرجه ما فيها فار ما فيها الاثاره اللي كانت ما فيها الرتم السريع بدها وقت شوي تاقلم.
1: طبعا انا بتوقع انه بالاخر فريق مكابي ابناء الريني بالمسافه الطويله راح يحقق طموحه والهدف الموجود فيه. ولكن انا كإلي بطلع على فريقي اللي هو فريق مغمور صغير السن لاعبين اللي هم حديثين العهد في الدرجه الممتازه او في فرق الكبار بنيجي بنلعب ضد فريق من مدجج بالنجوم من الدرجه العليا زي فريق مكابي ابناء الريني ونطلع باللعبه 0-0 افكر انه الفريق موجود
0: نقطة لصالحك واضح
1: افكر انه فريق موجود في ثبات وتوازن خلينا نقول. طبعا مش كافي لسه وهي مش اللي منعول عليه احنا
0: لا
1: ولكن كبداية فرق من هذا النوع زي هبوي العكة بالوضع اللي هو موجود فيه اربعات وخمسات بوكل بكأس التوتو وبلش يفوت ب ب ب, ب, ب, ب خلينا نقول باندحار بداية الموسم هذا الاشي مش راح يصير معي.
0: طب
1: الفريق عندك عم يتقدم من من من من اسبوع لاسبوع
0: ممتاز.
1: ديناميكية الفريق ممتاز الفريق فيه روح كتير كتير عالي روح قتالية كتير كتير عالي وانا طبعا كتير متفائل من هذا الموسم شبيه جدا بالموسم اللي كان مع كفر قاسم. الكل اول موسم بكفر قاسم الموسم اللي فات قال انه مش عارف كيف كفر قاسم ممكن تمرق هذا الموسم
0: صحيح.
1: وبالاخر فاجأنا كل الفرق.
0: مع مين المباراة القادمة عندك؟
1: بكرة مع الأخاء مع خان الناصري.
0: شو بتعني لك هالمباراة؟
1: لعبت ضد الأخاء 6 مباريات
0: لا لك هالمرة هيك بعكة في الممتازة بدك تقول لهم أهلا وسهلا في الدرجة اللي انت بتعرفها رجعت الإخاء مع أنه أدهم مع أنه أمجد سليمان بيقول لضلكوش تحكي ورجعت هذا محلنا الطبيعي ولكن باعتقاد هي عودي عودي للممتازة.
1: أول إيش الموسمين اللي ما كانش فيه فريق الأخاء في الدرجة الممتازة كان في نقص في الدرجة الممتازة. فريق الأخاء مكانه تاريخيا وإنجازاته كتير كبير وفريق مكابي أخاء الناس واحد من الفرق اللي ثبتت في الدرجة الممتازة درجة العليا على مدار 25 سنة تواجدت بهاي الدرجات بالدرجات المهنية الدرجات العالية مكانه الطبيعي في الدرجة الممتازة. طبعا نتمنى له التوفيق لهذا الفريق فريق الأم تبعي ودائما بيكون في عندي بس أشوف اللون الأخضر أنا أخاء الناصر دائما يكون في عندي طبعا احساس زايد في المباراه ولكن بالاخر تربطنا على كثير
0: بكره كلك عكا بدي ارجعك لعكا وحكيت انه السنه شوي يعني فيها اشكالات ماديه ولكن اوصف لي حتى في ظل الاشكال المادي كيف بتكون الاداره والامور الاداريه لانه بنعرف مثلا مقارنه مع فرق ثانيه انه ما في اموال ولكن الوعودات بتكون في الجمله فيعني مشان الفرق ما هيك تستفيد.
1: احنا فيش عندنا مشاكل بالماديات احنا في عندنا ميزانيه قليله
0: هاي قصدي اوكي محدوده
1: اوكي
0: يعني.
1: في فرق بين ما يكون في ماديات فيها مشكله المعاشات مش بالوقت فيش مصاري كل هاي الامور
0: لا احنا في الوقت كل اللاعبين بحكوا
1: احنا تحدد عندنا ميزانيه للاعيبه قليله جدا اللي هي من تحت المينيموم خلينا نقول ولكن أنا بآمن في الدرجة الممتازة وبتجربتي التدريبية بآمن دائما بالشباب الصغار دائما في مواسم سابقة كانت في كفر
0: مش أنا حدد لك سؤالي أدهم سؤالي
1: في الريني حتى لما صعدنا دائما الشباب الصغار هن اللي بقودوا الفريق عندي وبنطلقوا يعني هذا هاي الشغلة أنا بخافش منها ولكن الشغل هو صعب الشغل هو مش هوين مش سهل مش انت مرتاح في عملك انت طول الوقت بتشتغل ساعات إضافية أكتر في الملعب مع اللعيبة أكتر تعليمات أكتر انضباط أكتر
0: صحيح.
1: روح فهذا الاشي بأخذ من مجهودك كتير
0: أنا بدي منك الرسالة لإداراتنا ولفرقنا أن يكون معك مبلغ محدد حتى ولو قليل ولكن توفي في وعودك أحسن مما يكون معك مبلغ قليل وتحلم بكثير وتمضي لاعبين على ورق.
1: كل الفرق اللي دربتها أنا في مسيرتي كمدرب هي فرق عربية يعني هذا الموسم الأول اللي ببدأ فيه في الدرجة الممتازة أو الدرجة العليا مع فريق اللي هو يهودي، أفكر إنه

0: هاي الأمور مفقودة عندنا. يعني لما يجي لما يجي مالك النادي بيقول لك هذا المبلغ اللي معك اتعامل فيه وبيعطيك كل الإمكانية إنك أنت
1: تقرر
0: فيه في قرار. حتى يعني لما بناء الفريق أنا ببني فيه بالماديات الموجودة، يعني ما بتدخلش بكل بالأمور من اللعيب كل هاي الأمور. بالآخر حتى لما أنا وياته نتجادل على اللعيب بالآخر بقول لي أنت بدك إياه، بقول له آه، وكل إذا أنت بدك إياه خلاص إحنا نركن عليك وإيش أنت هون. فهاي كلها بتعطيك راحة في العمل، راحة في الشغل. أقول لك كمان نقطة، يعني الواحد بده يحكي لما يجي أبويل عكا مع كل الإمكانيات والميزانيات الموجودة، افكر انه انا ممكن، مش ممكن اكيد، اكثر مدرب اللي بتقاضى في الدرجه الممتازه.
1: حلو.
0: فنفسه مالك النادي هو اللي دفع، فهمت علي كيف؟
1: لانه مأمن فيك واعطاك المقود وقال لك تفضل يا ادهم سوق.
0: طبعا يعني هذا بيعطيك ثقه في العمل، بيعطيك راحه في العمل، بتعرف حالك انك انت موجود هنا، حط كلهن عليك، فانت كمان ادائك بيكون اكثر، تركيزك بالفريق بيكون اكثر، عملك بالفريق بيكون اكثر، والنتائج بتيجي.
1: ممتاز. احنا كنا مع ادهم هادي اللي هو في الدرجه الممتازه. بروح لك كمان ادهم هو مدرب في العليا في الدرجه الاولى، ما بعرفش اذا بتقاضى اكثر واحد، ولكن منفع تقول تحيه لادهم زعبي وتبارك له. كارم زعبي كروما طبعا في مباراه السوبر كاب البرتغالي تالق. هان تسمع مباركه بين ادهم هادي لادهم زعبي.
0: وانت بتعرف انه
1: انت من اخواله و...
0: ادهم زعبي وكروما هن اولاد اخوالي يعني.
1: مشان هيك انا
0: ادهم تقول فرخ البط عوام. ها
1: هوبا بالاخر لا
2: اشبكنا يا
1: لف لا ايش اشبكم لف ورجعها لحاله بالزعبي ابو الهادي.
0: كله لفادي على الراديو اثبت.
1: مبروك طبعا. وادهم هادي
0: مبروك طبعا، فخر لنا كارم، فخر لنا وعز للوسط العربي كلياته انه في عندنا لعيب بيلعب باوروبا بجيل صغير طبعا. صحيح. باحتراف بهذا الشكل، وان شاء الله بنتمنى له كمان يمرق طريق عنان خلالي ويصل لابعد كمان، عنده قدرات وبيقدر يوصل ان شاء الله
1: يا رب ان شاء الله. ادهم هادي شكرا لك. شكرا ادهم هادي، الى اللقاء. إذن ضيفنا القادم هو أدهم زعبي، وشارك اللاعب كارم زعبي في مباراة السوبر كاب البرتغالي في اللقاء لجمع التتويج بورتو وفريق تورنسي. وبنقول ألف مبروك المشاركة لكروما. تحياتي أدهم.
2: تحياتي لك أخي فادي، لك لكل المستمعين.
1: طبعا أنت والد اللاعب كارم زعبي، وشفت هاي المشاركة طبعا الغالية في السوبر كاب البرتغالي، إيش كان شعورك في المشاركة؟
2: أكيد كان مشاركة تاريخية لأول لاعب إسرائيلي أو لاعب عربي اللي يلعب بأوروبا نشارك في السوبر كاب البرتغالي. أخفادي كان موقف كثير كثير، يعني كان يعني المعنويات كانت كثير عالية والإحساس كان كثير قوي. الحمد لله كل عيل كان إحساسها يعني غريب، تخبطات كثيرة بالعيل من هذا الإحساس. تمنينا انه كارم يشارك، الحمد لله شارك، وتمنى انه كارم يسجل المره الجايه ان شاء الله.
1: كان له فرصة
2: اللاعب كثير، كان ضربة جزاء حسب ما حكوا بالديفيزيون البرتغالي، حكوا انه كان لازم الفار يتدخل ويعطي ضربة جزاء، بس للاسف ما
1: شو صار تفهم برتغالي هيك حكوا؟
2: نفهم شوي
1: اول بوف. طب فعلا احنا طبعا شفنا البطوله والمشاركه الحلوه بالدوري، كيف تحضيرات الفريق وقديش الفريق باني على كارم في السنه؟
2: الحمد لله كارم عم بيشارك تقريبا كل مباريات، ممكن انه بيفتح بالكاس مباراه كثير، فتح وسجل اهداف كمان بالمباريات الوديه. السنه ان شاء الله راح ياخذ فرصه زي ما لازم، كارم عنده كثير طاقات اللي بعده مش معطيها زي ما لازم عرض الملعب. السنه الماضيه نحاول نساعد لجل شده المشاكل كانت في الفريق اللي كان، السنه الامور احسن. زي شفت اخ فهد امبارح الفريق كان صح ودوري اقل، اما كثير خطه وفي سيطر في المباراه، وكان افضل كثير انه بدقائق احسن من بورتو.
1: فريق عريق بورتو طبعا توج للمره 25 في تاريخه بعد فوز 1-0 على تورنسي.
2: لا وصدق يعني كل حكي انه فريق تورنسي انظلم بقرارات غير مفهوم من الحكام، بس الكل شاف ان الفريق بيلعب وبيصل فرص وفريق هجومي، هذا شيء لصالح كارم ان شاء الله راح ترجم الاهداف في المستقبل ان شاء الله.
1: طبعا كارم مش لوحده هناك، كمان شقيقه انضم للفريق في الدوري البرتغالي.
2: اكيد عمري كمان ضم سيف كارم، عمره 20 سنه وعمري 18 ونص، عمري قبل في اختبارات في نفس النادي. اخ فادي ما حكيت لك انا قبل، عمري كان المفروض انه ينتقل لهذا الفريق قبل كارم، يعني كانش انه خط من خطين انه كارم ينتقل له.

0: يعني كان يلعب بورتو، يعني كان بورتو عمري كان في لشبونة 6 ساعات فرقية من ناحية سفر.
1: وحاليا حاليا هم مع بعض
0: نفس الفريق نفس النادي، كان عمري مع 23 يعني اندر 23 اللي بيتدرب وبوكر بيشرب بنا بالاكاديميه، وكان مع فريق الكبار بحال انه عمري اثبت حاله هاي السنه ممكن يرفعوه كمان لفريق الكبار، يعني كل شيء جاهز يعني.
1: ان شاء الله
0: يعني في بجيل عمري 2007 بلعب مع كارم 2007 نفس الجيل
1: أدهم، تعرفش قديش هذا الحكي وهي المكالمة بتعطي كثير أمال وأفواق لكثير لاعبين الشباب اللي عم بيسمعونا والأهليهم اللي برافقوهم، وإحنا بنروح على طبعا على الملاعب بنشوف الأهل برفقة أولادهم، وأنت رافقت أولادك والحمد لله هيدك عم بلشت تقطف الثمار. بدي أخذك من بورتو ومن طبعا الفريق البرتغالي إلى مصمص البرتغالية جارتنا حبيبتنا، شو أخبار مصمص في الدرجة الأولى؟ طمنا عنها.
0: صراحة بدأنا تحضيرات بالأسبوع الماضي في مع فريق مصمص، حاولنا نحافظ على أكبر عدد ممكن من اللاعبين من الكادر السنة الماضي، تركونا 3-4 لاعبين مهمين تركوا فراغ كبير، بس الحمد لله احنا عم نبحث على لاعبين، ضمينا كمان لاعبين وحفظنا على الكادر الموجود.
1: في أسماء جديدة لامعة انضمت فعلا حاليا؟
0: حاليا فيش اسماء جديده، يعني انه في اغلب اللاعبين اخي فهد السنه ما شاء الله كلها راحت على الدرجه الثانيه او على الفرق، يعني كان في ظاهره غريبه السنه.
1: ايوه شو هي الظاهره؟
0: اغلب الفرق اغلب اللاعبين العرب يعني انتقلوا على فرق هديف نيشر كرميل، نظام اكثر فرق اكثر هديف اكثر منظم من ناحيه ميزانيه،
1: نظام ولا دفع اموال كبيره،
0: مش عند اي دعاده للاعبين، لاعب بده بالاخر يكون حقه ويلعب بشكل بهدوء وكل جهه المباريات، وهي الاشياء موجوده اكثر من الفرق الهدي. ليش؟ لانه في دعم من المجالس، بيعطوك مليون شيكل، خلاص مليون شيكل بتاخذ من اول السنه لاخرها، 10 الشهر ب10 الشهر، هاي الاشياء مضبوطه يعني.
1: حكيت 10 الشهر، انا في لاعب قال لي 10,000 بالايد ولا 15,000 وعيد وحبر على ورق في فرق للأسف.
0: يعني نيشير بيعطوه بالوقت، كان ميك ذاك أمر يعني مقدار
1: عام. في فرق فيها خلل في الوسط اليهودي، ولكن للأسف يعني مش الكل، يعني مش زي الوضع بكثير أحسن من عنا.
0: الست فرق اليهودي الموجود يا أخي فادي بتأخروش، يعني زي ما أنا بعرف ودارس وعارف إن الفرق كثير بتحافظ على النظام الدفع كل شهر بشهر، وهاي اللاعبين أغلبهم راح، حتى اللاعبين اليهودي يعني انتقلوا هاي. ناس رح عم نشوف كلها يعني نش عندنا يعني فريقين بضيعوا فريقين يعني بالدرجة الأولى، كذلك أبو كرميل يعني حدث ولا حرج كرميل يعني
1: نوفا قليل على الطريق عم بلشت يتوقع مع لاعبين
0: نوفا قليل مقدال عيمك يعني كريات آتا فرق ضمت كثير لاعبين عرب، يعني أغلب اللاعبين من العرب لاعبين ممتازين يعني
1: مقاولين.
0: كمان أخي فادي كمان الدرجة الثانية كان لها دور كبير، عسف فيها يركش وعمر، يعني كل فريق أخذ 4-5 لاعبين من الدرجة الأولى.
1: هاي الفرق اللي حكيتها فيها لاعبين من الدرجة الممتازة، سألتهم قالوا يعني احنا موعدين ان نكون مقاولين ارتقاءات، يعني سواء عسف فيها سواء يركا
0: يعني.
1: صحيح
0: لما يركي فيها فراس غنائم يعني سليم عماش وعلي زعبوش وعمر كذلك هاي اللاعبين اللي لها دور كبير في الدرجة الأولى، يعني صارت وجالة
1: فيليب ماني اللي كل حياته كان في
0: فيليب ماني هذا عزام يعني أسماء يعني درجة أولى يعني فلوس
1: فعلا ظاهرة غريبة، وفعلا ممكن هم بيشعروا في جيل معين انه اليوم انا بدي اضمن لحالي المبلغ المادي مع شوية ودوء
0: يعني
1: راس.
0: الفرق اللي مزيدها ضئيلة وفرق بتصعب تأخذ ميزانيات من المجالس وبتعتمد اكثر على التبرعات، اللاعبين بخافوا يجوا ينضموا لنا، وهذا عم بيصير معنا يعني كان مصمص عرابي جداد يعني هاي الفرق هيك الوضع الحالي موجود.
1: شوف هذاك السنة الاولى كيف راح تكون السنة؟
0: احنا من ناحية ميزانيات صعب احنا نكون يعني متساوي مع الفرق اليهودية كيرات آتا نيشر،
1: بس هاي من فهم جارتك حدك عم بوقع مع لعيبة في اسماء كبيرة عم بتصير في تومر ترجمان، وكأنه
0: فهم فريق عريق نادي كبير لعب درجة ممتازة يعني وعندهم خبرة وعندهم كل اغلب اللاعبين اليهود كمان
1: انت بترشحه للصور؟ بترشحه؟
0: اكيد مع الاسماء الموجودة مع المدرب الموجود
1: اكيد هو
0: ما هو عندك ام فهيم نشر مع الاسماء الموجوده كرميل الفرق موجود اليوم للمرشح للصعود يعني.
1: طيب سجلنا احنا بتامل فعلا مصمص على الاقل يعني انت يكون عنده فريق اللي يحترم مكانه الفريق.

0: بس سؤال أخير بالنسبة لطبعا طاقم العمل الكابتن نسيم إغبالي بعده معك صحيح كمدير مهني؟
1: لا لا فيش, أنا موجود مع أبو وسيم مساعد لمدرب أبو وسيم, وأنا كمان مدرب لياقة بدنية ومدرب حراس مرمى من أبو حسين ومن كسير, نحن موجودين. نسيم ترك الفريق.
0: طيب نتمنى له طبعا خير في كل اختيار له الكابتن نسيب غبري, وده شكرك وأبارك لكارم زعبي ولعمر زعبي, إن شاء الله دائما نسمع أخبار حلوة عن هالأبطال المميزين.
1: شكرا لك أدم.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: إلى اللقاء. طبعا واجبنا نرافق الأبطال اللي خارج البلاد, سواء عنان كارم والمجموعة كبيرة. رح نكون مع فاصل إعلاني ثم نسأل ماذا يحصل في اتحاد أبناء سخنين, خليكم معنا.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح, النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو, التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل, ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق, تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة, التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: راجعين على التعليم؟ خبرائنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت, نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
7: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة, السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس, السيارة العائلية سي 4 اكس, والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
6: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم أنها عثرت الخميس على 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار قرب محطة القطار في الرمل، وذلك خلال نشاط أمني. وقالت الشرطة إن العبوات كانت جاهزة للتفجير، واستدعي خبير متفجرات قام بتفجيرها. وأكدت الشرطة أن خلفية الحادث جنائية. أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمراً احترازياً مؤقتاً يجمد خطة نقل تماسيح إلى سجن كتعوت في النقب الذي يضم أسرى من قطاع غزة، وذلك بعد أن طرحها وزير الأمن القومي تمار بن كفير ووزيرة حماية البيئة عدد سلمان كوسيلة ردع للأسرى الأمنيين. وجاء القرار عقب التماس عاجل قدمته جمعية دعو الحيوانات تعيش، ويستمر سيران الأمر الاحترازي حتى تنظر المحكمة في القضية بعد تلقي رد الدولة المقرر في 16 من آب أغسطس المقبل. أصيب 15 شخصا بينهم 4 بجراح متوسطة و11 بجراح طفيفة إثر حادث سير وقع على شارع 77 قرب بلدة رمات شاي. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي شأن ذي صلة، لقي رجل مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرون في حادثين منفصلين على طرقات البلاد. ففي الحادث الأول لقي رجل مصرعه وأصيب 5 أشخاص إثر تصادم بين مركبة خاصة وحافلة صغيرة على شارع رقم 98 قرب مفترق أفيك في الشمال. وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص بعد انهيار عمود على مركبتين على شارع 25 في النقب. اندلع حريق واسع في الأحراش والأراضي المفتوحة قرب قرية زالة في عصر اليوم وسط موجة حر شديدة ورياح قوية ساهمت في انتشار النيران، حيث وصلت طواقم الإطفاء إلى المكان وباشرت بإخماد النيران مستعينة بمروحيات إخماد الحرائق. كما اندلع حريق آخر في منطقة حرشية قرب بيت شمش، وجرى استنفار 10 طواقم الإطفاء وطائرات الإخماد بعد اقتراب النيران من المنازل. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة جديد المكر، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادث منفصل، أصيب شاب في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في بلدة برطع عصر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق النار وقع داخل حي سكني وأسفر عن إصابة شاب على الأقل، فيما تجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة. أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة من قتلتهم الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 14 مدنيا وإصابة العشرات. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة بدعوى انتمائهم إلى فصائل مسلحة والتخطيط لتنفيذ عمليات. قال دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد قوات الجيش الأمريكي في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، وأضاف إن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى في حال عدم شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية داخل إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية جرى تحويل مسار 35 سفينة في منطقة مضيق هرمز، وأضافت أن القوات الأمريكية عطلت سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين في إطار عملياتها بالمنطقة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات الليل لطيفا في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الكوب كوب كوب
4: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

والغنوة الحلوة ملانة دمعي ملانة دمعي يا حبيبي وفي عز

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله قال لي
3: ده
4: الله.
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
5: كنت حالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم أنها عثرت الخميس على 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار قرب محطة القطار في الرمل خلال نشاط أمني. وقالت الشرطة إن العبوات كانت جاهزة للتفجير، واستدعي خبير متفجرات قام بتفجيرها، وأكدت أن خلفية الحادث جنائية. أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرا احترازيا مؤقتا يجمد خطة نقل تماسيح إلى سجن كتعوت في النقب الذي يضم أسرى من قطاع غزة، وذلك بعد أن طرحها وزير الأمن القومي تمر بن كفير ووزيرة حماية البيئة عديد سلمان كوسيلة ردع للأسرى الأمنيين. وجاء القرار عقب التماس عاجل قدمته جمعية دعو الحيوانات تعيش، ويستمر سريان الأمر الاحترازي حتى تنظر المحكمة في القضية بعد تلقي رد الدولة المقرر في 16 من آب أغسطس المقبل. أصيب 15 شخصا بينهم 4 بجراح متوسطة و11 بجراح طفيفة إثر حادث سير وقع على شارع 77 قرب بلدة رامات شاي. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث. وفي شأن ذي الصلة، لقي رجل مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرون في حادثين منفصلين على طرقات البلاد. ففي الحادث الأول لقي رجل مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين إثر تصادم بين مركبة خاصة وحافلة صغيرة على شارع رقم 98 قرب مفترق أفيك في الشمال. وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص بعد انهيار عمود على مركبتين على شارع 25 في النقب. اندلع حريق واسع في الأحراش والأراضي المفتوحة قرب قرية زلف عصر اليوم وسط موجة حر شديدة ورياح قوية ساهمت في انتشار النيران، حيث وصلت طواقم الإطفاء إلى المكان وباشرت بإخماد النيران مستعينة بمروحيات إخماد الحرائق. كما اندلع حريق آخر في منطقة حرشية قرب بيت شمش، وجرى استنفار عشرات طواقم الإطفاء وطائرات الإخماد بعد اقتراب النيران من المنازل. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة جديد المكر، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. في حادث منفصل، أصيب شاب في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في

0: بلدتي برطة عصر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق النار وقع داخل حي سكني وأسفر عن إصابة شاب، فيما تجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة. قال دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد قوات الجيش الأمريكي في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى في حال عدم شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية داخل إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية جرى تحويل مسار 35 سفينة في منطقة مضيق هرمز، وأضافت أن القوات الأمريكية عطلت سفينتين وصعدت إلى متن سفينتين أخريين في إطار عملياتها بالمنطقة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعة الليل لطيفا في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

ما بين نغمات وألحان وأغاني إذا منبحبش منلاقي ذكرى، ممكن حلوة ممكن حزينة، ومثل ما ورا كل أغنية في قصة وكواليس وذكرى، كمان ورا كل مستمع أو متلقي في كمان قصة وكواليس وكمان ذكرى. وبما أن الموسيقى عبارة عن أصوات، فالصوت بتأثر كتير في كل شيء بيصير حواليه وكل شيء كمان بيمرق فيه. عشان هيك شغلوا أي مشهد من أي فيلم بدون صوت بدون موسيقى، منحسه بدون مشاعر حركة بدون ولا أي تعبير، لأنه للشاعر والملحن والمغني كمان في إحساس تعبير كل واحد بطريقته. عشان نسكر الدائرة، الإنسان منا بعبر عن مشاعره، ممكن بصوته ممكن كمان بأغنية بتذكره في ذكرى معينة. تعال اليوم في كونسرت، ومثل دايما كاسيت الذكريات معكم انتم

0: معي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM وكمان تطبيق ناس من كل مكان في العالم. انت وانا مع ساعة بنختار فيها مزاج كونسرت وذكرياتنا مع الأغاني من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا هو الرقم. معاي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. تحية كمان لكل طاقم راديو الناس وكونسرت. كمان في الديجيتال جواد العمري، علي النصار، تحية لإلهن. وكمان تحية لرياض فضل في الإنتاج. كل هذا الطاقم عشان نجرب نوصل لقلوبكم لسمعكم، نسمع أجمل الألحان والأغاني، وهالمرة مع ذكرياتنا. تحيات لكل مين عم بسمعنا كمان على شوارع بلادنا، على ما هيكو على الطريق، ولكل مين حاسس بالحم اشربوا مي، كتروا مي، كتروا مشاوير كمان، حلو البحر. أما البداية رح تكون من عند ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. محط ذكرياتنا الأولى من هاي الساعة من عند موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ببصمة ألحانه وغنائه وقصيدة يا جارة الوادي من كلمات الشاعر أحمد شوقي، وصدرت في العام 1928، ومش قصيدة غزل ما بين اثنين عشاق، قصة حب، هي قصة حب عن جد، بس مش لشخص إنما لمدينة حبها كتير الشاعر أحمد بيك شوقي، كانت مثل تحية لهالمدينة، مدينة زحلة اللبنانية، وادي زحلة اللي بسموه كمان وادي العرايش ونهر البردوني. أما كواليس شاعرنا من هناك، فهو كان يزور هالمدينة دائما، وكان يقعد فندق اسمه القادري الكبير، كان يكون هناك بصفة مشرف على مهرجانات الشعر، وأعطى الكلام بعد ما كتبه واستمتع بإبداعات الخالق من هالمدينة الحلوة، أعطى الكلمات لصايغ اللحن موسيقار الأجيال موسيقارنا محمد عبد الوهاب من على مقام البياتي. أما لحن القصيدة بتحسوه هيك فالت بمعنى سلطن كتير ومدروسة، مدروس كل حرف فيها. طب شو علاقة هالقصيدة في ذكرياتي أنا؟ طيب أكيد أنا مش من مواليد العام 1928، بس والدي الله يرحمه كان يشرح لي كتير عن أبياتها القصيدة وقت ما كنا نسمعها مع بعض بصوت الفنانة اللبنانية نور الهدى، واللي هي اسمها ألكساندرا أولى بدران، واللي وصلت فيها لنطاط منخفضة في القرار، وكصوت نسائي صعب كتير الغناء على هاي الطبقة. وهاي القصيدة جدد عبد الوهاب في تابو قانون الألحان المتعرف عليه من قبل. تعالوا نسمع من الباحث في التراث الموسيقي والوزير السابق السوري الراحل سعد الله آغا القلعة، واللي أخصني بهاي المداخلة عن قصيدة أحمد بيك شوقي يا جارة الوادي عن هالمدينة زحلة.
1: هذه القصيدة يبتدئ اللحن فيها على مقام البيات في منطقة صوتية متوسطة، ثم يتصاعد مع تنوع المقامات كما هو مألوف، ولكن في الختام يعود اللحن إلى مقام البيات وعلى منطقة صوتية أخفض من البداية بثلاثة أصوات موسيقية. وهنا اعتبر هذا تجديدا، لأن التقاليد تقول يجب أن يبتدئ الملحن وينتهي بالمقام الذي ابتدأ منه وفي المنطقة الصوتية ذاتها، ولكن الآن أنا أستطيع أن أقول أن هذا كان تجديداً ولكنه كان ذكاء.

0: أن أيضا
1: هذا كان الراحل سعد الله آغا القلعة الوزير السابق والباحث في الموسيقى، وعلى فكرة والده هو أول مدير لإذاعة حلب السورية. وعن الشرح اللي حكى لنا إياه تعال نسمع هيك بصوت ملموس بصوت عبد الوهاب بداية جارة الوادي.

شفتوا على أي نقطة ونغمة ختم؟ تعال نسمع ختام جارة الوادي المنخفض 3 درجات عن البياتي الأساسي. تعال نسمع.

وهي الختام لجارة الوادي. أبرز من غناها على فكرة من كلاسيكيات الزمن الجميل فيروز، اللي كمان واحد من ألقاب جارة الوادي، لإعادة تقديمها بتوزيع موسيقي جديد من مين؟ من الأخوين الرحباني. كمان من خلال ذكرياتي مع والدي ومع قصيدة يا جارة الوادي، تعالوا نتذكرها بصوت نور الهدى من تلفزيون لبنان من العام 1969. راح نبلشها من البيت واللي والد دائما كان يشرح لي اياه، وتعطلت لغة الكلام صار النغم يحكي. تحية مني لروحه، وبصوت نور الهدى راح نسمع يا جارة الوادي.

تعالوا نتذكر مع بعض انه هذا الكلام الغزلي والحلو مش لصبية انما لمدينة، مدينة زحلة. كلمات احمد بيك شوقي، لحن وغناء عبد الوهاب، وعم نسمعها من الكساندرا بدران نور الهدى.

0: هاي نور الهدى وتعطلت لغة الكلام حرفيا.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كونسرت مع نور الهدى على هالأداء الأكثر من رائع بأدائها شطر واحد من هالقصيدة وتعطلت لغة الكلام. والأجمل من هيك أداء وتحية لكل من عم يسمعنا وعم بتابعنا على هوا راديو الناس على 103.3 107.8 FM. تحية لتالين أبو تالين وعائلة تالين كل إياتكم. شكرا لكم، الحمد لله على السلامة. كمان لمستمعتنا

لكل من عم بسمعنا كمان من خلال تطبيق ناس, لكل من حابب يسمع كمان وكمان لعبد الوهاب هالمرة بصوت عبد الوهاب. قالوا لي هاني الود علي, طبعا غناء وألحان محمد عبد الوهاب, كلمات حسين السيد, وتوزيع عبود عبد العال.

0: عشان ينساني.
1: مين
2: دغدغ؟ دغ.
1: ايوه دغدغ.
2: قول يا دغدغ.
1: نعم
2: صحيح عامل عمري بغني ده؟
1: ايوه صحيح.
2: بالذمة جد؟
1: اه والله العظيم جد.
2: يا سلام يا ما انت كريم يا رب. ولا دغدغ؟
1: نعم.
2: اسحبنا يا ابني اسحب لما هن العروس والعريس.
1: يا رب.
0: انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده.

0: عبد الوهاب كان يفتكرني عشان ينساني. مكملين أنا وياكم في كونسرت كمان بألحان بتذكرنا بأغاني زمان.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تعالوا نسمع ونبعث كمان مجموعة تحيات لكل مين عم بسمعنا. تحية لمستمعنا موجود معنا في أمريكا شارلي قبرصي، تحياتنا لإلك، شكرا لاستماعك الدائم لإلنا واختياراتك الحلوة. هالمرة في هونغ كونغ، خدنا معك يا شارلي. كمان وكمان تحيات لمستمعتنا ام حسن اللي حابه تسمع للياس كرم.

0: قمري وبتضلي قمري. إن شاء الله رح نسمعها كمان وكمان. تحيات، تعي نكمل بأغاني الذكريات بعد ما كنا مع نور الهدى اللي متعتنا بجارة الوادي من كلمات الشاعر الكبير أحمد بيك شوقي، ألحان وغناء عبد الوهاب. رهينا عند فنان غدر بصوته يكرم مجموعة من العباقرة في الفن، وكمان أغنية وكمان ذكرى. في كل ذكرى منلاقي تعبير جديد في الأغاني والموسيقى، لأنه فعلا هيك. حتى الطفل بولد ما بين في بيئة فنية وفن راقي، بتلاقيه ذكرياته كلها مع عائلته ما بين أوتار العود، كلمات حلوة يسمعها، دندنات حلوة. كيف لو والده مغني بغني، والدته صوتها حلو، هذا كان ملحم زين. اللي كان مع والده يحفظه الأغاني ويغني قدامه، والدته كمان صوتها حلو وعنده أخوة كتار. بس عن بداياته حكى، تعال نسمع شو حكى ملحم زين.
1: هلا الوالدة لأنه ما شاء الله يعني كان في 9-10 أولاد في البيت، كانت تهتم طبعا، والوالد كان يهتم برضو، بس الوالد أكتر بحكم أنه كان فاضي أكتر منها، يعني كان قادر يكفي معي أكثر. أنا عمري 12 سنة حافظ كارم محمود، حافظ عبد الغني السيد، حافظ أستاذ عبد الوهاب، حافظ ناظم الغزالي، صرت أحفظ أستاذ وديع الصافي، تغير صوتي شوية. يعني كان في شغل على الموهبة من أنا وصغير إن تكون طربية. يعني الوالد لأنه كان بيغني برضو، مش بيغني إنه مطرب محترف، بس كان صوته حلو كتير، كان مهتم إنه الموهبة يثقلها بشيء على القيمة. يعني
2: العملاق وديع الصافي مأثر فيك جدا، وهو اللي سماك رئيس الأغنية. أنت الرئيس لما غنيت عندك بحرية.
1: أيوة
2: صح.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه وديع الصافي، هو اللي لقب بملحم زين أيام كان في سوبر ستار. الرئيس لما غنى له عندك بحرية يا رئيس، تخيلوا ألحان مين هالأغنية؟ ببصمة محمد عبد الوهاب طبعا. وملحم زين تربى على كارم محمود، عبد الوهاب، وديع الصافي، فريد الأطرش، وقرر يغني في برنامج بعدنا مع رابعة على الله تعود. ليش على الله تعود؟ لأنه الفن متأصل بهاي الأغنية ما بين ألحان فريد الأطرش وغناء وديع الصافي. أجهو ضرب العصافير كلها بحجر واحد وغنى للكل. ملحم زين على الله تعود رح نسمعه بصوته ونستمر. تحيات كمان لكل من عم بيبعث لنا، تحيات لمستمعنا محمد وتد حاب يسمع للصبوحة إن شاء الله. بعتونا كمان ذكرياتكم مع الأغاني اللي بتبعتونا إياها وتختاروها تسمعوها، نتشارك مع بعض كمان بذكريات. شاركتكم بذكرى واحدة، وفي عندي كمان واحدة، شاركوني أنتوا كمان على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا الرقم. وعلى الله تعود بصوت ملحم زين.

المتذكر هيك كواليس من هالأغنية تعذكركم يعني هالقد في كمية وفاء ما بين وديع الصافي وفريد الأطرش. وديع الصافي بطلب من فريد الأطرش في الاستوديو بدي أنت تعزف تقسيمة قبل الموال على الله تعود بهجتنا والفراح تغمر دارنا البسمة والفراح. شوفوا ما أحلى الوفاء لما بيجي من أهل الفن، دائما بتلاقيه صادق ومن قلب القلب. قال لي مرمرت زماني، تعال نسمع بصوت ملحم زين.

الذي بصمة فريد الأطرش باللحن بكل نغماته بكل نقلاته. يعني إذا نزيح شوي صوت قديس الطربوطي الصافي بنسمع فريد.

0: إذا لاحظتوا هذا البيت على مقام الرصد ومقام الرصد ومقام مستقيم بحسب طبعا ترجمته من الفارسي، يعني بوصل للأذن طوالة ما بين السلطنة والطرب على هذا المقام. كتير رح نسمع من أغاني كونسرت اليوم على مقام الرصد. نستمر كمان وكمان باختياراتكم انتو كمان. أمري وبتضلي أمري رح نسمعها بعد شوي. ما لي أحباب غير وديع الصافي بصراحة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحية لكل مين عم بسمعنا وبتابعنا لكمان أغنية وذكرى لهالأغنية نخص فيها مستمعتنا ام حسن اللي طلبتها وحابه تسمعها. امري وبتضلك امر رح نسمعها بصوت الياس كرم. نشاركه بالغناء مين؟ مروان خوري. امري

וכמן אגן וזכריית הבעתון הוואטסאפ רדיונה 050-577-399 תזכרו מעי ובעתו לי.

0: هلو بني من اختيار مستمعينا، شكرا لكم على الاختيار الحلو. كمان وكمان اختيارات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس. يا سكرم مروان خوري أمري وبتضلي أمري. مكتوب مكتوب مكتوب. مكملين في كونسرت أنا وإنتو.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: منكمل في الطرب ومن على مقام السلطنة، لأنه راست بالفارسي مستقيم من العام 1931، جوهرة من جواهر عبد الوهاب، أغني اسمه من عذبك بتخلصوا مني. هل هو سؤال؟ هل هو عتاب؟ بنسأل الشاعر أمين عزة الهجين، والمميز بكواليس هالأغنية إنه غناها وقت لما نجمه استطاع كمجدد في الموسيقى والألحان، اللي كان عبد الوهاب، وإدخال آلات إيقاعية غريبة غربية كمان الألحان. كان هون عبد الوهاب بيحكي للمنتقدين لإله بهاي الأغنية بالذات، الهوية اللحنية شرقية بحت ومن أعرق المقامات الشرقية كمان، واللي ما عنده علم يصير عنده علم هالأغنية على مقام الرصد زي ما قلت. والحلو أنه بال1971 بليغ حمدي استأذن من عبد الوهاب ليعيد توزيعها من جديد للفنانة عفاف راضي، وغناها عبد الحليم كمان، عبد الحليم حافظ.

فيلم واحد من برامج الإذاعية في الإذاعة المصرية، وهيك ليومنا تخلد ألحان الذاكرة لتبقى ذاكرة محفورة في أرشيفنا العربي الكبير. تعال نروح نسمعها بصوت الفنان والمنشد المغربي علي المديدي، يتغني ضمن برنامج الليلة سهرتنا مين عزبك. تعال نسمعها.

علي المديدي المنشد والفنان المغربي بغني بسلطن على أغنية من عذبك، محمد عبد الوهاب ألحان وغناء طبعا، ومنه رح ننتقل لكمان ألحان خالدي، وكانت ضمن ليالي الفنون الخالدي الموسم الرياض عام 2025. مين بغني؟ نور مهنا رح يغني بعد شوي من أجمل أغاني

هالأغنية للشاعر محمد علي أحمد وألحان رياض الصنباطي من عام 1954 الأصل. أما ذكرياتي معه فبتذكر هيك حضرت حفلة بأوائل سنوات 2000 للفنان السوري نور مهنا اللي غنى هالأغنية إن كنت ناسي. رحت على البيت تاني يوم كان في عندي أورج هيك خشبي عزفت عليه الأغنية مع إنه ما فيه شرقي.

هون الأهل من وقتها اكتشفوني أن أنا بحب الموسيقى. وهي ذكرى بسيطة من هالأغنية بالذات مع نور مهنا اللي بعيد ذكرى هالأغنية لإلي. وعلى راديو الناس مكملين كمان وكمان ذكريات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. على فكرة نور مهنا ابن حلب مسقط رأسه لكن سكن في تونس الخضراء وعلى قرطاج العريق غنى ولسه في مسارح السعودية عم بغني بليالي الفنون الخالدي.

نور مهنا إن كنت ناسي أفكرك. تحية لكل مين عم بسمعنا من خلال تطبيق ناس كمان خارج البلاد، كان في هونغ كونغ في أمريكا والنمسا.

هادو نور مهنا أغنية إن كنت ناسي أفكرك اللي برجع بعيدها لسمعنا واحد من الفنانين في العالم العربي اللي كان اعتماده الأساسي بفنه بمسيرته الفنية إعادة غناء هالأغاني والكلاسيكيات من المتحف لسمعنا على مسارح الوطن العربي.

شويه سلطنه مع نور مهنا في ختام كونسرت مع اغاني وذكرى. كنت معكم الياس ابراهيم مرجي بالاعداد والتقديم. موعدنا كمان يوم الاربعاء وكمان يوم الجمعه على الساعه 8 المساء والسبت على الساعه 9. في ختام كونسرت لما بيسالونا ليش الموسيقى لغه، حطوا ايدكم على قلبكم ببساطه لانه بيفهمها كل الناس. بنشوفكم على خير، سلامات.

كونسرت مع الياس مرجية. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: أجهز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وعليكم التفاصيل. قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد إيران ستقابل برد قوي، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وأن طهران تتصرف وفق مصالحها ولا تتأثر بها. وأضاف أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مستمرة بهدف التوصل إلى آلية لعبور السفن، مشيرا إلى أنها مفاوضات ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. وأكد أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود بحسب قوله إلى ما كان عليه قبل الحرب. حددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة أو تشارك معها في هجوم ضد إيران ستواجه حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس. وأضافت الوزارة أن وضع قواعد أو وسائل عسكرية ولوجستية تحت تصرف الطرف المهاجم سيجعل تلك الدولة بحسب طهران في صف الدول المشاركة في الهجوم. قال دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد قوات الجيش الأمريكي في حال فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى في حال عدم شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية داخل إيران. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل غير معنية بالتوصل إلى اتفاق وطالبتهم بتدخل. وأضاف حمد في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد بحسب قوله عدم رغبة إسرائيل في إبرام اتفاق، مشيرا إلى أن الحركة لم تتلقى حتى الآن موقفا إسرائيليا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. إلى ذلك أفاد تقرير في قطاع غزة بأن القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نافذ صبيح قتل في غارة استهدفت مركبة في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة من قتلتهم الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 14 مدنيا وإصابة العشرات. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم أنها عثرت الخميس على 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار قرب محطة القطار في الرمل خلال نشاط أمني. وقالت الشرطة أن العبوات كانت جاهزة للتفجير واستدعي خبير متفجرات قام بتفجيرها، وأكدت أن خلفية الحادث جنائية. أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرا احترازيا مؤقتا يجمد خطة نقل تماسيح إلى سجن كتساعوت في النقب الذي يضم أسرى من قطاع غزة، وذلك بعد أن طرحها وزير الأمن القومي تمر بن كفير ووزيرة حماية البيئة عيدة سلمان كوسيلة ردع للأسرى الأمنيين. وجاء القرار عقب التماس عاجل قدمته جمعية دعو الحيوانات تعيش، ويستمر سريان الأمر الاحترازي حتى تنظر المحكمة في القضية بعد تلقي رد الدولة المقرر في 16 أغسطس المقبل. أصيب 15 شخصا بينهم 4 بجراح متوسطة و11 بجراح طفيفة إثر حادث سير وقع على شارع 77 قرب بلدة رماتي شاي. وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهم إلى المستشفيات لتتمة العلاج. وفي شأن ذي صلة، لقي رجل وأسرعه وأصيب 8 أشخاص آخرون في حادثين منفصلين على طرق

0: البلاد. ففي الحادث الأول لقي رجل مصرعه وأصيب 5 أشخاص إثر تصادم بين مركبة خاصة وحافلة صغيرة على شارع رقم 98 قرب مفترق أفيك في الشمال. وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص بعد انهيار عمود على مركبتين على شارع 25 في النقب. أصيب شخص بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة جديد المكر، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في حادث منفصل أصيب شاب في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في بلدة برطعة عصر اليوم. أفادت مصادر محلية بأن إطلاق النار وقع داخل حي سكني وأسفر عن إصابة شاب، فيما تجري الشرطة تحقيقا في ظروف الحادثة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعة الليل لطيفا في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
0: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 65 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة رهط في النقب، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي وقت سابق عصر اليوم أصيب شخص بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة جديد المكر، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم أنها عثرت الخميس على 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار قرب محطة القطار في الرمل خلال نشاط أمني. وقالت الشرطة أن العبوات كانت جاهزة للتفجير، واستدعي خبير متفجرات قام بتفجيرها، وأكدت أن خلفية الحادث جنائية. أصيب 15 شخصا بينهم 4 بجراح متوسطة و11 بجراح طفيفة إثر حادث سير وقع على شارع 77 قرب بلدة رمات شاي، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستمتنع في هذه المرحلة عن شن هجوم إضافي على إيران ما دام بالإمكان التوصل سريعا لاتفاق يوقف طموحات إيران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد إيران ستقابل برد قوي، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة وأن طهران تتصرف وفق مصالحها ولا تتأثر بها. وأضاف أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مستمرة بهدف التوصل إلى آلية لعبور السفن. وأكد المسؤول الإيراني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود بحسب قوله إلى ما كان عليه قبل الحرب. قال دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحرس الثوري الإيراني يدرس تنفيذ هجوم استباقي ضد قوات الجيش الأمريكي في حال فشلة الجهود الدبلوماسية. وأضاف أن طهران تدرس تنفيذ هذه الهجمات حتى في حال عدم شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية داخل إيران. قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل غير معنية بالتوصل إلى اتفاق وطلبتهم بتدخل. وأضاف حمد في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد بحسب قوله عدم رغبة إسرائيل في إبرام اتفاق، مشيرا إلى أن الحركة لم تتلقى حتى الآن موقفا إسرائيليا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. أفادت تقارير في قطاع غزة بأن القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس نافذ صبيح قتل في غارة استهدفت مركبة في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة من قتلتهم الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 14 مدنيا وإصابة العشرات. إلى أحوال الطقس. يكون الطقس خلال ساعة الليل لطيفا في المناطق الجبلية وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية، وخلال نهار غد تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء. المسافرون

للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صار

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: ديكولاين أحسن شلختة سيفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن اطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.

0: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. رزمة 3 دفاتر A4 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. رزمة 3 دفاتر A5 سلك 72 ورقة ب10 شيكل. حقيبة مدرسية ابتدائي زائد عجلة زائد علبة أكل زائد مقلمة زائد مطرة ب230 شيكل. قلم بريات ب2 شيكل. حقيبة للروضة أو بساتين ابتداء من 15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم بشكل.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.
2: Thank you.

سلام يا سلام يا سلام. سمعونا والله المقيه تاتي بقى.